انتصر مفهوم الدين والإسلام لدى المسلمين في مختلف العصور على جوانب محددة وضيقة من جوانب هذا الدين العظيم الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالبعض اقتصر على الجوانب العبادية وعلى جوانب أخرى من هذا الدين، مع أن القرآن يعرض لنا الواجبات في كل مجالات الحياة. فهنا حينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الكون الوسيع، يأمرنا في التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يأمرنا أن نجيل النظر مرة بعد مرة، فارجع البصر، يأمرنا أن نكرر النظر في هذه المخلوقات. للأسف نحن نقول ماذا سنستفيد من هذا النظر؟ قد عرفنا أن الله موجود وانتهى الموضوع، هكذا يتكلم الكثير من الناس. لكن يجب أن نعرف أن الله حينما يحثنا على شيء فإننا محتاجون إلى ذلك الشيء الذي أمرنا أن نقوم به. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى للتأمل في ملكوت السماوات والأرض وفي كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في المحاضرة السابقة أن هذا النظر يوصلنا إلى معرفة الله المعرفة الصحيحة، إلى تعظيم الله عز وجل، إلى إجلال الله في قلوبنا، إلى أن نعرف عظمة هذا الخالق العظيم وأن نرتبط به وأن نثق به وأن نتوكل عليه، وأن نعرف أن من يدير هذا الكون الهائل الذي شرحنا جزءا منه في المحاضرات السابقة هو من يدير شؤوننا ويدير حياتنا ويدير حياة المؤمنين في هذه الحياة، وأنه لم يخلق هذه السماوات والأرض باطلا. فالله عز وجل يكرر ويقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا، هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى علينا، لماذا لم ننظر، لماذا لا نتأمل، لماذا لا نتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. وحينما نأتي إلى هذا الكوكب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان وهيأه للإنسان وجعله المحل الوحيد في مجموعتنا الشمسية الصالح للحياة، لم يتوصل البشر إلى اليوم إلى أن هنالك في مجموعتنا الشمسية أي كوكب من الكواكب التسعة يمكن أن يكون صالحا للحياة، مع أن البشر لم ينتقلوا إلا إلى الجار القريب من الأرض وهو القمر، هذا هو ما استطاع البشر أن يصلوا إليه، وهو لصيق بالأرض كما شرحنا في المحاضرات السابقة، لا يفصل الأرض إلا 300,000 كيلو متر عنه، بينما يفصله عن بقية الكواكب وعن الشمس مئات أو عشرات الملايين من الكيلومترات. فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا الكوكب، هيأه لنا ليكون صالحا للحياة، أعد فيه كل ما يحتاج الإنسان في حياته، في معيشته، في أقواته، في أرزاقه، في ضروريات الحياة التي يحتاجها الإنسان. أولا أعد الله هذا الكوكب بشكل يكون كبيت أو غرفة محصنة محمية حتى لا تكون عرضة للهجمات الفضائية من الكواكب والنيازك وغيرها، فجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء. إذا نحن في هذه المحاضرات إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء على الآيات القرآنية التي تحدثت لنا عن السماوات وعن الأرض وما أكثرها في القرآن الكريم. وللأسف كما قلنا نحن لا نلتفت إلى المواضيع التي يركز الله في القرآن الكريم عليها. نحن قلنا أن القرآن الكريم هو دستور حياة، دستور حياة متكامل. حينما يخصص الله في هذا الدستور للسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار عشرات الآيات، فمعناه أن هذا موضوع مهم، يجب علينا أن نركز على هذا الموضوع، يجب علينا أن نتأمل في هذا الموضوع، يجب علينا أن نرجع البصر كرتين، كرة بعد كرة في هذا الكون وفي هذا الخلق العجيب والعظيم والبديع بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض. وحينما نتكلم عن كلمة الخلق، للأسف البعض يفهم

كلمة الخلق أنه الإيجاد من العدم، وهذا غير صحيح. في المعنى اللغوي لكلمة الخلق أنه هو التفصيل والتصميم والتكوين لهذا الشيء بالصفة التي هو عليها. قد يكون هذا الخلق من العدم، يعني هذا التقدير، قد يكون الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء هذه، ولكن معنى الخلق هو أنه صممها وقدرها وفصلها التفصيل المناسب. فحينما يقول خلق السماوات، إن في خلق السماوات، الخلق ليس مجرد الإيجاد من العدم، الخلق هو التفصيل والتركيب والتنظيم الذي في هذا الكون وفي هذه السماوات وفي هذه الأرض. هذا معنى الخلق. الخلق ليس معناه الإيجاد من العدم، وإنما معناه التقدير والتنظيم والتفصيل والإعداد للشيء بالصفة والصورة المعينة التي خلقه الله عليها. ولهذا يقول الله عن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هل عيسى خلق الطير من العدم؟ لا، بل خلقها، بمعنى صورها وقدرها على شكل طائر، ثم أنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. إذن حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض، ليس المسألة أن المراد أن في إيجاد السماوات والأرض، بل في تفصيل وفي تركيب وفي تنظيم وفي ما عد الله في هذه السماوات والأرض من خصائص ومن آيات ومن دلائل ومن تركيب عجيب. التسخير الإلهي الذي قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلها مسخرة للإنسان، لكن المطلوب من هذا الإنسان هو أن يتأمل، هو أن يتفكر، هو أن يبحث في ملكوت الله، أن يبحث على ضوء آيات الله وعلى ضوء كتاب الله. كذلك يقول: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. كذلك الله ينعي على البشر وعلى المؤمنين عدم تفكرهم في آيات السماوات والأرض. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. كم من آية، آيات كثيرة في السماوات والأرض نمر عليها ونحن عنها معرضون، لا نلتفت لها، لا نتأمل لها، لا يعني نستخرج حكمة الله وعظمة الله من خلقها. آيات كثيرة في السماوات وفي الأرض، وللأسف إلى اليوم الكثير من المسلمين لم يعرف حتى ما هي السماوات، فضلا عن أن يعرف الآيات التي في هذه السماوات. لم نعرف ما هي السماوات، والسبب في ذلك هو الاعتماد على بعض الأحاديث المنقولة من الكتب الإسرائيليات ودخلت في كتبنا وفي تفاسيرنا، فجعلتنا لا نستطيع أن نفهم الفهم الذي أراده الله لنا من القرآن الكريم. ربشت هذه الأحاديث على الناس عقولهم، فبقيوا في حيرة: ما هي هذه السماوات؟ الكثير إلى اليوم لم يعرف ما معنى السماوات، والكثير من العلماء الناضجين والفاهمين والعارفين إلى اليوم لم يتعرف على هذه السماوات، مع أن الله أراد منا أن نتعرف على الآيات الموجودة في هذه السماوات، على التفاصيل الجزئية داخل هذه السماوات، ولكن إلى اليوم الكثير لا يعرف ما هي هذه السماوات، ولا ما المقصود بها، ولا ما حجمها، ولا ما دورها، ولا ما هي الفائدة منها. وهذا هذه المشكلة هي بسبب قلة التدبر للقرآن الكريم والاعتماد أحيانا على الأحاديث المدسوسة من الكتب الإسرائيلية التي ربشت العقلية المؤمن حتى لم يستطع أن يفهم القرآن الفهم الصحيح، بينما القرآن هو المرجع الرئيسي، ليس للروايات التي جاءت من الإسرائيليات، بل حتى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يعرض على القرآن الكريم، ويجب أن لا يتعارض مع القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يجب أن نفهم من خلال الآيات القرآن الكريم ما هي السماوات وما هي الأرض. الأرض هي الفراش، هي البهاد، هي المكان الذي وضعه الله للأنام، والأرض وضعها للأنام، وضع هذه الأرض لكي تكون مسكنا للبشر، ثم وضع على هذه الأرض سقفا محفوظا، سقفا متقنا، يحيط بهذه الأرض، يحيط بهذا الكوكب، يحمي هذا الكوكب، يكون غطاء لهذا الكوكب، يحفظ درجة حرارة هذا الكوكب، يضمن الحياة أن تكون صالحة على هذا الكوكب. هذا هو السماوات والأرض التي يذكرها الله في القرآن الكريم بشكل متكرر وبشكل دائم، ويأمرنا بالتفكر فيها. السماوات هي الغلاف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على هذا الكوكب لكي يكون صالحا للحياة.

وسنشرح فوائد هذا الغلاف ومهامه ومهام طبقاته التي سماها الله السماوات السبع. فما هو أصل هذه السماء؟ القرآن الكريم يخبرنا أن هذه السماء خلقت من الدخان، والدخان كما نعرف هي غازات، غازات تبخرت من هذه الأرض، ثم خلق الله من هذه الغازات المتبخرة من الأرض السماء الذي هو الغلاف الجوي الذي يحيط بهذه الأرض وبهذا الكوكب. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني أنهم كانوا كتلة واحدة، السماوات مع الأرض. ثم فرز الله السماوات التي هي الغازات المنبعثة عن هذه الأرض وخلق منها الغلاف الجوي التي هي السماء. قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء. هنا يشرح الله لنا شيئين مهمين يجب أن نركز عليهما. أولا أصل السماء والمادة التي خلق الله السماء منها. ثانيا أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة وكانتا شيئا واحدا. ثالثا أن السماء، كلمة السماء هي تطلق على السبع سماوات. إذا أطلق الله السماء وليس هنالك ما يدل على أنها سماء أو طبقة واحدة من هذه الطبقات، فإن المراد من هذه السماء هي السماوات السبع. فالله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن السماء هو يتكلم عن ما نسميها اليوم الغلاف الجوي، فقد يتكلم عن الغلاف الجوي بشكل عام فيقول خلق السماء أو خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وقد يتحدث عن طبقة محددة من طبقات هذا الغلاف الجوي. فالسماء والسماوات كما نقول الغلاف الجوي أو طبقات الغلاف الجوي، يعني هي تفصيل لكلمة مفهوم السماء. ولهذا انظروا إلى هذه الآية ثم استوى إلى السماء، هنا يسميها بالاسم العام الذي هو الاسم العام لها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إذن هي من الغازات المنبعثة من هذه الأرض. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات. انظروا إلى تعبير القرآن الكريم فقضاهن، ما هن السماء هذا الذي قال ثم استوى إلى السماء، قضاها سبع سماوات يعني جعلها سبع طبقات. إذن السماء هي نفس السماوات إذا أطلقت في القرآن الكريم مطلقا بغير قرينة تدل على أن المراد بها طبقة محددة، فهي المراد بها الغلاف الجوي بكل طبقاته، وإذا فصلها فمعناها طبقات هذا الغلاف. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن هنا يبين لنا أن تقسيم السماوات أو هذه الطبقات هو بحسب مهامها وبحسب فائدتها وخصائصها التي الله سبحانه وتعالى وظفها من أجلها، أوجد هذه الطبقة من أجل فائدة معينة. أوحى في كل سماء أمرها، الأمر هنا بمعنى النظام، النظام الذي يكون لهذه الطبقة والفائدة التي تستفيد البشر من هذه الطبقة والخصائص التي أعطاها الله لهذه الطبقة. كذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن السماوات والسماء هي مصطلح واحد، كلمة السماء تساوي كلمة السماوات، وليست السماء معناها المفرد والسماوات معناها جمع هذه السماء. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن الجنة هذه أخبر الله سبحانه وتعالى أن عرضها هي السماوات والأرض، يعني السبع السماوات والأرض. ثم يأتي في آية أخرى بنفس المعنى فيقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إذن الآية الأولى تقول عرض الجنة يساوي عرض السماوات زائد عرض الأرض، الآية الثانية تقول عرض السماوات يساوي عرض السماء زائد عرض الأرض. إذن مفهوم السماء ومفهوم السماوات هو مفهوم واحد، عرضهم هذه مساحة لا يمكن أن تختلف. إذا كان السماء، إذا كانت الجنة هي عرضها السماوات والأرض وعرضها السماء والأرض، معناه أن السماء والسماوات

لهما حجم واحد. كذلك كما قلنا أخبر الله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. إذن من أين ينزل هذا الماء؟ أليس ينزل من هذه الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي؟ وأنزل من السماء ماء سماها الله السماء. وهنا يقول في الآية: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على ماذا؟ على الكون، على الأرض، أن تقع على الأرض، أي أن هذه السماء هي محيطة بالأرض، وإذا وقعت ستقع على الأرض ولن تقع على الكون كما يفهم البعض من الناس أن السماء محيطة بالكون بكل ما فيه، بل ستقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض. إذن السماء هي محيطة بالأرض وهي فوق الأرض وهي الغلاف لهذا الكوكب الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون صالحا لحياة البشر. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شرحنا في المحاضرة السابقة كيف أن الأرض تدور حول الشمس في فلك، في الفلك الذي تدور فيه في مسارها حول الشمس، وأن الكوكب الثالث من الكواكب المجموعة الشمسية. الأرض تدور في هذا الفلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما معنى أن تزولا؟ أليس معنى أن تخرج عن مسارها، أن تنحرف عن فلكها؟ إذن لو انحرفت الأرض، أليس القرآن يقول لنا أنه إذا انحرفت ستنحرف الأرض والسماوات جميعا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تخرج عن مدارها، أن تخرج عن مسارها. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو خرجت الأرض والسماوات عن مسارها وعن مدارها وعن فلكها، من الذي يستطيع أن يردها؟ هل ستستطيع أمريكا أو فرنسا أو روسيا أو أي دولة أن ترد الأرض إلى مسارها الصحيح؟ لا يمكن. هذه هي قدرة الله. إذن نفهم من هذا أن الأرض والسماء هما كتلة واحدة، هما كتلة واحدة، يمسكهما الله أن يزولا عن مدارهما الذي يدوران حوله وهو الشمس، النجم الذي هو مركز مجموعتنا الشمسية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ما معنى طباقا؟ طبقة فوق طبقة، ليس هنالك فاصل، ليس هنالك فاصل بين هذه الطبقات. طباقا، طبقة فوق طبقة. كل الخصائص التي جاءت للغلاف الجوي هي مذكورة في القرآن الكريم. كان المسلمون سيعرفون أن هذه السماوات هي غلاف للأرض، أنها سقف على الأرض، أنها تحمي الأرض، أنها هي ذات الرجع وهي ذات الصدع، وغيرها من الحقائق والخصائص التي ذكرها القرآن الكريم. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا فوقكم، خلقنا فوقكم سبع طرائق. هل لو كانت السماوات محيطة بالكون هل سيقول الله أنه خلقها فوقنا؟ نحن كما قلنا لسنا سوى ذرة في مجرة من هذا الكون. فعندما يقول الله وخلقنا فوقكم سبع ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وقال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. سقف لماذا؟ أليس سقف للأرض؟ أليس الغلاف الجوي هذا هو سقف يحيط بهذه الأرض يحميها؟ ما المقصود من السقف؟ عندما نضع السقف نحن، عندما نحن كبشر نبني غرفة، ما المقصود من وضع السقف؟ أليس المقصود منه هو حماية من داخل الغرفة، حفظ درجة الحرارة داخل هذه الغرفة، حماية من داخل الغرفة من أي مطر أو رياح أو شيء يأتي من الجو الخارجي؟ إذن المقصود من السقف هو أن يجعل هذه الكتلة التي هي الغرفة أو القاعة أن يجعلها وحدة منفصلة عن الجو الخارجي. فالله أراد بهذا الغلاف الجوي أن تكون الأرض منفصلة عن الغلاف الخارجي. كذلك هذا السقف يمنع أي خطر ينزل علينا، مثلا لو هناك رصاص راجع من الرماية هذا السقف سيمنع.

تصل علينا. كذلك الغلاف الجوي هو يمنع الشهب والنيازك التي تصطدم بالأرض أن تصل إلى البشر وأن تؤذيهم وأن تحدث انفجارات رهيبة، فهذه تذوب في طبقة معينة من طبقات الغلاف الجوي. إذا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا معناها محكما متقنا، ليس فيه أي خلل وليس فيه أي ثقب وليس فيه أي فطور كما قال الله. هل ترى من فطور؟ هل ترى هناك انشقاقات في هذا السقف؟ هل هناك يعني شقوق أو تشرخات أو فجوات في هذا السقف؟ أبدا، هذا السقف محكم مبني بناء محكما. كذلك الله سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن الكريم يقرن السماوات بالأرض، ولله ملك السماوات والأرض. طيب، نحن عرفنا كما قلنا حجم الأرض، وقلنا أن الأرض هي من أصغر نجوم المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية هي جزء بسيط من مجرة درب التبانة التي تحتوي أكثر من 200 مليار نجم وكوكب. طيب، لو كانت السماوات هذه محيطة بالكون، وأيضا المجرات كما قلنا أكثر من 200 مليون مجرة، وهذا ما قد وصل الإنسان إلى معرفته، خلي عنك ما لا زال غائبا عن الإنسان. فلو كانت هذه السماوات محيطة بالكون بكله، ما هي النسبة بينها وبين الأرض؟ ما هي العلاقة بينها وبين الأرض؟ أن الله دائما يذكرها مع الأرض، المفروض أن يذكرها مع الكون. يقول الله خالق كل شيء وخالق السماء، يذكرها مع الأشياء. أما أن يذكرها دائما مع الأرض فمعنات هذا أنها هي جزء من هذه الأرض ولها علاقة خاصة بهذه الأرض، وهي مكون واحد هي وهذه الأرض. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بديع السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. حتى هذه المدة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض جمعهما في المدة، قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذن ما علقت بقية الكون الخارجي بالسماء. هو قال الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. إذن السماء هي والأرض مخلوق واحد وكتلة واحدة، وحد الله المدة التي خلقت فيها السماء مع الأرض. فلو كانت السماء محيطة بالكون بكله لما كان بينها وبين الأرض أي علاقة، حتى أن الله يجمعهما في معظم آيات القرآن الكريم. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واليوم نعرف أننا حينما نصعد في الغلاف الجوي فإنها تقل درجة الأكسجين في طبقات هذا الغلاف، يعني الطبقة التي يوجد فيها الأكسجين والهواء هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي، لأن هذه هي الطبقة التي تباشر الإنسان ويحتاج الإنسان فيها إلى الهواء. لكن إذا طلعت إلى الطبقات العليا من هذا الغلاف الجوي فإن الأكسجين يقل في هذه الطبقات. إذن الله يقول كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء. المفسرون حينما لم يفقهوا ولم يتأملوا هذه الآيات على حقيقتها وضعوا لهم حيلة وملف على هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم. هذه الحيلة أو الملف أفقدتهم معرفة حقيقة السماوات وحقيقة الغلاف الجوي وحقيقة تكوين هذه السماوات والآية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه السماوات. ما هي؟ قالوا ليس السماء المراد به هو هذه السماء التي أخبر الله عنها بأنه خلق السماوات والأرض، بل كل ما على فهو سماء. هكذا أوجد المفسرون هذا المعنى، مع أن السماوات والأرض معروفة ومذكورة في كل الكتب السماوية من قبل أن تأتي اللغة العربية. فحاولوا أن يهربوا لأنهم لم يفهموا كيف أنه سبحانه وتعالى يقول كأنما يصعد في السماء، لم يفهموا قول الله سبحانه وتعالى ويرسل السماء عليكم مدرارا، لم يفهموا أن هذه الطبقات هي من السماء، وإذا نزل المطر من الجو القريب من الأرض فإنه ينزل من السماء.

كانوا يتصورون حسب الأحاديث التي اعتقدوها أن بين الأرض والسماء 500,000 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وهكذا. الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذن أين يقلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجهه؟ أليس يقلبها إلى هذه السماء التي نراها جميعا، والتي تكون كقبة على هذه الأرض؟ كذلك يخبر الله أن الماء الذي ينزل إلى الأرض ينزل من السماء. ألم ترى أن الله يسقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا البرد الذي ينزل علينا هو من السماء، هو من السماء. وقال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا السماء عليهم مدرارا. إذن المطر هذا الذي ينزل، وهو ينزل من أولى طبقات الغلاف الجوي التي تسمى طبقة المتغيرات الجوية، المطر ينزل من هذه الطبقة، والله يسميها سماء، يسمي هذه الطبقة السماء. فيقول وأرسل السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء، حينما يقول خلق السماوات ثم يقول وأنزل من السماء، أليس المراد هذه السماوات التي ذكرها في بداية الآية؟ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، هذا الماء منزل من هذه السماوات. فالبعض اعتقد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وزيناها للناظرين ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، اعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم هي داخل الأرض، داخل السماء، داخل هذا المكون المسمى بالسماء. وهذا فهم خاطئ. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقول زينا السماء الدنيا أو زينا السماء بزينة الكواكب، هو يخبر أن هذه الكواكب التي انتثرت في هذا الكون الوسيع والكبير الذي كما قلنا يصل إلى 93 مليار سنة ضوئية، هي تعتبر زينة، هي تعتبر زينة للسماء ولو لم تكن داخل السماء. لماذا؟ لأن السماء شفافة، لأن السماء هي مجموعة من الغازات يرى ما خلفها. فحينما يرى خلف السماء نجوما ولو كانت بعيدة، ولو كانت بعيدة عن هذه السماء، فإنها تكون زينة، إنها تكون زينة لهذه السماء. انظروا حينما يكون هنالك جو صافي وتظهر النجوم كيف تكون جمال السماء، نظرتنا إلى هذه السماء، أليس نرى هذه النجوم كأنها زينة للسماء ونراها جميلة بشكل رائع وجذاب؟ حينما يكون هناك غيوم متلبدة في الهواء وفي الجو، نرى السماء مظلمة معتمة لا جمال فيها ولا منظر بديع يعني يستحق أن نقول أنها زينة للسماء. إذن الكواكب والنجوم البعيدة التي هي طبعا خارج السماء هي تعتبر زينة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول، يعني نتأمل في دقة آيات القرآن الكريم، يقول وزيناها للناظرين. تأملوا في دقة القرآن الكريم، زيناها لمن؟ للناظرين. ليس معناها في الحقيقة أنها زينة يعني داخل هذا الجسم، وإنما هي في نظر الناظر يراها أنها زينة، لأن السماء شفافة والنجوم مضيئة، فتظهر هذه النجوم من خلف السماء كأنها زينة لهذه السماء. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وجعلنا فيها سراجا وقمرا منيرا، ويقول سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إذن الله يقول أنه جعل القمر في وش؟ فيهن، في السماوات، جعل القمر في السماوات نورا وجعل الشمس في السماوات سراجا. كيف نفهم هذا؟ البعض يعتقد أن القمر في السماوات وأن الشمس في السماوات، وهذا غير صحيح. الله يقول أنه جعل القمر نورا، ما المراد بالقمر هنا؟ هل المراد به الجرم أو المراد به الضوء؟ ما هو الذي أصبح نورا؟ هل ضوء القمر ولا القمر نفسه؟ القمر، الضوء المنعكس من القمر إلى الأرض هو الذي صار نورا في وش؟ في السماوات. إذن الله يخبر أن نور الشمس ونور القمر، أشعة الشمس وأشعة القمر لا تكون نورا إلا حينما تصطدم بالسماوات، وهذا فعلا ما ثبت. إذا خرج الإنسان من الغلاف الجوي فإنه يرى الدنيا ظلاما، لا يرى حتى أشعة الشمس ولا يرى أشعة القمر، يرى الكون مظلم،

لكن لو نظرت، لو نظرنا إلى هذه الصورة التي تبين لنا النور، تبين لنا النور في الغلاف الجوي للأرض، كيف أن النور لا ينبعث، كيف أن النور لا ينبعث إلا حينما يصل إلى طبقات الغلاف الجوي، هذه الطبقات الغازية. لنتأمل هذه الصورة، هذا هو الغلاف الجوي، هذا المكان المضيء الذي يعتبر كلمبة مضيئة هو الغلاف الجوي. إذن الله جعل نور الشمس، ضوء الشمس وضوء القمر نورا حينما يصطدم بالغلاف الجوي، لكن خارج الغلاف الجوي انظر كيف الدنيا مظلمة معتمة، لا يوجد ضوء. الضوء الذي ينبعث من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الشمس تبقى كالليزر، لا ترى حتى تصطدم بطبقات الغلاف الجوي. إذن الله بيقول وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس يعني فيهن في هذه، وهذا يدل على أن السماء والسماوات كما قلنا هي طبقة واحدة. وجعل القمر فيهن يعني في السمع، في السبع السماوات جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا، يعني بمعنى فيهن. إذن انظروا إلى مصداق الآية الكريمة كيف أن خارج الغلاف الجوي لا توجد أشعة، لا توجد لا يوجد ضوء، لا يكون الضوء منيرا وسراجا ونورا إلا حينما يصطدم بالسماوات التي هي طبقات الغلاف الجوي. إذن معنى جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هو جعل ضوء القمر وضوء الشمس يكون سراجا، والسراج هنا معناه النور الكثيف، والقمر الذي هو النور سماه النور الأضعف الذي هو نور القمر. جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا، في السماوات جعلها سراجا. إذن هذه السماوات هي التي يصطدم بها الضوء فيتشتت ويخلق أيضا وإيش النهار، يعني هذا هو الجزء الذي يقابل الشمس، هذا الجزء هو الذي يقابل الشمس، ترى كيف النور فيه مشتعل. الجانب الآخر للأرض الذي لا يقابل الشمس هو ظلام. إذن بهذا المعنى نعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بمعنى أن القمر تالي أي تابع للشمس، ليس نوره ذاتيا وإنما نور تابع لنور الشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إذا تلا الشمس في نوره يعني كان تابعا لها، والنهار إذا جلاها. ما معنى النهار إذا جلاها؟ المفسرون اضطربوا في تفسير هذه الآية والنهار إذا جلاها، كيف النهار يجلي الشمس والمفروض أن الشمس هي التي تأتي بالنهار، هي التي تأتي بالنهار، فكيف يجلي النهار الشمس؟ قالوا جلاها أي الأرض، انظر كيف يعني يهربوا بتفاسير تصرفنا عن المعنى الذي يريد الله أن يوصله لنا. عندما نهرب ونلف على النص القرآني بتفاسير مختلفة نهرب لأننا لم نفهم ما أراد الله من هذه الآية. الله يقول والنهار إذا جلاها، ما هو النهار؟ النهار هو مقابلة جزء من الأرض وغلافها الجوي للشمس، هذا معنى النهار، هذا هو معنى النهار، أن جزء من الأرض وغلافها الجوي يتواجه مع الشمس. إذن في هذا الحالة ما هو الذي يجلي ضوء الشمس؟ هو الغلاف الجوي، الغلاف الجوي هو الذي يجلي ضوء الشمس. انظروا إلى الصورة كيف أن الغلاف أو النهار الذي سماه الله النهار، يعني كون جزء من الأرض وغلافها الجوي في مقابلة الشمس هو الذي جلى، هو الذي أوضح، هو الذي أظهر هذا النور، نور الشمس، وإلا لم تكن هذه الأنوار موجودة. إذن معنى والليل والنهار إذا جلاها أي أن الأرض وغلافها هو الذي يجلي ضوء الشمس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشاها، انظروا كيف حار المفسرون في هذا، والبعض منهم أرجع الضمير إلى الأرض، وهذا غلط. الصورة اسمها صورة الشمس، الصورة تتحدث عن الشمس لا تتحدث عن الأرض، الضمير السابق هو للشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. إذن كل الضمائر تعود إلى الشمس والحديث هو عن الشمس، لكن نهرب إذا لم نفهم النص القرآني نهرب إلى تفاسير ترضي جهلنا وعدم فهمنا للآية القرآنية. ثم يقول الله
والليل إذا يغشاها. ما هو الليل؟ أليس هو الظلام؟ إذن الله يقول لنا أن الشمس نفسها غارقة في الظلام، أن الشمس نفسها غارقة في الظلام، وهذا ما هو واقع. حينما تخرج إلى غارق الغلاف الجوي ترى الشمس كلمبة وغارقة في وسط الظلام، لا ترى هذه الأشعة التي نراها نحن داخل غلافنا الجوي. إذن الشمس هي معتمة، يعني ليست معتمة، هي مضيئة ولكنها محاطة بالظلام. إذن والليل إذا يغشاها، يغشى ماذا؟ الشمس. لكن هل كان العرب سيفهمون في تلك المرحلة أن الشمس يحيط بها الظلام؟ لا، يعني لم يكونوا يفهمون معنى الأهلة. والله سبحانه وتعالى يحكي عنهم أنهم يقولون يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فهذه الآية القرآنية تقول أن الشمس يحيط بها الظلام، وهذا ما فسره لنا العلم الحديث اليوم. وحينما يخرج من الغلاف الجوي ترى الظلام وترى الشمس في وسط هذا الظلام الدامس. إذن والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني هذا البناء العظيم، هذا البناء الدقيق، هذا البناء المحكم، هذا البناء العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمبة تضيء للبشرية طوال 12 ساعة. والسماء وما بناها وبناؤها العظيم. والبعض يعني يذهب فكره حينما يذكر الله كلمة البناء إلى أنه يبني أحجار أو يبني صبات أو يبني مداميك. هذا البناء هو تنظيم المادة، سواء كانت المادة غازية أو كانت المادة مادة كثيفة أو مادة لطيفة، مهما كانت. بل عظمة الخلق في هذا الكون، عظمة الخلق في السماوات أنها بهذا العظمة وبهذا الفوائد وبهذا الإحكام، وهي غازات، وهي مجرد غازات. هذه الطبقات التي تحمي الأرض وتحفظ درجة حرارتها ولها فوائد كثيرة سنتعرض لها، هي مكونة من غازات، وهذا من إبداع الله ومن عظمة الله ومن جلال الله سبحانه وتعالى. طيب لو أنا قادر أعمل لي سقف يحميني من كل ما أريد الحماية منه ويحفظ لي درجة الحرارة في الغرفة وأبنيه من أشعة الليزر، ألم يكن هذا أجمل؟ أني أرى الجو وأرى السماء وأرى الكون ومع ذلك أكون محمي من الأمطار، محمي من الهواء، محمي من الرياح، محمي من الأجسام الغريبة. هذا يعتبر عظمة. لو استطاع الإنسان أن يبني سقفا بهذا المادة، بمادة الويش، بمادة الغازات، فالله يقول أنها من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه بنى السماء بهذا البناء المحكم. والبناء كما قلنا لا يعني مداميك ولا يعني أحجار ولا يعني جسور، وإنما هو تنظيم للمادة التي خلق الله من هذه السماء. وقد أخبرنا الله ما هي هذه المادة، أنها هي دخان، هي غازات، هي غازات. هذه المادة التي خلق الله منها السماء هي غازات. إذن الله نظم هذه الجزيئات من الغازات وبناها وأحكمها، وقال الله سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن تأملوا في هذه الآية، لو جاء للإنسان سؤال هل الليل والنهار للأرض أو للسماء، في البداية ماذا سيقول الإنسان؟ للأرض. نحن نفهم أن الليل والنهار هما للأرض، لكن الآية القرآنية تقول لنا لا، الليل والنهار هما للسماء. الله يقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن الضحى هو هذا الذي نشاهده، النور الذي يوجد في الصورة هو هذا الضحى. إذن أخرج ضحاها، فالضحى هنا للسماء وليس للأرض. إذن معنى أن هذا الذي يكون، لأن الأرض هي من قشرة الغلاف الكرة الأرضية وما تحت، هذا هو الأرض. النور لا يكون في هذا الأرض، النور يكون في السماء التي تحيط بهذه الأرض من كل ناحية. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عندما قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. طبعا البروج حينما نتحدث عنها كما قلنا لا يفهم الإنسان أن البروج هذه هي داخل السماء، لكن عندما تنظر إلى صفحة السماء سترى البروج، سترى بروج الزراعة، منازل الأمطار، سترى هذا الكون المحكم والدقيق الذي يخدم الإنسان، سترى أنه وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ف
فحينما يذكر الله أن في السماء بروجا ليس معناها أنها حالة فيها.

وإنما معناه أنها ترى في صفحة السماء الشفافة، ترى هذه البروج. يعرف المزارع متى سيكون علان، ومتى سيكون الشتاء، ومتى سيكون الصيف، ومتى سيكون موسم الزراعة، وغيرها من البروج التي يستفيد منها الإنسان في حياته اليومية. إذن البروج هذه والزينة كما قال الله للناظرين، وزيناها للناظرين. فكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن السماء هذه بأنها ذات الرجع، أنها ذات الرجع. وهذا الرجع يعني موجود لدى الأولين، فسروه المفسرين بأنه ارتجاع المطر من السحب إلى الأرض بعد أن تبخرت من البحار ثم رجعت إلى الأرض، وهذا هو من الرجع. لكن ليس معناه هو كل الرجع، هذا جزء من الرجع، لكن الله سماها الرجع. ما معنى الرجع في اللغة؟ هو الارتداد، هو الارتداد. إذن السماء ذات الرجع، ما معنى ذات الرجع؟ هناك في طبقة من طبقات الغلاف الجوي أيونات، هي التي ترجع لنا الذبذبات الصوتية والإذاعية والتلفزيونية التي تصدر من القنوات. ترتفع هذه الموجات إلى هذه الطبقة ثم ترتد إلينا، فتلتقطها الراديو أو التلفاز أو غيره. إذن هنا ارتجاع للموجات الصوتية، هنالك في طبقات الغلاف الجوي ارتجاع للأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تضر بالإنسان، تصل إلى طبقة معينة من طبقات الغلاف الجوي فترتجع إلى الفضاء لكي لا تضر الإنسان، لا ينفذ من هذا الغلاف إلا ما يفيد الإنسان الذي هو الحرارة والدفء وغيرها كما سنذكر. إذن السماء ذات الرجع، لا نقصر الرجع على ما نفهمه نحن، يجب أن نفسر القرآن بمعناها اللغوي، بمعناها الذي أراده الله، لأن فهمنا قاصر. نحن حتى اليوم نفهم الارتجاع، ارتجاع الأشعة الفوق البنفسجية، الأشعة تحت الحمراء، الرياح الشمسية، هناك رياح شمسية تمر من الغلاف الجوي فتصطدم به ثم ترجع إلى الفضاء. لكن قد يكون هناك أكثر من ارتجاع في هذا المجال لم نعرفه اليوم، سيعرفه من بعدنا. فيجب أن نفسر القرآن الكريم بمعناه اللغوي، المعنى اللغوي للكلمة وليس فهم المفسر. أكثر المفسرين يقول الرجع هو المطر، وهذا خطأ، خطأ حينما أفسر الرجع بما أفهم أنا من معناه اللغوي. لا، يجب أن نفسره بما هو في اللغة، ما هو في اللغة، ما معنى الرجع. الرجع هو الارتجاع، ارتداد شيء. إذا أنا لم أفهم من الارتجاع إلا ارتجاع المطر، لا أقصر هذا الرجع على كلمة المطر. وللأسف يضعونه في التفاسير يقول الرجع هو المطر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها المفسرون. إذن السماء أيضا وضعها الله سبحانه وتعالى محلا للإدارة، محلا لإدارة الأرض، مكتب لملائكته الكرام الملائكة الأعلى، وضع لهم هذه الطبقات لأنها تتناسب معهم، لأنهم مخلوقون من وش؟ من نور. الملائكة مخلوقة من نور، واليوم مخلوق من غازات. إذن هناك تناسب بين المادتين، مادة الملائكة ومادة السماء، كما بين الإنسان تناسب وبين الأرض. الإنسان مخلوق من الأرض ومن الطين، فهو متناسب أن يحل في هذه الأرض. كذلك الجن لما كانوا مخلوقون من مارج من نار، والملائكة لما كانوا مخلوقون من نور، كانوا قابلين لأن يعيشوا فيها طبقات الغلاف الجوي في هذه السماوات التي سماها الله السماوات. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر، من أين تصدر التدبير الإلهي إلى الأرض؟ من أين ينزل التوجيه الإلهي إلى الأرض؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن السماء هي محل وش؟ محل الإدارة ومحل التوجيهات، عندما يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمعناتها أن كل شيء مكتوب لكم هو في المكتب الذي هو لإدارة هذه الأرض، وهو مكتب الملائكة الذي في السماء. كذلك يقول الله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف خطبة فأتبعه شهاب ثاقب. حينما نأتي إلى طبقات الغلاف الجوي سنعرف أن هناك طبقة تذوب فيها النيازك وتحصل فيها الشهب، يعني هذه النيازك التي تصطدم بالأرض، الله جعل حماية لهذه الأرض جزء من الغلاف الجوي، تصل عنده هذه النيازك فتذوب، فهنا يحصل الشهاب. حينما نرى الشهاب هذا الذي يلمع في السماء هو نتيجة استدام جرم سماوي بهذه الطبقة من طبقات الغلاف الجوي.
هذه تبقى هذه الجزيئات هي أيضا من الوش من الكواكب من الأجرام السماوية الغير مشتعلة، لأن احنا قلنا الأجرام المشتعلة هي النجوم والأجرام غير المشتعلة هي الكواكب، هي الكواكب. فالله سبحانه وتعالى يقول زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة الكواكب لأنها كلها مضيئة، سواء إضاءة ذاتية أو إضاءة تابعة للنجوم التي هي إضاءة الكواكب مثل كوكب المشتري وزحل وغيرها من الكواكب التي نراها مضيئة، هي ليست مضيئة بذاتها ولكنها تأخذ نورها من نور الشمس. إذن زين الله هذه السماء الدنيا بالكواكب وجعل هذه الكواكب حفظا ورجوما للشياطين تحرس السماء حتى لا يصل إليها هؤلاء. البعض من الذين يحاولون أن يحرفوا آيات القرآن يقول أن الله قال أن النجوم هي رجوم للشياطين، لم يقل الله النجوم. نتأمل آيات القرآن الكريم، هي دقيقة، هي دقيقة دقة متناهية، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هو لم يقل النجوم، قال زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، ها؟ فهذه الكواكب هي يكون منها أجزاء تكون منها شعب، هذه الشعب التي نراها تصطدم بالغلاف الجوي. معنات هذا أن هذه الطبقة التي تذوب فيها الشهب يستطيع الجن أن يبقوا تحتها فلا تصيبهم الشهب، لكن لو تعدوا هذه الطبقة سوف تصيبهم الشهب. إذا أرادوا أن يرتفعوا إلى محل الاستماع واختراق السمع للطبقة العليا التي الملائكة فيها والوحي ينزل منها والمكتب الإلهي فيها سوف تصيبهم هذه النيازك وهذه الشهب. فالقرآن الكريم دقيق في عباراته، هو لم يتكلم أن النجوم رجوما للشياطين وإنما الكواكب أو المصابيح، ما قالوا زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي كما قلنا تعم الكواكب وتعم الوش النجوم. إذن بقية هذه الكواكب هي في هي منها ومن أجسامها ما هو شهب ونيازك يضرب الله به الشياطين حينما يحاولوا أن يتعدوا هذا النطاق من الغلاف الجوي. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن السماوات هي التي يتنزل الأمر، كما قال يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج التقرير النهائي لله سبحانه وتعالى. إذن الأرض السماء هي محل مكتب فرعي للمكتب الإلهي الأكبر والأعظم الذي هو العرش، وهذه الأوامر تنزل من العرش ليس إلى الدنيا مباشرة إلى الأرض مباشرة وإنما إلى المكتب الخاص بهذه الأرض الذي هو فرع المكتب الرئيسي وهو الذي في السماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما عصى إبليس ربه ولم يقبل بالسجود لآدم قال اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج منها من هذه المنطقة. هذه المنطقة هي لمن هم يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه المنطقة هي للكرام من عباد الله الذين يعني هم بأمره يعملون، لا يمكن أن يبقى فيها عاصي، لا يمكن أن يبقى فيها متمرد، هذا هي المكتب الإلهي لا يمكن أن تبقى فيها. فقال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هنا هو يتكلم عن السماء، اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فلهذا يقول الإمام علي عليه السلام في آدم حينما نزل من السماء قال فحرم مرافقة الأبرار، حرم مرافقة الأبرار يعني أنزله الله من السماء التي هي محل أوليائه ومحل ملائكته وأهبطه إلى الأرض ليبدأ فيها مسيرته في هذه الحياة. فهذه هي بعض الآيات القرآنية التي أمرنا الله أن نتفكر فيها وأن نتدبر فيها، وإن شاء الله نستفيد من هذه الآيات الكريمة ونعرف ما يريد الله أن نعرفه من هذه البيئة التي خلقها الله وجهزها لنا وهي السماوات والأرض وما بينهما من كل متطلبات الحياة. وإن شاء الله سنتحدث في المحاضرة القادمة عن هذه الطبقات وخصائصها ودور كل طبقة منها وكيف أنها هي تمثل السماوات السبع التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، وأن المسلمين لو
رجعوا إلى القرآن الكريم وتأملوا وتدبروا في آياته كما أمرهم الله، لاكتشفوا هذه الأشياء قبل مئات السنين من أن يكتشفها الغرب، وذلك هو بسبب

كما قلنا الإعراض عن تدبر آيات الله وعن التنفيذ لأوامر الله. الله يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، يجب أن ننظر، لا نعتبر أنه خلاص نقصر النظر على مجرد أن احنا عرفنا الله وأن الله موجود وانتهى الموضوع. لا، الله لم يقول انظروا لكي تعرفوا وجودي، انظروا لأشياء كثيرة. ولازلنا إلى اليوم مأمورين بالنظر، وفي كل مرحلة وفي كل زمان مأمورون بالنظر والتدبر والتأمل في كل شيء، حتى أصغر الأشياء يجب أن نتدبر فيها وأن نتأمل فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بالقرآن قلوبنا وعقولنا ويهدي به بصائرنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
1: لا. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الدواب. الدابة اسم مؤنث مشتق من مادة دبب، والدابة هي في الأصل اسم لكل ما يدب من حيوان أو إنسان، ثم أطلقه أهل العرف على ذوات الأربع. قال تعالى:

تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن الدواب وأوردها في أكثر من سياق، قال تعالى:

ففي هذه الآية نفي لنظرية التطور التي تزعم أن أصل المخلوقات ومنها الإنسان هو مخلوق واحد ثم تطورت المخلوقات منه، لأن معنى البث هو التوزيع والإكثار، وهو يقتضي الخلق والإيجاد. ولما أمر الله المسلمين بمكة في بداية الإسلام بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزل قوله تعالى:

0: لكم وهو السميع العليم.
1: فكما أن الله قادر على رزق الكثير من الدواب التي لا تحمل رزقها، فهو قادر على رزقكم، فلا تخافوا الفقر وتوكلوا عليه. كما حكى الله تعالى أن من علامات يوم القيامة خروج دابة من الأرض تكلم الناس، حكى الله ذلك في سورة النمل، قال تعالى:

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

بهم. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب كل

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: الأزيغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات في الحلقة 71 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 37 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه الآية تتمم لقصة زكريا سلام الله عليه، نبي الله زكريا، مع المرأة الصالحة مريم، مريم والدة وأم عيسى سلام الله عليه. حينما رأى أنها امرأة صالحة كان يدخل عليها زكريا المحراب ويجدها على غاية من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى والتعبد له، ويجد ذلك الرزق الذي يمنحه الله مريم سلام الله عليها من عنده بصورة مباشرة، تمنى زكريا ودعا زكريا ربه، لأنه في تلك الحال كان زكريا قد كبرت سنه ولم يكن له ولد، وكانت امرأته كما ستأتي الآيات امرأته عاقر لم تلد، لم تكن صالحة للإنجاب، عاقر أي لم تكن صالحة للإنجاب. فحينما رأى هذه البنت الصالحة تمنى أن يكون له ذرية مثل هذه البنت الصالحة، سواء كان ذكرا أو أنثى. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، لم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهبه ذكرا أو أنثى، لأنه رأى ولدا صالحا أنثى مريم، فأحب أن يهبه الله ويرزقه ذرية طيبة. هنا رغب، كانت هنا الرغبة والمحبة كبيرة حينما شاهد هذه البنت الصالحة من قبل زكريا أن يمنحه الله من هذه النعمة، نعمة الأولاد، الذرية طيبة صالحة. هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا بقلب خاشع، وهو نبي من أنبياء الله، الله قادر على أن يجيب دعوته، والله قادر على أن يرزق نبيه زكريا. ولو كان دعا قبل تلك اللحظة إلى الله سبحانه وتعالى لكان استجاب الله له دعاء، لكن زكريا سلام الله عليه آثر الصبر والقبول بما قسم الله تعالى له من عدم الذرية. لكن في تلك اللحظة، في تلك القصة التي شاهد فيها مريم سلام الله عليها على تلك الطاعة والعبادة، جاءت الرغبة الجامحة والتمني بأن يحصل له ذرية طيبة، فدعا الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة: فنادت بصورة فورية، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، حينما توجه إلى الله بالصلاة والابتهال إلى الله، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. استجاب الله له دعوته، ونزل الملائكة سلام الله عليهم بهذه البشارة العظيمة، فقالوا: إن الله يبشرك بيحيى بولد قد اختار الله أن يكون ذكرا، ذرية ولد يكون ذكرا ويكون نبيا من الصالحين، نبيا عظيما، ليس ذكرا كأي ذكر رجل صالح، بل نبي من أنبياء الله، له ميزة عظيمة عند الله، اختار الله حتى اسمه من قبل أن يخلقه، اسمه يحيى، يبشرك بيحيى مصدقا وبكلمة من الله. والكلمة هنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى وأبهمها كلمة قد تكون هذه الكلمة والكلمة المقصود بعيسى سلام الله عليه الذي خلقه بدون أب، لأن الله ذكر أنه كلمته حينما قال تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم. فيحيى سلام الله عليه مصدقا بهذا النبي الذي هو كلمة الله الذي قال الله كن له كن فكان بشرا سويا في بطن أمه وخرج من غير أب ولا زواج، ومصدقا بكلمة من الله وسيدا هذا الولد المبارك سيدا يسود قومه ويكون له عليهم الولاية والأمر والنهي، فمنحه الله هذا نبوة وسيادة وحصورا. ومن صفات هذا الولد المبارك من صفات يحيى سلام الله عليه أنه حصورا أي كثير الحصر لنفسه عن هواه، من هذا المعنى أن يحصر حصورا هنا صيغة مبالغة، يحصر كثير الحصر يحصر نفسه ويمنعها عن هواها ورغباتها النسانية ويقصرها على العبادة والطاعة. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان حصور أي منع نفسه تعبدا لله سبحانه وتعالى عن الزواج عن النساء، ومنع نفسه عن هذه الملذة الدنيوية وأراد الانقطاع إلى الله بالعبادة والطاعة ونبيا من الصالحين. قال ربي هنا اشتاق زكريا سلام الله عليه إلى حصول هذه النعمة، وأراد أن يعرف علامات لبداية حمل زوجته ومتى سيحصل هذه البشارة، متى ستحل وما هو وقتها، متى يكون وقتها. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيحصل لي هذا. هنا لا يستنكر لأنه قد طلب من الله أن يهب له ذرية، وهو عالم بأن الله إذا استجاب له دعاءه سيهب له ذرية. فحينما سأل أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، سؤال فقط ليس للاستنكار للتعجب، ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يعرفه كيف ستحصل هذه المسألة ومتى سيحل وقتها، كيف يحصل ذلك وقد بلغني الكبر، قد كان رجلا كبيرا أتى عليه الشيب وامرأته عاقر أيضا وقد كبر سنها، قد أصبحت طاعنة في السن. والعاقر هي المرأة التي ليس من طبيعتها التي لا تحمل ولا تنجب. قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يغير هذه العادات والسنن الإلهية، هذه سنن إلهية جعل الله في الحياة، سنن إلهية هو الذي جعلها، وقانونا ونظاما هو الذي أوجده، هو الله تعالى الذي أوجده، فهو الذي أوجد هذه القوانين وهذه السنن، الله قادر على تغييرها بصورة كاملة. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هو بيده تغيير هذه السنن وهذه القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى، يغير من طبيعة هذه المرأة بعد أن كانت من أصل خلقتها أنها لا تقبل إنجاب ولا ليس من طبيعتها ولا الإنجاب وليست صالحة للإنجاب، يغيرها الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته فتصير صالحة للإنجاب وتنجب هذا الولد المبارك. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة متى سيحين ويحل وقت هذه النعمة العظيمة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، مثل ما حينما ذكر الله سبحانه وتعالى لنوح سلام الله عليه الآية التي والعلامة التي عند حصولها سينزل العذاب من الله على قومه، وإذان بأن يرتحل نوح ومن آمن معه إلى الفلك وعلى ظهر الفلك، حينما قال إذا فار التنور أمره الله إذا رأى أن الماء ينبع من داخل التنور أن يستعد لما أراد الله سبحانه وتعالى. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هذه الآية أنه حينما تشعر من نفسك أنك لا تستطيع أن تحدث الناس يتوقف لسانك عن النطق، الله تعالى بمشيئته يوقف لسانه نبيه زكريا عن النطق 3 أيام كاملة، ولا يستطيع أن يحدثهم إلا رمزا بالإشارة، لا يستطيع أن ينطق بكلمة إلا بالإشارة، إلا رمزا يعني بالإشارة، يشير إليهم فيما ويخاطبهم بالإشارة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، هذا من الله إشارة وتعليم لعباده للمؤمنين به، بأن الله إذا اختصهم بشيء بمزيد من النعم فسيكون ذلك يتطلب منهم مزيدا من الشكر لله والتسبيح والتحميد لله بالعشي والإبكار. والعشي أيها الإخوة، العشي هو هنا يعني أمر الله بتسبيح زائد كما ذكرنا، لأن يقتضي هذه النعمة تقتضي أن يكون هناك شكر من زكريا سلام الله عليه زائد على ما كان عليه من العبادة والطاعة. والعشي هو آخر النهار، والإبكار هو أول النهار، معروف أن العشي هو آخر النهار والإبكار.

0: اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عاد السياق في هذه الآية إلى إتمام قصة وقضية هذه المرأة الصالحة الطاهرة مريم. وإذ قالت الملائكة، نزلت الملائكة على مريم بوحي من الله: يا مريم، تخبرها بهذه المسألة بأن الله اصطفاها، اختارها لأمر عظيم، اختارها أن تكون أما لنبي من أنبياء الله دون أن يمسها بشر. إن الله اصطفاك وطهرك، لا تحتاج إلى الزواج، وأن الله سيهبها هذا الولد المبارك دون زواج. واصطفاك على نساء العالمين، مرة أخرى من باب التأكيد، اصطفاك، اختارك على نساء العالمين لأن تكون وحدك من اختاره الله لأن تكون أما لنبي بدون ولد في العالم. لم يحصل هذه المسألة من بعدها إلى أن ينقطع التكليف، إلى أن تقوم الساعة. هي المرأة الوحيدة التي اصطفاها الله واختارها لأن تكون أما لنبي من أنبياء الله بدون حاجة إلى الزواج. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كما ذكر الله وكما أمر الله نبيه زكريا، واذكر ربك كثيرا على هذه النعمة العظيمة. وهنا يخاطب الله مريم أن هذه نعمة عظيمة، أن يجعلها أما لنبي من أنبياء الله بدون حاجة إلى زواج. اقنتي لربك، اخضعي له وتذللي له بالعبادة والطاعة، واستمري فيما أنت عليه من السجود والركوع والتذلل والخضوع لله، لأن هذه نعمة عظيمة عليك من الله سبحانه وتعالى أن يختارك لهذه المسألة الكبيرة، أن تكون أما لنبي عظيم من أنبياء الله. واركعي مع الراكعين من عبادي، اركعي مع الراكعين مع المصلين من عباد الله الذين يخضعون لله ويصلون لله الصلاة، سواء كانت يدل على واركعي مع الراكعين بصلاة الجماعة، أن تؤدي صلاة جماعة مع صلاة المصلين، أو المقصود واركعي مع من ركع مع المصلين، اركعي كما يركع المصلين مع الراكعين، اخضعي مع الخاضعين، صلي مع المصلين، كوني من ضمنهم ومن جماعة المؤمنين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك الأمر إشارة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آل إبراهيم وآل عمران من الاصطفاء والاختيار. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، لا ينبغي إذا ذكر الاصطفاء لآل محمد فهم من آل إبراهيم، وسيأتي نصوص محددة في آل محمد سلام الله عليهم، لا يأنف ويستكبر. ولذلك نجد أن الذين يدخلوا في نفوسهم الأنف والكبر الشيطاني نجدهم لا يأنفون لماذا فضل الله آل إبراهيم واصطفاهم، وآل عمران واصطفاهم آل عمران وفضل بني إسرائيل، لا أحد يذكر هكذا، لأن البلوى أصبحت في آل إبراهيم الذين في آل محمد الذين نعيش معهم سويا ونخالطهم في الحياة، وترانا الله سبحانه وتعالى بأن نعرف لهم هذا الحق وهذا الاصطفاء والاختيار من الله سبحانه وتعالى لأمر هام في هذه الحياة، ابتلاء واختبار منه سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نسلم، ينبغي على البشر أن يسلمون لأمر الله واختيار الله وقضاء الله. إذن هذا إشارة إلى هذه المسألة. وما كنت يا ذلك من أنباء الغيب يا محمد نوحيه إليك، نخبرك به. ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يعلم هذه القصص على الحقيقة كما حصلت في الواقع، لأن ربما هناك قصص يكتبه القصاص لكنه يدخل في ذلك التحريف والتزييف والنسيان والغلط. أما القصص الذي يحكيه الله سبحانه وتعالى في القرآن فهو قصص حق وواقع كما وقع، لا مرية ولا شك فيه دون زيادة أو نقصان. وما كنت لديهم، هنا يذكر مسألة طواها حينما ذكر الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، طوى هذه المسألة، وهذه من بلاغة القرآن وفصاحته وتنوع أساليبه الخطابية، تنوع أساليبه الخطابية يطوي مسائل معينة أو تفاصيل في قضية أو قصة في موضع من القرآن ويبسطه في موضع آخر، ويبسطه في موضع آخر. ولا وسنتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى ببعض من هذه الأسرار في بعض المواضع بإذن الله سبحانه وتعالى. وما كنت لديهم يا محمد، ما كنت لدى من أراد أن يكفل هذه المرأة الصالحة مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يقترعون قرعة لديهم لدى هؤلاء الذين لا يحق لهم الكفالة، كأنه لا يصح أن يستهم أناس أجانب على كفالة هذه البنت وهذه المرأة إلا من كان لهم حق في الكفالة، ولذلك احتاجوا إلى أن يقترعوا، يدخلوا في قرعة بأقلامهم أي سهامهم وما تدل على القرعة. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، بل وصل بهم الأمر إلى هذه المسألة، مسألة تنافسوا فيها، مسألة كفالة مريم، وجدوها بنتا صالحة شرف عظيم في كفالتها، وخير كبير وأجر وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى في كفالتها، ولذلك حصل حتى بينهم الخصام والشجار، يتخاصمون يتشاجرون يتنازعون، كل واحد منهم يريد أن يفوز بهذه المسألة بكفالة مريم سلام الله عليها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ذكر الله في الآية السابقة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا وحي عام أن الله جعل لها شأنا عظيما وجعل لها مقاما كبيرا عنده، واختصها واصطفاها من بين سائر النساء، وهنا نزلت الملائكة بوحي بقصة عيسى سلام الله عليه وكيف سيحصل وكيف سيولد. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بأمر منه باختيار منه، هذه الكلمة الله اختار أن يكون عيسى، أن تحملي أيها المرأة بعيسى سلام الله عليه من دون زواج ولا نحوه من الأسباب. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والمسيح هنا لقب له عليه السلام، لقب لعيسى سلام الله عليه، ولا يشترط في اللقب أن يكون له سبب لماذا سمي هذا سبب، كسائر الألقاب، الألقاب لا تحتاج إلى سبب لماذا لقب هذا الشخص أو هذا الرجل بهذا الاسم. هذا كما ورد في بعض التفاسير أنه لقب لعيسى سلام الله عليه، وبعض المفسرين ذكروا سببا لهذا اللقب بأنه المسيح، بأنه يسيح في الأرض ويتنقل من مكان إلى مكان للعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وإلى هداه وإلى دينه، يصح الأمرين ولا مانع من الحمل عليهما، والسياق يصح أن يدل عليهما كما ذكرنا. وجيها من صفات هذا الرجل العظيم لأنه نبي، الوجاهة يكون له وجاهة عظيمة بين البشر، يكون له شأن عظيم بين البشر، شرف وقدر رفيع منذ أن ولد سلام الله عليه وإلى أن تقوم الساعة، وإن كان قد طرأ على التحريف والتبديل على دينه، لكن الشرف والوجاهة لا تزال عيسى إلى هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة بين مليارات البشر، له وجاهة عظيمة سواء عند من يزعمون أنهم على دينه من النصارى، أما المسلمون فهو من باب أولى لأنهم يعظمون الأنبياء بشكل عام ولا ينقصون من قدر أي نبي، فهم يعظمون عيسى، المسلمون يعظمون عيسى وهو ذو وجاهة عندهم وتعظيم، وهو كذلك عند النصارى وهم كثير في هذا العالم، وإن كانوا لم يبقوا على دينه يعظمونه في شخصه ويرفعون من شأنه بطقوس معينة، وإن لم يكونوا على دينه فلا، لكن الوجاهة والشرف والقدر والرفعة في نفوس البشر لا تزال لعيسى سلام الله عليه بشأن بطريق واسع في مسألة واسعة بين البشر إلى أن تقوم الساعة. وجيها في الدنيا يعني له رفعة وشأن ووجاهة ومحبة في الدنيا، وهو في الآخرة أيضا وجاهة، لأن الآخرة أيها الإخوة حياة. لا لا لا لا يتخيل الإنسان أن الآخرة عبارة عن أمر منغلق وأمر منحصر، لا، هي حياة. الآخرة حياة واسعة أوسع من هذه الحياة بشكل لا يتصوره المتصورون ولا يتخيله المتخيلون. حياة واسعة، حياة لا حدود لها. الحياة الدنيا لها حدود ولها أطر محددة وقوانين ونواميس، الحياة الأخرى أطرها واسعة ونواميسها أوسع ونظامها أوسع من هذه الحياة وأبلغ منه بشيء. ولذلك حين ذكر الله شأن الحياة الأخرى لمن أراد الله لهم النعيم المقيم من عباده الصالحين، يعني حياة لا يصح أن يقارن الإنسان بينها وبين هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية. إذن فالوجاهة والرفعة والمكانة والشرف يكون كذلك لعيسى سلام الله عليه في الآخرة بين المؤمنين الذين يعيشون في مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى في جنته الواسعة التي أعدها لهم. ومن المقربين له مقرب عند الله في الدنيا، مكرم معظم محبوب عند الله من المقربين، وجيههم في الدنيا وهو على الحقيقة وجيه عند الله مقرب عند الله من المقربين ممن لهم مكانة عظيمة من أنبياء الله عند الله سبحانه وتعالى. ونتوقف أيها الإخوة عند هذا القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونحن في شهر يتلى فيه القرآن، ويجود فيه القرآن، ويحفظ فيه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا لنا بالسيئات. أيها المستمعون الكرام، أينما تكونون وحيثما تكونون، مرحبا بكم في مجلس القرآن في الحلقات الرمضانية. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وتلاوتنا ستكون على النحو التالي: قراءتنا من سورة الأعراف من الآية 70 بعد 100، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى مع الأخ خالد. تفضل، بارك الله فيك.

0: يتقون.
1: لا تقول قل الذال، واذكروا
0: ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

0: يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: أعد الآية.
0: فقصص القصص لعلهم

0: وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد
1: فهو المهتدي، ولا تقول المهتد.

0: خالد بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما. تفضل أخي بشار بارك الله فيك من الآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت

0: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
1: سواء عليكم.

يمدونهم في الغي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها.

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من

0: عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: أحسنت بارك الله فيك وجزيت خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، أكملنا حلقتنا لهذا الجزء المقرر، فبارك الله فيكم وفي جهودكم أينما كنتم. نرجو أن نكون قد أفدناكم بقدر ما نستطيع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي لكم، أخوكم هلال صالح الكليبي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
3: العدد 9. جاء العدد 9 في القرآن الكريم في حديثه عن قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقوله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والآيات 9 هنا تعني معجزات، فقد أعطى الله عز وجل نبيه موسى 9 معجزات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إذ أصبح كل طعام فرعون وقومه وشرابهم ومياههم ممزوجة بالدم، ونقص الثمرات وانقلاب العصا لأفعى واليد البيضاء، وهي تحول يد موسى السمراء إلى بيضاء مضيئة بعد إخراجها من جيبه، والجفاف. والمورد الآخر لذكر العدد 9 في القرآن جاء في سورة النمل في قوله جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إشارة إلى جانب من قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه، حيث تآمر على قتله 9 من مفسديهم في مدينتهم الواقعة في وادي القرى في الجزيرة العربية، وكانوا قد أقسموا أن يغتالوا صالحا ليلا عندما يأتي إلى غار يتعبد فيه ثم يعود إلى بيوتهم، وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث، فلما كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل هوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال. لذلك يقول القرآن في الآية التالية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: وإنما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا يلفت نظرنا إلى خطر كبير جدا يهدد أنفسنا ويهدد أولادنا. الإنسان يحمل عادة اهتمامين تجاه نفسه تجاه أسرته: تحقيق المتطلبات الضرورية ودفع المخاطر والشرور والأشياء السيئة عن النفس، فهو يحرص على جلب المنفعة ودفع المضرة. ولكن في هذا السياق نفسه، في سياق جلب المنفعة ودفع المضرة، ما هي أكبر ضرر تتوقعه وتحتمله تجاه نفسك وتجاه أولادك وتجاه أسرتك بكلها؟ قد يحن الإنسان وقد يشفق على نفسه وأولاده من مختلف الأضرار التي قد يصل أثرها على الإنسان في الجانب الصحي مثلا إلى ضربة شمس أو إصابة بمرض معين أو أضرار على عضو من أعضائه أو أي ضرر نفسي أو جسدي. وقد تكبر المسألة عند الإنسان إذا كان هناك ما يهدد حياة نفسه، حياته هو أو حياة أولاده أو أحد من أولاده. فالذي يمثل تهديدا فوق كل ذلك وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، أن لا ينسى، أن لا يغفل عنه، هو هذا التحذير الكبير: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن تحرص على أن تسعى لوقاية نفسك وأولادك وأسرتك بشكل عام من نار جهنم، من تلك النار الرهيبة التي وقودها الناس يشتعل فيها كثير من البشر، للأسف أغلب البشر، الكثير من البشر، أفواج وأمم كثيرة جدا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، كثير والعياذ بالله، ممن مصيرهم هو ذلك المصير المشؤوم، مصير العذاب الأبدي، الشقاء الأبدي، العذاب الدائم، الاحتراق بين نيران جهنم والعياذ بالله ولها بها. فالوقاية من ذلك التهديد الخطير جدا في سياق الفطرة عند الإنسان في دفع المضرة عن نفسه، عن أولاده، عن أسرته، وما يجلب أعظم المنافع: رضوان الله والجنة والسعادة الأبدية والخير في هذه الدنيا، الحياة الطيبة الكريمة، يعيش الإنسان بكرامة وعزة وسمو، ويدفع عن نفسه عواقب الأعمال السيئة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا كله يعود إلى الاهتمام التربوي والتثقيفي والتعليمي عند الإنسان، كيف يربي أولاده وأسرته التربية الصالحة، كيف يحرص على أن يتجه بهم نحو ما فيه نجاتهم، ما فيه فلاحهم، ما فيه فوزهم، ما فيه ارتقاء لهم لتحقيق المستوى الإنساني اللائق بهم، الكمال الإنساني اللائق بهم. إذن علينا أن نستشعر مسؤوليتنا مع العاطفة الأبوية، مع الحنان والشفقة والرحمة تجاه الأولاد، الأولاد بكلهم، الذكور والإناث، البنين والبنات، نحمل تجاههم هذه المشاعر واستشعار هذه المسؤولية تجاههم.
5: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

Oh.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل كتاب الوكالة، وقلنا يصح التوكيل فيما عدا ما تقدم في الحلقة السابقة من كل أحد لكل شخص مميز. أيوة، كيف سوى هذا؟ يقول: وكلتك ولا جعلتك يعني وكيلا أو كفيلا أو طب هذا إلا في مسائل تدعو على أول، حيث يكون الوكيل امرأة ورجلا محرما هذا، ومسلما أصله ذمي، وحلالا أصله محرم، إلا إذا وقع العقد بعد انتهائهم من الإحرام يصلح، يعني يوكل في عقد نكاح، يوكل الأب ابنه ليعقد على ابنته، يعني محمد مع بنت ومع عمل، قال: يا ولدي عقد لأختك الذي بنت محمد يصلح. ثم هذا أو في مضاربة يصلح، ما هو هذا ما بيشكل ولا بشي، ولو حتى يقول له: إن شاء الله إذا جاء أول شهر فقد وكلتك، أو مشروطه إذا يعني طلبوني إلى المحكمة أو كذا فأنت وكيلي، بلفظها وكلتك أو أنت وكيلي. الآن قد منظمات بيفعل إن الأمور منظمة، بيفعل يعني وثيقة وكالة ويفعل اسمه وبياناته من بطاقته أو من جوازه، أو المهم يثبت بياناته ويقولوا صحيح العقل، يجوز منه كل تصرف. ثم إنه وكل فلانا ابن فلان ليقوم مقامه، سواء بعضهم يكتبوا بيانات حتى الوكيل ليقوم مقامه، ويذكر ما هل مفوضة أو في أمر شخصي أو في أمر كذا أو في حق، وهل هو محجور عن التصرف، محجور عن البيع، محجور يفعل هكذا. تمام هذا، وتكون هي في الحياة طبعا كذا، هيبصروا قال له: اشتري لي ثوبا كذا وكذا، أي وكالة ما هو وكالة. طيب، فإذا قال وكلتك، قال: ما أشتيش أتوكل، رده بطلت، قال: لا أفعل أو نحو ذلك في المجلس في وجه الموكل أو في غير، إذا كان قبل القبول انتبهوا قبل القبول، أما إذا قد قبل لا بد في وجهه، وإذا أرادوا أن يعيدوا الوكالة يجددوها. تمام هذا، المهم إذا ما ردتهاش هيبصروا. طيب، قبل الوكالة ما له من سلطة أو ولاية بهذه الوكالة، يملك بها احفظ، وهذا الوكيل القابض من موكله لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه،

0: يحفظ النكاح، الطلاق، الصلح عندما العمد، الخلع، الكتابة، الصدقة، الإعارة، الهبة، القرض، الإبراء، الكفالة، الرهن، الواقف، الوديعة. تمام؟ هذا ضروري تفتقر يعني إلى الإضافة. احفظوا هذا، اشترى فلان ابن فلان مضيفا الشراء إلى الموكلة أو لفلان. تمام؟ هذا معنى الإضافة، أضاف إلى موكلة. خلاص، هذا بسروا. إذا كانت حقوق يملكها الوكيل بالوكالة فهي قبض المبيع في وكيل الشراء، قال اشتري لي كذا. تمام؟ هذا. والثمن في عكسه، والرد بالعيب والرضا بالعيب. إذا لم يكن مفوضا، فإن كان مفوضا صح ما ذكر، وله الرد بالرؤية. سبق لكم هذا كلها، والشارد يعني خيار الشارد. ثم هذا إذا وكل ببيعه هو يقبض المبيع ببيعه، أو الثمن يقبض الثمن إذا وكل بشراء شيء، قال اشتري لي على طريقة كذا، مكنها الفلوس وقدي. خلاص هذا وكل. طيب هيبسروا، ما وكل فيه والحق يتعلق بالوكيل فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه، بإذن الوكيل، لأن قد جعل لها الولاية بهذا. تمام؟ هذا. طيب، بدلي لو تلف المبيع بعد قبضه تلف من مال البايع، وهكذا الوصي والولي، الولي الأصلي كالأب والجد تتعلق الحقوق بهما. تمام؟ هذا. طيب هيبسروا،
1: هذه المهمة قوية،
0: هيبسروا بمسألة مهمة جدا. فرضا الوكيل خالف، إذا خالف ينقلب فضولية، والفضولية سبق لكم في العقود الإجازة بعدها في العقود الصحيحة، سبق لكم هذا. إذا خالف فرضا قال لي اشتري لي سيارة، تمام؟ هذا ما قيد ليش بمئة بألف كذا، فاشتري مثل الناس الصدق. تمام؟ هذا. أو بيع هذا، فإذا خالف انقلب فضولية. تمام؟ هذا. أو خالف ما عين له الموكل فيصير فضولية. كذا قلنا إذا كان فضولي يكون يعني يحتاج إلى إجازة. فرضا قال لي بيعه بألف، فيبيعه بتسعمية، أو قال اشتري لي سيارة وفرضا وعينها والتالي الثاني. تمام؟ هذا. تمام؟ هذا. فإذا خالف وقلنا سارة فضولية. طيب سروا، سواء كان المخالف في القدر، فرضا قال له اشتري لي قدح، اشترى أهل النص قدح، أو في الأجل، في أجل يعني المعتاد أو غير المعتاد، أو خالف في الجنس، قال اشتري بر اشترى للشعي، أو النوع قال بر بلدي واشترى للغي، أو قال السيارة كذا حمراء ودا غيرها، لا فرضا كلها، إلا زيادة من جنس ثمن عين أي ذكر للمبيع، لا بأس، هذا ما يضر ولا شيء ولا تبطل. فضو هذا ولا هذا يعني. ولذا بيقول له وكله ليقوم مقامه يعني بكذا. هيا بسروا لو قال بيع هذا بألف فباعه بألف، ثم حط الوكيل لبعض الثمن عن المشتري، وكان الحط قبل القبض للثمن، قال هو بكم؟ بألف، ولم يقبض الألف فأبرأه عن 100. قلنا يغرم الوكيل للموكل ما حط عن المشتري، أو أبرأه لأنه ما شو مفوض. تمام هذا. طيب وهذا بسرو، وما لزمه يعني كثمن المشترى منه ومن الوكيل أو تلف في يده سوى هذا، فعلى الأصل هذا قطعة كي على الأصل. لماذا؟ لأنه سروا هذا المسألة مهمة قوي سروا كيفه. فرضا وكله بالبيع فباع وقبض الثمن، فتلف الثمن في يد الوكيل قبل أن يسلمه إلى الموكل بغير جناية ولا تفريط، رد المبيع بعد الحكم بعيب أو كذا أو أذهم رد، فقالوا لي يلا اتي الثمن، قال يا أخو برضع عليها بلا جناية ولا تفريط. فالأصل هو الموكل يعني يلزمه أن يرد مثل الثمن جنسا وقدرا. أيوة وهكذا تمام هذا، وهكذا في كل مسألة. طيب وكلوا فلان ولم يعلم الوكيل بأنه قد وكل، فلا ينفذ أي تصرف يصدر منه في ذلك الشيء الذي وكل فيه ولم يكن قد علم بها. فرضا وكل الأب ابنه يبيع البيت ولم يعلم الابن، وقام يشتي يبيع، قال ما عليك أنا يأتي لك وكالة ونكشف. ما هذا ما بالأول يعلم الصدق. تمام هذا. ولا يصح كذلك تصرفه فيما رد عليه بأمر يصح معه أن يرد. فرضا وكله ببيع شيء من الأشياء فباعه فرد عليه بأمر ما، لم يكن له أن يبيعه مرة أخرى لأنه وكل ببيعه وقد تم البيع يعني يجدد على ما قلنا. هذا بيقع عن غلط فيهن الصدق. هيا بسروا إذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة، كم انتوا حافظين الأصل أن الإنسان غير موكل، ومن ادعى أنه وكيل فعلى أن يبين، يقول أنا وكيل، يقول ما مستنده في دعوى، قال وكلني فلان ابن فلان بموجب الوكالة المحرر بخط الأمين المعتمد المعتبر والمعمدة من المحكمة الشرعية، أو يشهد شاهدان بأنهما سمعا فلانا وذكر اسمه أنه وكل فلان ابن فلان، خلاص قدوه. تم هذا. هي لو اختلفا في القد، قال وكلني في بيعي لابنتي، والموكل قال ما وكلتك إلا في الابن، فالأصل قلنا عدم الوكالة. وهذا يشتي الوكيل يثبت شيء أنكره الأصل، وما بتصح الوكالة إلا به، فالقول للأصل وهو الموكل. تمام هذا إذا قد وقع بعد الشراء يبين. أما قبل الشراء أو قبل كذا عندما يدعي خلاف ما جحده الأصل عين عزل عن الوكالة. هيبصر هذا فرضا، قال وكلتك ببيع هذه السيارة، فقال يلا هو وكلني ببيع السيارتين، لم يقع بعد البيع، فجحد الأصل هو الموكل لدعوة، وإنما قال في سيارة يبطل الوكالة. هذا احفظوها قوي قوي الصقر هذا مشتين تأمل. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب الأوزاء. اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى. ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأهلنا وأهلكم ومشايخنا في الدين وكافة المؤمنين والمؤمنات. واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. مع السلامة.
2: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: ربنا.
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
3: أحييكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 13 من برنامجكم الأمالي على إذاعة آفاق منبر الوعي.

0: في الغسل. في أمال أحمد بن عيسى عليهما السلام بالإسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وقال الهادي عليه السلام في الأحكام: والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم وأعمالهم فيصيبهم الغبار والتراب ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم على تلك الحال فيزدحمون، فيثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق فيتأذى بعضهم من بعض. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. فوائد وأحكام. فيما تقدم مستمعين الأعزاء فوائد جمة وعظيمة ينبغي على المسلم الالتزام بها وفعلها، لأن توجيهات الله حكيمة وفي مصلحة الإنسان. ومن تلك الفوائد: أولا، وجوب الاغتسال من الجنابة، والجنابة حدث أكبر، وتطهر منه يكون بالاغتسال وحكمه الوجوب. ثانيا، من السنة أن يغتسل المسلم من غسل الميت وبعد دخول الحمام البخاري وبعد الحجامة، وإن تطهرت بدون غسل فلا مانع. ثالثا، من السنة الاغتسال للجمعة والعيدين، وكان الإمام علي عليه السلام لا يدعهما لا سيما يوم الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما روي عن: من أتى الجمعة فليغتسل. رابعا، الاغتسال شرع لحكمة ومصلحة لا سيما الاغتسال ليوم الجمعة، فمن ذلك النظافة، والإسلام يحث عليها إضافة إلى تنقية الجسم من الغبار والأتربة ووقايته من الجراثيم والبكتيريا وعدم إيذاء الآخرين بالرائحة الخبيثة. ولذا ورد في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها. القول في البول قبل الغسل. وفي شرح التجريد، ويدل على ذلك أي على البول قبل الغسل من الحدث الأكبر، ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدثنا أبو زيد العلوي، وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر الحق بالإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له. وهو في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام أيضا. فوائد وأحكام. نستفيد مما سبق عدة فوائد منها: أولا، وجوب البول قبل الاغتسال من الجنابة. ثانيا، من الحكم التي شرع من أجلها البول قبل الاغتسال من الجنابة المحافظة على صحة الإنسان، لأنه بذلك ينظف مجرى البول وبقاؤه هناك داء لا دواء له. القول في صفة الغسل من الجنابة. في المجموع، حدثني أبو خالد رحمه الله قال: سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا، ثم تستنجي، وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا، ثم تغسل قدميك. قال: حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الهادي عليه السلام في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره ثم غسل يده ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه، ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم عاد بعد ذلك وضوءه لصلاته. وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام، وحدثنا محمد حدثنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم في غسل الجنابة كيفه قال: الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ فغسل يديه، ثم غسل فرجه، ثم مسح يده اليسرى بالأرض، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يديه فتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه، وغسل رجليه بعد ذلك. وفي مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة قالوا: جيناك نسألك عن أشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة، وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة. فقال: بإذن جئتم أم بغير إذن؟ قالوا: لا بل بإذن. قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة. ويحكم، السحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن. ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن؟ قال: قلت بلى. قال: فأدي ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك أحفظ مني لذلك. فقلت: سألته عن الغسل من الجنابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تصب الماء على يديك قبل أن تدخلهما في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنقي، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا، ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثا ثلاثا، وتمسح برأسك وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك. وسألته: ما لك من امرأتك إذا كانت حائضة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. فوائد وأحكام. من عظمة الإسلام مستمعين الأعزاء أنه يعلمنا بكل التفاصيل حتى كيفية التطهر والاغتسال. وفيما ورد من الأحاديث الشريفة تعليم للمسلم كيف يغتسل من الجنابة، ولمن يجهل ذلك فليستمع لتلك الأحاديث ويقرأها وينصت إلى هذه الفوائد المستخرجة منها. أولا، من أراد الصلاة وبه حدث أكبر كالجنابة وغيرها، عليه أولا أن يتطهر بالاغتسال، ويبدأ بغسل كفيه ثلاث مرات، ويتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ويفيض الماء على جوانبه، ويغسل قدميه. وهذا الترتيب مستحب ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، بعد الاغتسال من الجنابة يتوضأ المسلم للصلاة وهو واجب، ولا يكتفي بالغسل. ثالثا، حرمة أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض، ويجوز له ما فوق الإزار، ويحرم عليه الاطلاع على ما تحته. الأمالي. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
1: الله الله. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صياصي أتيتك آملا.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. أما والله لقد كنت أستحيي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرد عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. الإمام زيد عليه السلام
9: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الجليس، حق الجليس، وحق الله في الجليس أن تلين له كنفك، وأن تقبل عليه في مجلسك، وألا تحرمه محاورتك، وأن تحدثه من منطقك، وأن تختصه بالنصح.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: عنفواني وثورتي ولوائي وشموخي وعزتي وإبائي، وجلال الزمان يزهو بزيد وافتخاري به، وعمق انتمائي عشق الحق قبل أهليه، إني أتبع الحق قبل أهل الولاء. ما توانى الحبيب صلوا عليه في هدى قاله ولا في اقتدائي، كاشف الناس بالذي سوف يأتي من كروب وغفلة وابتلاء. قال سيروا على هدى خير دين جل رب العباد رب السماء، أهل بيتي سفينة وأمان ونجوم يهدون في الظلماء. قال يا زيد أيها الحب يأتي من يواطيك في اسمك الوضاء، هو من عترتي سمي أمين وإمام مكلل بالثناء، يمحض الظلم والظلام ويهدي ويباهي بسنتي ولوائي. كان في الله مخلصا ومهابا وسراجا بخاتم الأنبياء، ذاك زيد وما لزيد مثيل، غرة الآل من بني الزهراء، وبشارات سيد الخلق وحي من وعاها نجا من الضراء. وعليه السلام من بعد طه، وصلاة زكية في نمائي.

اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وأعنه بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية جديدة تتجدد مع حضراتكم في يومنا هذا الثلاثاء السابع من شهر يوليو والثاني والعشرين من شهر محرم. في هذه الفترة المباشرة بإذنه تعالى سنصطحبكم في الإعداد والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد.

صباح الأثر الجميل الذي يبقى، وصباح الأعمال الصالحة التي تخلد. اليوم نتمنى أن يكون صباح جميل لكل المستمعين الأكارم، فما أعظم الإنسان حين يجعل من حياته رسالة، ومن مواقفه قيما، ومن عطائه نورا يستمد أثره في الناس. المستمعين الأكارم، الأعمار تقاس بما تخلفه من خير لا بعدد السنين. الأثر الطيب هو الإرث الحقيقي الذي يبقى بعد الإنسان، كما بقي بعد الشهيد الإمام السيد علي الحسين الخامنائي. تحية للمواقف الصادقة، تحية لكل الأمة الحرة الصابرة والمؤمنة والمجاهدة والباقية والموفية والحافظة التي امتلكت الكلمة القوية، امتلكت الكلمة الحكيمة، امتلكت العمل المخلص لتكون على نهج النبي وآل بيته الكرام.

مستمعينا الأكارم، أرحب بحضراتكم من جديد في هذه الفترة الصباحية، صباح أفاق الصباح على أثير إذاعة أفاق FM. سنتحدث فيها عن كسر الحصار الجوي وأبعاد التشييع المهيب للشهيد السيد علي خامنئي. سنتحدث أيضا عن الدلالات السياسية والعسكرية لاستئناف الرحلات إلى مطار صنعاء، وأيضا ما مدى جاهزية المطار لاستقبال وتوسيع حركة الملاحة الجوية، أيضا أسرار وأبعاد تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. كل هذه المحاور إن شاء الله ستكون في فترتنا الصباحية لهذا اليوم مع ضيف الفترة الأستاذ خالد الشايف مدير مطار صنعاء.

0: إذن مستمعينا الأكارم، نستهل فترتنا الصباحية بكلام ومواعظ أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام التي نتعلم منها، نستفيد منها، ونرجو من الله أن يهدينا إلى أن نكون على هذا النهج المحمدي العلوي المتين والقوي، ومن كان في هذا الطريق سيكون مع الله، واثق مع الله، وأيضا متمسك بأعلام الهدى عليهم السلام.
1: كنوز الهداية.
0: إذن مستمعينا الأكارم، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دائما ما يرشدنا إلى طريق الصلاح والصواب، فمما قاله عن ما هو رائد الفتن وما الأشياء التي تسوق الإنسان إلى الفتن، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: العين رائد الفتن. ومن نتيجة التكبر قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: التكبر يضع الرفيع. وقال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: العاقل عدو لذاته. وأيضا فيما تحدث أمير المؤمنين عن فائدة الاقتصاد قال عليه السلام: الاقتصاد ينمي القليل. وعن أهمية إحياء المعروف قال أمير المؤمنين عليه السلام: احيوا المعروف بإماتته، فإن المنة تهدم الصنيعة. وعن إجابته لسؤال من هو الحليم قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحليم الذي لا يشك عليه مؤونة الحلم. وأيضا عن إجابته لمن هو أو من هو الحازم قال عليه السلام: الحازم من يؤخر العقوبة في سلطان الغضب ويعجل مكافأة الإحسان اغتناما لفرصة الإمكان. ونختتم بهذه الموعظة البليغة التي قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فيها: الأجل محتوم والرزق مقسوم، فلا يغمن أحدكم إبطاؤه، فإن الحرص لا يقدمه والعفاف لا يؤخره، والمؤمن بالتحمل خليق.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعين الأكارم في فكرتنا الثانية من هذا الصباح، وهي فكرة صحة وعافية. فيا ترى ما هي الأغذية التي تعزز صحة الأمعاء برأيكم؟ مستمعين الأكارم، هناك باحثون توصلوا من جامعة برشلونة إلى النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للتخمر، فيدعم صحة ميكروبات الأمعاء ويعزز الاستجابة المناعية. شملت التجربة إطعام إناث الفئران المخبرية لمدة 9 أسابيع أطعمة مدعمة بالألياف المخمرة الإينولين والبكتين، ومزيج أيضا من البوليفينولات مثلا الكيريسيتين والكاتيكين وغيرها. وأيضا قام العلماء بتقييم حالة الأمعاء وتكوين الميكروبات المعوية لديها ومستويات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، فضلا عن مؤشرات المناعة. النتائج أظهرت أن هذه النظام لم يؤثر على وزن الجسم أو مؤشرات الدم أو مستويات الدهون أو بنية الأمعاء، لكنه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تركيز الأجسام المضادة والتي بتلعب دور مهم في الدفاع المناعي، كما أحدث تغيير في تركيب البكتيريا المعوية وازداد إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة وخاصة الأسيتات والبوريبونات. ويرى الباحثون أن الأغذية النباتية الغنية بالألياف قد تساعد في الحفاظ على التوازن بين البكتيريا المعوية والجهاز المناعي، لكنهم نوهوا إلى أن الدراسة أجريت على عينة صغيرة من الفئران المخبرية، فبيستدعي إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد الفعالية ذاتها لدى البشر. كانت خبيرة التغذية الروسية مارينا تحدثت أو أشارت إلى أن النظام الغذائي يجب أن يتضمن أطعمة غنية بالألياف. ما هي هذه الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين صحة الأمعاء؟ الحنطة السوداء أو الذي احنا بنسميها البر، الشوفان، إضافة إلى مصادر طبيعية لهذه المادة التي بتكون مساعدة لهضم الغذاء وأيضا تحسين صحة

0: أبطال المقاومة.
1: بحر من الوجوه وموج من القلوب وساحة اتسعت حتى ضاقت بها الأرض. تتعانق الأرواح قبل الأجساد وترتفع الرايات كما لو أنها تكتب على صفحة السماء قصة وفاء لا تنتهي. في مشهد تشييع شهيد الأمة وإمامها الشهيد السعيد السيد علي خامنئي، في ذلك المشهد العظيم والمبارك الذي ما زال مستمر حتى هذه اللحظة، لا تبدو الحشود مجرد أرقام، بل نبض أمة اجتمعت على حب الشهيد السيد علي خامنئي وأعلنت أن المبادئ التي تسكن القلوب لا تدرها رياح الأحداث. ذاك المشهد الذي يروي أن الرجال قد يرحلون، قد يغتالون من قبل الأعداء، لكن القيم، لكن الأفكار التي يحملونها تبقى حية في ضمير الأمة، ومواقفهم العظيمة، كلماتهم العظيمة تصنع لها في ذاكرة التاريخ مكانا لا يمحى. في فقرة أبطال المقاومة نتحدث عن الشهيد العظيم وأحد الشخصيات البارزة والعظيمة في هذا العالم الإسلامي، وهو السيد علي خامنئي الذي كان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أواخر القرن العشريني. إذا ما جئنا وفتشنا في سيرة هذا الإمام، فالسيد علي خامنئي ولد في مدينة مشهد بإيران عام 1939 للميلاد. نشأ في أسرة دينية وتلقى تعليمه في الحوزات العلمية حيث درس العلوم الإسلامية والفقه. شارك في النشاط السياسي المعارض لحكم الشاه محمد رضا بهلوي، وتعرض للاعتقال عدة مرات قبل قيام الثورة الإيرانية عام 79. بعد الثورة تولى عددا من المسؤوليات، من بينها عضوية مجلس قيادة الثورة، ثم شغل منصب رئيس الجمهورية الإيرانية بين عام 81 و89. في عام 89 بعد وفاة الإمام روح الله الخميني اختاره مجلس خبراء القيادة مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو المنصب الذي يتولاه حتى هذه اللحظة، وكان قبل استشهاده هو المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. ووفقا للدستور الإيراني كان هو من له الأحقية لأن يشغل هذا المنصب. طبعا ارتبطت فترة قيادة المرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي، ارتبطت فترة قيادته بأحداث كبيرة، بأحداث إقليمية ودولية بارزة. فكان إيران وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لاعب رئيسي في رسم السياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، وكان الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولمحور المقاومة. لذلك يبقى السيد علي خامنئي في قلب كل حر، كل ثائر، كل من تربى على نهج آل بيت رسول الله وعلى الثورة الإيرانية التي علمت الكثير أنها إذا ما تمسكت بمبادئ حقيقية وكانت عندها ثقة بالله ومؤمنة بما لديها، فالانتصار سيكون لها ولا لغيرها. فالسلام على سيد الشهداء الإمام السيد علي خامنئي، وسلام الله على جميع شهدائنا يوم صدقوا الله ما عاهدوا عليه، ويوم صدروا بدمائهم صفحات العزة والكرامة، ويوم بقوا أحياء في ضمير الأمة وذاكرة التاريخ.

0: مختارات أدبية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة، اخترنا لكم مرثية جديدة للشاعر تميم البرغوثي، كانت هي مرثية في حق الشهيد السعيد السيد علي خامنائي، فلنستمع لهذه المرثية وما كتبه وقاله تميم البرغوثي.
2: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل، وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل، وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل، رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل، أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول، يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل، فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل، أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإنشيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل، مجازا يسمى الملك ملكا وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل، فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل، ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل، بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل، كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل، وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول، فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات فدائية على سجية عيسى وادعون بواسل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل، وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل، وكم من شهيد من شهيد تواتر لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أما قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل، أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل، هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماطلوا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آية الفضيلة التي رددها العارفون، وسورة النصر التي حفظها الثائرون، ووهج العلم الذي تدارسه العالمون.
2: وقفة إعلانية
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلم والأدب، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه يوم بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في فترتنا الصباحية على أثير إذاعة أفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. في عالم الصراعات الكبرى لا تقاس نتائج الحروب بما تخلفه من دمار مادي، وإنما بما تتركه من آثار على تمسك الدول وقدرتها على إعادة إنتاج القوة بعد العواصف الاستراتيجية. من هذا المنطلق فإن المشهد الإيراني الذي أعقب الحرب العدوانية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية مثل عملية سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية وأيضا عقائدية مركبة، حملت في طياتها رسائل تتجاوز حدود إيران إلى الإقليم والعالم بأسره. فلو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت من تلك الحرب ضعيفة أو منهكة أو حتى فاقدة لزمام المبادرة، لما شاهد العالم هذا المشهد المهيب الذي حشد الملايين من في أكبر وأضخم مواكب التشييع المعاصرة، ولما استطاعت هذه الدولة أن تدير حدث بهذا الحجم الهائل من الحشود البشرية وبذلك المستوى اللافت من الانضباط والتنظيم والدقة والهيبة. المشهد بدأ بأكمله وكأنه استعراض سيادي، كأنه رسائل مبطنة متكاملة الأركان. الدولة أو هذا المشهد بيأكد أن الدولة ما زالت متمسكة وأيضا ممسكة بخيوط المشهد. الدولة قادرة على فرض حضورها السياسي والنفسي أكثر من أي وقت مضى رغم التحديات التي بتواجهها، ما عاد في مفاوضات لم ينتهي شيء بعد. لو جينا وقرأنا وعملنا قراءة في هذا الحدث المهيب والعظيم من زاوية الحشود وحدها، الحشود مثلت اختزال قاصر لحقيقة ما جرى. التشييع في جوهره ما كانش مراسم عزاء بقدر ما كان عملية بناء وردع نفسي وإعادة إنتاج لشرعية وهج الثورة الإسلامية. في فلسفة البقاء لدى الدولة والدول والأنظمة تمثل لحظة انتقال السلطة بعد غياب الرموز التاريخية أخطر مراحل الاختبار السياسي. بعضهم بيفشلوا، بعضهم بيغرقوا في المشاكل، لكن هذه الدولة ما واجهتش بما يعرف بالفراغ القيادي، يعني الفراغ الذي بيكون أكثر ما بتستثمرها القوى المعادية لإضعاف الأنظمة أو أنها تدفع بالمرتزقة لتفكك النظام. لهذا السبب التشييع تحول، أو تشييع الإمام القائد الشهيد علي خامنئي رضوان الله عليه تحول إلى ماذا؟ إلى استعراض نهائي للقوة. نحن قوة أو دولة متمسكون بالله، قويون بالله، لا نخشى إلا إياه. تحول أيضا هذا المشهد المهيب للتشييع إلى عملية سياسية مدروسة، قاموا من خلالها نفي كل السرديات التي روجت لها الدول الغربية والدوائر الإعلامية المعادية حول احتمالات أنه هذه الدولة تهتز، هذه الدولة تفشل، هذه الدولة تسقط، أو أنهم يدخلوا لمرحلة اضطراب سياسي بعد استشهاد الإمام القائد علي خامنئي. فهذا المشهد صمم برمته من أجل ماذا؟ من أجل أنه يناقض هذه السردية، سردية الانكسار، سردية الفشل، سردية السقوط. أسس سردية جديدة. هذا ما هو عنوانها؟ عنوانها أن الإمام صح أنه رحل، لكن رحل جسدا. البنية المؤسسية، البنية العقائدية، البنية الاستراتيجية التي أسسها الشهيد القائد أصبحت أكثر تمسك وصلابة. اللافت في الموضوع أعزائي المستمعين أن الرسائل الإيرانية ما اقتصرت فقط على الحشود أو المظاهر التنظيمية أو لكن امتدت إلى أدق التفاصيل الرمزية والثقافية. احنا تابعنا وكان الموضوع ملفت بالنسبة لنا ومحيين هذا الموضوع، موضوع الآيات وأنه اختيار الآيات القرآنية التي كانت تتلى أمام كل وفد رسمي من وفود أكثر من 100 دولة ما كانش تفصيل بروتوكولي،
لكن كان جزء من خطاب مدروس، خطاب سيادي مشفر نقدر نسميه، يوظف الرمز الديني والثقافي فيما في خدمة الرسالة السياسية. ومن خلال ذلك المشهد العظيم الذي رأينا الوفد السعودي والوفد اللبناني والقطري تعرضوا كلهم لرسائل، رسائل قرآنية كبيرة، وكانت رموز مشفرة بذكاء ودهاء من الأخوة الإيرانيين. كانت من خلال التشييع طهران أكدت أنه ما زالت بتمتلك القدرة على أنها تدير المعركة، معركة مش المعركة العسكرية ولكن معركة الوعي والرمزية بنفس الكفاءة التي تدير بها المعركة العسكرية والسياسية والأمنية في إيران. البعد الأكثر عمق في هذا الحدث في إيش تجسد؟ تجسد أعزائي المستمعين في جغرافية التشييع نفسها. فالجثمان الطاهر تنقل بين طهران والعراق، يوم غد إن شاء الله سيتم تشييعه في النجف، في النجف المبارك يوم غد إن شاء الله الأربعاء، واليوم في قم. هذا المشهد بدأ أقرب إلى خريطة استراتيجية متحركة، مش عبط قالوا نشيعه في النجف وفي كربلاء. هذا هي رسالة بيقولوا لنا أنه هذه الاستراتيجية أو هذا النفوذ، نفوذ المقاومة، نطاق النفوذ العقائدي والسياسي. طهران اليوم موصوفة بعاصمة الدولة والسيادة، مثلت المحطة الأولى التي أكدت استقرار مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ثبات أيضا مركز القرار السياسي فيها. المشهد كان بمثابة رد عملي، هذا احنا أمام كل التكهنات التي تحدثوا فيها الغرب عن اضطرابات محتمل، عن فراغ في السلطة، عن اهتزاز في بنية الدولة بعد استشهاد الإمام القائد. العراق شكل البعد العقائدي والتاريخي الأعمق في هذه الرحلة الرمزية في كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين عليه السلام. لم يكن التشييع مجرد زيارة لمكان مقدس، بل عملية، وركزوا في هذا الكلام، عملية إعادة ربط وجدانية وتاريخية بين الإمام الشهيد وبين مدرسة كربلاء الخالدة.

في هذا النقطة أنه البعض يتساءل لماذا بيشيعوا من إيران للعراق. إحنا نقول لكم لماذا إيران والعراق. جرى استحضار مفهوم الشهادة والمظلومية والصبر والثبات من أجل أنه يتحول القائد من مجرد رجل دولة إلى رمز ممتد للسردية التاريخية للمقاومة. هذا الشيء بيمنح الجمهور الإيراني والجمهور في المحور المقاومة طاقة عاطفية وروحية مجددة للاستمرار والثبات، لأن الإمام الحسين ممتد من الشهادة من المظلومية وما زلنا مستمدين لهذا الشيء إلى اليوم. طيب الآن في النجف الأشرف عند مركز الإمام علي عليه السلام هناك أيضا رمزية أخرى أكثر عمق لمن يتبعون آل البيت. النجف مش مجرد مدينة دينية، لكن تمثل فيها الوعي الشيعي، منبع الإمامة، منبع القدوة والشرعية الروحية. من هنا حملت التشيع رسالة واضحة مفادها أنه موقع القيادة في الجمهورية الإسلامية ما بيستمد شرعيته من النصوص الدستورية وحدها، لكنه رجع للبداية لنقطة الارتكاز وأيضا منبع هذه الثورة ومنبع هذا القيادة. ارتبطوا بجذور عقائدية وتاريخية ضاربة في عمق الوجدان الإسلامي. أيضا حمل المرور بمركز أبي الفضل العباس عليه السلام دلالة خاصة بتتصل بمعاني الصلابة والوفاء، حمل اللواء فأبو الفضل العباس في الوجدان المقاوم كان بيمثل رمز الثبات، المدافع الأول عن المقدسات، عن بنات الإمام الحسين عليه السلام. لذلك المستمعين الأكارم، كان هذا هو توضيح لماذا تم التشيع بهذا الزخم وبهذه المحطات التاريخية. سلاح المحور وإرادته القتالية ما زال جزء أصيل من المعادلة الاستراتيجية التي لن تتغير أبدا برحيل المقاومة أو القادة، لأن المقاومة هي خط واحد ونهج واحد. إحنا بنستمد نهجنا من الإمام علي، من مظلومية الإمام الحسين، من الإمام زيد عليه السلام الذي سيكون ذكر استشهادة بعد 4 أيام من اليوم في 25 من شهر محرم. فهذا نحن، هذا هو منهجنا، هذه هي قيادتنا، هؤلاء هم رموزنا، هؤلاء هم من نحبهم ونتشيع بهم. الإمام علي عليه السلام، الإمام زيد عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، أبا الفضل العباس، الشهداء السعداء سلام الله عليهم، القادة السيد حسين بدر الدين الحوثي، السيد حسن نصر الله، وأيضا الشهيد السيد علي خامنائي. مستمعين الأكارم، أيضا هناك نقطة مهمة، أنه في دماء الشهيد علي خامنائي فتحت مطار صنعاء، وأن العملية الفدائية التي قام بها الممثلين من السياسيين وأيضا الإعلاميين والأخوة من حضروا التشيع في إيران كانت هي بمثابة عملية فدائية حقيقة، لأن العدو يتربص يترصد، وقد أقدم على فعل كل القبائح والمظالم، ولكن هناك من تصد دولة. واستمعنا لي بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، ولكن هنا في اليمن كسر الحصار الجوي وسيكون هناك إن شاء الله رحلات على رغم أنف السعودي والأمريكي وكل من أرادوا الحصار والدمار لهذا البلاد. مستمعينا الأكارم، سنخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله ننتقل إلى محورنا الثاني وهو كسر الحصار الجوي في اليمن، ونستضيف ضيفنا الأستاذ خالد الشايف مدير مطار صنعاء، فكونوا معنا.

0: شهد مطار صنعاء الدولي خلال الفترة الأخيرة عودة استقبال الرحلات الدولية في تطور لافت حمل أبعاد إنسانية وسياسية وفنية، وأعاد المطار إلى واجهة الاهتمام المحلي، وأيضا بعد سنوات من القيود التي أثرت على حركة السفر والملاحة الجوية. وبين دلالات هذا التطور وجاهزية المطار لاستمرار التشغيل والرسائل التي يبعث بها نجاح الرحلات إلى المجتمع الدولي، تبرز هناك عدة تساؤلات مهمة حول مستقبل مطار صنعاء وإمكانية توسيع وجهاته وأيضا تعزيز دوره في خدمة المواطنين. للحديث عن هذا أو هذه المحاور، يسعدنا أن نستضيف مدير مطار صنعاء الدولي الأستاذ خالد الشايف للوقوف على آخر المستجدات وقراءة أبعاد هذه المرحلة. حياكم الله أستاذ خالد.
1: صوتي قطع، التنظيم ضعيف عندكم ولا كيف؟
0: لا بالعكس، نحن نسمعكم بشكل جيد أستاذ خالد.
1: الآن أنا ما أسمعكم، الصوت يقطع.
0: طيب سيد الكريم، هكذا تمام أستاذ خالد؟ إذن نعود الاتصال بالأستاذ خالد الشايف بعد هذا الفاصل.

0: إذن عدنا معكم مستمعينا الأكارم، وكذلك الاتصال مع الأستاذ خالد الشريف، خالد الشايف عفوا، مدير مطار صنعاء، أصبح جاهزا في المستهل. سيد الكريم، أرحب بكم على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله أستاذ خالد.
1: أسعدتم بالخير صباحا أنتم والمستمعين جميعا.
0: يا سيد الكريم، من موقعكم كمدير لمطار صنعاء، كيف تقرؤون الدلالات السياسية والعسكرية لوصول الرحلات الدولية إلى المطار رغم التهديدات التي سبقت ذلك؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. نحب نوضح لكم أولا أنه مطار صنعاء الدولي هو يعتبر شريان حياة، والقيادة السياسية تولي المطار اهتمام كبير وتستشعر أهمية هذا المرصد الحيوي، وكان يطرح المطار وما يزال في كل المفاوضات وفي كل المباحثات كأولوية باعتبارها يهم كل أبناء الشعب اليمني. القيادة السياسية استخدمت كل الوسائل لفتح المطار صنعاء الدولي، سواء من خلال المشاورات والمباحثات والاتفاقيات والوقفات الاحتجاجية والمؤتمرات الصحفية، وكل هذه الوسائل السلمية لم تلقى أذان صاغية. في القيادة السياسية الآن يعني تلبية انتهاء قاعدة الثورة هناك يعني، وكما حصل عندما قامت الطائرة الإيرانية بكسر الحظر الجوي ونظمت رحلة إلى مطار صنعاء الدولي، والأول مرة هذه الرحلة تهبط في مطار صنعاء الدولي بدون موافقة تحالف العدوان أو موافقة العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني. فبالتالي أنه ما أخذ بالقوة لا يشترط إلا بالقوة.
0: نعم،
1: والحقوق هي تأخذ ولا تمنح. فإذا كنا ننتظر أنه يمن علينا العدو الصهيوني أو العدو الأمريكي أو مرتزلتهم بفتح مطار صنعاء الدولي فلن يحصل ذلك. صحيح. لنا أكثر من 11 عام ونحن نستخدم كل الوسائل السلمية لفتح المطار، ورغم أنه فتح المطار هو حق لكل أبناء الشعب اليمني ومكتسب شرعي، وكل القوانين والاتفاقيات الدولية تجرم إغلاق المطارات واستهدافها، ولكن تحالف العدوان تحدى المجتمع الدولي وضرب الحائط كل الاتفاقيات الدولية، فلم يبقى أمامنا إلا أن ننتزع حقوقنا بأيدينا. الشعب اليمني الآن في مصدر قوة ولديه الإمكانيات ولديه الوسائل، وأكبر نعمة نمتلكها هي نعمة القيادة، أن يكون هناك قيادة ثورية تستشعر بأهمية هذا الشعب وتبذل كل ما لديها من إمكانيات لانتزاع حقوق الشعب اليمني ورفض الوصاية، رفض الحصار، رفض العدوان. خرج الشعب اليمني في مختلف الساحات ليعبر عن استجابته لقرارات قائد الثورة، ويعبر عن رفضه لاستمرار الحصار والعدوان. الشعب اليمني نفد صدره، والمثل يقول التبيه شر الحليم إذا غضب. الشعب اليمني شعب كريم، ولكن إذا غضب سوف ينتزع حقوقه ولن ينتظر حتى يمن عليه الآخرين بهذه الحقوق.
0: نعم سيد الكريم. أستاذ خالد، بعد استئناف واستقبال الرحلات الدولية التي أقيمت من صنعاء إلى طهران كرحلة وحيدة، ومنتظرون للطائرة بعودتها إلى صنعاء، كيف تقيمون جاهزية مطار صنعاء من الناحية الفنية والإدارية لضمان سلامة واستمرارية حركة الملاحة الجوية؟
1: نحب أن نذكركم أن المطار تعرض للتدمير الكلي.
0: صحيح.
1: يعني وكان المطار يعني يستهدف منذ بداية أول يوم للعدوان حتى مايو من العام الماضي. العدو الصهيوني دمر المطار بشكل كامل في شهر مايو من العام الماضي، ودمر الطائرات ودمر المرافق كلها، ولكن الحمد لله بفضل الله وتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية استطعنا أن نعيد المطار إلى الجاهزية خلال أسبوع فقط، وهذا كان انتصار كبير وكان مفاجأة. يعني تفاجأ الأعداء قبل الأصدقاء أنه تم إعادة المطار خلال الأسبوع، وبحسب تقديرات الخبرة في مجال إدارة المطارات إعادة مطار دولي إلى الجاهزية يحتاج إلى 8 شهور أو إلى سنة كحد أدنى، ولكن نحن الحمد لله بفضل الله بفضل توجيهات القيادة الثورية استطعنا أن نعيد المطار إلى الجاهزية. الطائرة الإيرانية هي تعتبر أكبر طائرة هبطت في مطار صنعاء الدولي منذ عام 2014، يعني من بعد غلاق المطار واستهدافه. هذه أكبر طائرة تهبط في مطار صنعاء الدولي، طائرة تحمل أكثر من 280 راكب، الإيرباص 340. هذه طائرة كبيرة جدا وتحتاج إلى تجهيزات وتحتاج إلى مدرج يكون كامل بكامل تجهيزاته. والحمد لله عندما هبطت هذه الطائرة تم تقديم كافة الخدمات لهذه الطائرة، الخدمات الفنية، الخدمات الأمن والسلامة، كل الإجراءات المطلوبة المعمولة عالميا تم تقديمها لهذه الرحلة. وهذا دليل يعني قاطع على أن المطار بكامل جاهزيته، لأنه في مجال اشتراطات الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني لا يمكن المجازفة أو لا يمكن هبوط أي طائرة في أي مطار وهذا المطار غير جاهز، لأنه حسب اشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني إذا كان هناك قصور في خدمات المطارات لا يمكن أن تهبط أي طائرة، ولأنه ينجم عن ذلك عواقب وخيمة، يعني هناك ضحايا بالآلاف، وحوادث الطيران تعتبر من الحوادث الجسيمة والتي تمس كل دول العالم، لأنه باعتبار أن الطائرة تحمل من جميع الجنسيات. على سبيل المثال إذا كانت الطائرة تحمل من عدة الجنسيات فبيكون الضحايا من عدة دول، فهناك تشديد من منظمة الطيران المدني على أن تكون المطارات جاهزة فنيا وآمنة وتعمل وفقا لاشتراطات ومعايير الدولية. هذا الغرض من هذا التوضيح، نؤكد لكم مدى جاهزية المطار لاستقبال مختلف الرحلات وعلى مدار الساعة وليس في الفترة النهارية. المطار جاهز، وهذه الرحلة كما ذكرنا وصلت بعد الفجر وأقلعت في موعدها الساعة 8:30 صباحا، وكانت تحمل أكثر من 280 راكب، وقدم لهذه الرحلة كافة الخدمات المعمول بها دوليا، وحتى الركاب الذين غادروا على هذه الرحلة استكملت الإجراءات، الجوازات، الجمارك، التفتيش، كل الإجراءات استكملت بحسب ما هو معمول في الوضع الطبيعي. ونؤكد مجددا أنه مطار صنعاء الدولي جاهز، ولا أحد يستطيع أن يشكك في جاهزية المطار.
0: عظيم سيد الكريم، ورغم عن الأحداث التي سبقت نزول الطائرة ومحاولة النظام السعودي لاعتراضها وإرجاعها إلى مطارها، هناك أيضا رسائل كبيرة في عملية أو اعتبار استئناف الرحلات إلى مطار صنعاء تحولا في معادلة الصراع. برأيكم إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الاستئناف رسالة بل فرض القيود على الملاحة الجوية لم يعد ممكنا كما كان في السابق؟
1: الشعب اليمني اليوم غير الشعب اليمني بالأمس، والعدو يعرف إمكانيات الشعب اليمني وقدراته، ونحن كنا وما زلنا نواجه العدو الأول للأمة وهو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. أما بقية المرتزقة ولا حتى السعودية ولا غيرها أمرهم هين، فنحن قد وصلنا إلى معادلة أكبر من معادلة مطار مقابل مطار، تجاوزناها إلى ما هو أكبر وأصبحنا نواجه العدو الأول، العدو الأمريكي، والأول مرة أنه دولة عربية تقف في وجه القطر الأمريكية، وتم استهداف كل البوارج الأمريكية التي كانت في مياهنا الإقليمية. هذه رسائل ويجب أن يفهمها المرتزقة والتحالف العدوان، أن الشعب اليمني من باب الحكمة ومن باب الحلم ومن باب الكرم لم يستخدم قوته لضرب المرتزقة أو ضرب السعودية. يعني حلم قائد الثورة وسماح قائد الثورة رجل كريم ورجل عظيم، ولا يريد أن يستخدم القوة المفروضة ضد الجيران وضد المرتزقة إلا في حالة إذا تجاوز الخطوط الحمراء. مطار صنعاء الدولي هو يعتبر حدد الخطوط الحمراء، أو إغلاق مطار صنعاء الدولي غير مقبول لدى القيادة الثورية والقيادة السياسية. وكما سمعتوا أنه كان هناك يعني محاولة، نعم، محاولة لمنح هذه الطائرة الإيرانية، وكان هناك رد، يعني رد يعني
0: حازم وقوي.
1: نعم. نعم الشعب اليمني اليوم غير الشعب اليمني بالأمس، ولدينا قدرات والقيادة يعني تستشعر أهمية هذا المرفق، وهناك خطوط حمراء كما ذكرنا لا يمكن التفريط أو السكوت عنها. مطار صنعاء الدولي أحد هذه الخطوط، وكثرة الحصار أصبح واجب في هذه المرحلة، ولا يمكن القبول بإغلاق المطار لأي سبب كان هذه الطائرة الإيرانية فعلا هي كسرت الحظر الجوي ولا يستطيع العدو الأمريكي أو العدو السعودي منع هذه الطائرة. هذه الطائرة سوف تعود للوفد المشارك في أعزاء سماحة المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية وسوف تقدم لها كافة الخدمات وكافة التسجيلات وسوف تهبط بحرية تامة. ولا نريد أن نستأذن أحدا في مجالنا الجوي. مجالنا الجوي سيادة وطنية مثل الأرض اليوم مثل الأرض مثل البحر. لنا السيادة الكاملة لنا السيادة الكاملة على أجواءنا. المنظمة الدولية للطيران المدني نصت في اتفاقيتها التي نحن موقعين عليها وعضو فيها أنه لكل دولة السيادة الكاملة على أجواءها. فلا نقبل أن تنتهك سيادة أجواءنا أو مياهنا الإقليمية أو أراضينا. نحن تجاوزنا مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الردع.
0: صحيح سيد الكريم. بخصوص الطائرة المدنية الإيرانية التي أقلت الوفد اليمني المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنائي، هناك تكهنات بعودة هذه الطائرة. المواطنين يقولون أن اليوم ستكون العودة لهذه الطائرة والبعض يقول غد، فما هو ردكم على هذه التكهنات من قبل المواطنين؟
1: هناك تكهنات وهناك بعض الذباب الإلكتروني ينشر أخبار أن الطائرة سوف تصل اليوم، الطائرة سوف تصل غدا، الطائرة تم استبدالها، أنه تم الضغط من قبل السعودية باستبدال الطائرة بطائرة سعودية أو طائرة عمانية. كلها هذه عبارة عن تكهنات واجتهادات وتحاليل لبعض المخدرين الذين يخدرون ويقوموا بنشر مثل هذه الادعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الطائرة هي أتت في مهمة على أساس نقل المشاركين في العزاء وبعض الحالات الإنسانية، وعندما ينتهي الفريق من القيام بواجبه المشرف تجاه الجمهورية الإسلامية والانتهاء من مراسم العزاء صدفة يعود الوفد في الوقت المحدد الذي تحدده حكومة صنعاء بالاتفاق مع الجمهورية الإسلامية. هناك بروتوكول معمول به في مثل هذه الحالات. نحن دولة مؤسسات ونحن الدولة الشرعية، حكومة صنعاء في العاصمة صنعاء عاصمة كل يمنيين هي التي ترسم سياسة الجمهورية اليمنية وهي التي تحدد متى تقلع هذه الرحلة ومتى تعود وما هو يعني عندما ينتهي الغرض الذي أتت من أجل هذه الرحلة.
0: صحيح. إذن سيد الكريم، في ضوء هذه التطورات الإقليمية وكذلك أن اليمن كسر الحصار الجوي المطبق عليه يعد تطور كبير، فكيف ترون مستقبل مطار صنعاء خلال المرحلة القادمة؟ وهل نتجه نحو توسيع الوجهات والرحلات بما يعزز السيادة الوطنية ويخدم الشعب اليمني؟
1: المستقبل مبشر بالخير في كافة المجالات وحتى على مستوى جميع يعني الاكتفاء الذاتي في مجال الجبهة الغذائية. يعني أصبحت الآن الجوف يعني أكبر منتج للقمح وهناك اكتفاء ذاتي في كافة المجالات. القيادة السياسية منذ أول يوم لثورة 21 سبتمبر كان شعارها البناء، ثورة البناء، وفعلا يدا تبني ويدا تحمي. هناك توجه كبير للاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع، في مجال المواد الغذائية، في مجال الزراعة، في مجال أما مطار صنعاء الدولي أو مجال النقل الجوي هناك اهتمام كبير ويعتبر أهم جانب في هذا الجانب هو النقل الجوي. سوف يكون هناك فتح كامل لمطار صنعاء الدولي وسوف يعاد أو سوف نعيد تأهيل المطار بشكل أفضل مما كان عليه قبل العدوان، وهناك خطة لتوسعة المطار وتأهيله وتجهيزه بحيث يكون من المطارات الإقليمية يعني التي تخدم كل أبناء الشعب اليمني، وحتى بالإمكان أنه حتى القرن الأفريقي بالإمكان أن نستفيد من خدمات مطار صنعاء الدولي باعتبار أن مطار صنعاء الدولي هو أقرب من مطار دبي للقرن الأفريقي. ولو توفرت الخدمات بالشكل المطلوب سوف يكون مطار صنعاء الدولي نقطة عبور، وهناك توجه لهذا الجانب على أساس أن يكون المطار مجهز تجهيز كامل ويتم توسيع اتصالات وتوفير كافة الخدمات. هناك خطة لشراء طائرات وتشغيل شركات كثيرة وفتح جميع الوجهات، والمسألة مسألة وقت. نحن انتصرنا في كافة المجالات ومطار صنعاء الدولي خرج من تحت الركام. المصنع الدولي خرج من تحت الركام، والشدائد هي تبني، الشدائد هي تبني الرجال. فنحن في مطار صنعاء الدولي جاهزون للمرحلة القادمة لفتح المطار إلى جميع وجهات العالم وليس إلى وجهات محددة. ولن يستطيع العدو الأمريكي أو المرتزقة حصر الوجهات التي تقررها القيادة الدولية والتي من حقنا تشغيل مطارنا إلى جميع الوجهات دون قيد أو شرط.
0: نعم سيد الكريم، وكما قلت الشدائد تبني الرجال، والشدائد التي مر بها الشعب اليمني لمدة هذه 10 سنوات ومنذ بدء العدوان هي جعلت الشعب اليمني أكثر صلابة وأكثر إصرار على استرداد حقوقه وأخذها من النظام السعودي المتغطرس والمحاصر لهذا الشعب العظيم. ختاما معكم أستاذ خالد، ما رسالتكم لشركات الطيران والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالطيران المدني بشأن مستقبل الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأيضا ما هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة؟
1: رسالتنا أولا للمنظمات المعنية بالطيران المدني، نحن نطالب هذه المنظمات أن تقوم بواجبها تجاه مطار صنعاء الدولي وأن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بيننا وبين منظمة الطيران المدني واتحاد النقل الجوي العربي ومنظمة الطيران العربي وجميع المنظمات المعنية بالطيران. التاريخ لن ينسى، وهذه المنظمات للأسف الشديد وقفت موقفها المتفرج ولم تقم بواجبها القانوني. مطار صنعاء الدولي كما ذكرنا نحط من تحت الركام، وسوف يفتح المطار بشكل كامل إلى جميع الوجهات، ولن يستطيع أي أحد إغلاق المطار بعد اليوم بإذن الله. الشعب اليمني كما ذكرت يا أختي العزيزة، هذه كل ما أرادوا قتله وتجوع وحصاره أزداد صلابة وأزداد قوة وأزداد تماسكا حول قيادته الثورية وأزداد يعني العدوان وحدنا، العدوان وحدنا، حتى الذين كان في قلوبهم ريب أصبح الناس يعرفوا من هو العدو الحقيقي، وأصبح الناس يلتف حول القيادة الثورية. والمستقبل واعد بالخير، المستقبل واعد بالخير، وندعو شركات الطيران فيما يتعلق بشركات الطيران العربية والعالمية، ندعو جميع شركات الطيران إلى تنظيم الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي. إذا نظرنا لهذا الموضوع من الناحية الاقتصادية، هناك جدوى اقتصادية كبيرة تشغيل الرحلات من مطار صنعاء الدولي. شركة الطيران هي تنظر لهذا الموضوع من الناحية الاقتصادية. العالم في مجال الطيران المدني ينظر للنقل الجوي كرافد اقتصادي كبير، وهناك يعني أكثر من 10 مليون رحلة، أكثر من 10 مليون رحلة يعني تنطلق حول العالم. فنحن ندعو جميع شركات الطيران تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، ونؤكد لهم بأننا جاهزون لاستقبال هذه الرحلات، وسوف تمنح هذه الشركات كل التراخيص والتسهيلات والامتيازات المطلوبة، وسوف يكون هناك امتيازات للشركات المبادرة التي سوف تبادر بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء الدولي. ندعو جميع شركات الطيران للتشغيل من وإلى مطار صنعاء الدولي باعتبارها يعني جدوى اقتصادية كبيرة، باعتبار بحكم الكثافة السكانية، حكم الكثافة السكانية المسافرين الذين يغادرون عبر صنعاء، هناك كثافة سكانية وهناك جدوى اقتصادية. المرحلة القادمة كما ذكرنا اليمن سوف يكون مزار، اليمن سوف يكون مزار والعيال بيننا، العالم كله ينظر نظرة إجلال إلى هذا الشعب العظيم، هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن يواجه أكبر ظلم وأكبر طغيان على مستوى العالم بإمكانيات بسيطة. كنا في بداية العدوان لا نملك إلا أسلحتنا الشخصية، وكان العدو يتغطرس ويتحدى، وكان يعلن في أكثر من مناسبة أنه خلال شهر خلال شهرين سوف يحتل كل أراضي اليمنية، ولكن كلما طالت الأزمة العدو للأسف الشديد كل ما كان يتصور أنه يستطيع ترتيع الشعب اليمني، ولكن الحمد لله بفضل الله كل ما طالت الأزمة كل ما زاد الشعب اليمني ابتكارا لمواجهة هذا العدوان، وأزداد صمودا وأزداد تدريبا، وأصبح الشعب اليمني الآن كلهم مسلحين وجاهزين ومدربين وينتظرون توجيهات قاعدة الثورة. الشعب اليمني فوض قاعدة الثورة، والشعب اليمني أصبح الآن جاهز لأسوأ الاحتمالات وجاهز للمواجهة الشعب اليمني حتى النساء أصبحنا الآن لا يخافوا من العدوان ولا يخافوا من طيران العدوان، ونحن الدولة الوحيدة في العالم التي تأتي طائرة معادية ويخرج كل أبناء الشعب اليمني ينظرون أين هذه الطائرة، أين سوف تقصف ويصورون، بينما في دول العالم حتى في الدول العظمى عندما يتم تشغيل صفارات الإنذار قبل دخول الطائرة المجال الجوي قبل دخول الحدود، عندما تشتغل صفارات الإنذار في جميع دول العالم يعني كان معنا
0: يصابوا بالذعر والهلع ويحاولون أن يروا أي مكان.
1: عندما حصلت هذه الحرب الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية والأمريكا وعملائها، عندما تدخل الطائرة المعادية إلى دولة من دول الخليج كانوا الناس يصابوا بالهلع والخوف، وحتى المستثمرين خرجوا كلهم، بينما نحن الشعب اليمني الحمد لله لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا حتى هذا الجانب يرهب الأعداء عندما يشوف الشعب اليمني لا يخاف من الموت. يعني أي شخص يعني إحنا نحب الموت كما هم يحبون الحياة،
0: صحيح.
1: هذا يخيفهم. إذا كان الإنسان أغلى ما يملك الإنسان هي الحياة، ونحن حياتنا رخيصة في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن سيادة وكرامة هذا الشعب والدفاع عن قادة الثورة، أرواحنا رخيصة في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل حماية مكتسبات هذا الشعب.
0: نعم، الأستاذ خالد الشايف مدير مطار صنعاء، شكرا جزيلا لكم، شكرا لهذه المعلومات التي قدمتموها، شكرا لرفع مستوى التفاؤل عند الشعب اليمني، نشكركم على وقتكم وجهودكم، نسأل الله لكم التوفيق والنجاح في خططكم ورؤاكم المستقبلية لتطوير مطار صنعاء الدولي.
1: والشكر موصول لكم ولجميع طاقم

الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أتباع زيد بن علي الذي يقول: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. ونحن يقول: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت عن هذا العدوان الغاجم، وعن هذا الطغيان، وعن هذا الاعتداء الوحشي البربري على يمن الإيمان.
8: هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا، هيهات من الدنيا.
9: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعي أثير إذاعة أفاق FM
2: صوت الوعي والبصيرة. المستمعين الأكارم، جمهورنا الحبيب، من يتابعنا ويستمع إلينا في هذه الفترة المباشرة ما عليه إلا متابعتنا حتى نهاية الفترة، وأيضا اللي حابب يشاركنا هذا الموضوع يشاركنا بكلماته برسائله المتميزة كالعادة، ما عليه إلا الإرسال أو الاتصال على رقم 7228888. توقعاتكم لمستقبل مطار صنعاء، وكذلك ما هو تعليقكم على تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي.

0: المستمعين الأكارم، بخصوص مطار صنعاء هناك عدة فرضيات لعودة المسافرين برحلة جديدة من إيران إلى صنعاء. سنتحدث عن فرضيات ثلاث حول هذا الموضوع بعد استقبالنا لهذا الاتصال. ألو، مرحبا. نعم سيدتي الكريمة، أنت على الهواء، لو سمحتي غلق الراديو عشان تتمكني من سماعنا لأن الصوت بيتأخر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: أحمد. نادر أحمد.
0: نادر أحمد، كيف حالك يا نادر؟
1: الحمد لله.
0: إيش اللي تحب تشاركه معنا في هذه الفترة مباشرة؟ شكرا يا نادر، وشاركتنا الصرخة التي تبرأت فيها من أعداء الله ومن أمريكا وإسرائيل، وكذلك دعوت بالنصر للإسلام. تفضل، أيش اسم الزامل اللي تحب تسمعه؟ إن شاء الله إذا تمكنت المخرجة أنه تبحث عن الزامل من العيون. بشر يا نادر أحمد، لأنه ما أعطيتناش اسم الزامل ولكن البيت من الزامل. شكرا يا نادر. إذن مستمعينا الأكارم، الفرضيات الثلاث التي بتكون مقابل عودة المسافرين برحلة جديدة من إيران إلى صنعاء. الفرضية الأولى، إن السعودية قد تعمد إلى إعاقة وصول الرحلة ومنحها من الهبوط بضرب مدرج مطار صنعاء، مثل ما عملت قبل سنوات في رحلة إيرانية مشابهة كان على متنها شهداء جامعي بدر والحشحوش، وما استطاعت الطائرة الهبوط بسبب ضرب المدرج. عواقب هذه الفرضية هي حرب لا محالة. إذا جينا للفرضية الثانية، قد تفتح السعودية وجهات سفر أخرى غير الأردن في محاولة لتهدئة الوضع اليمني، وإنها تمنع حكومة صنعاء من الرحلات المباشرة ما بين صنعاء وطهران، لأن ذلك بيسبب للسعودية هستيرية، بيهيج عندها القولون. يعني هذه الفرضية سترفض جملة وتفصيلا من صنعاء بالتأكيد. الفرضية الثالثة، أنه قد تكتفي بالتهديد، قد تكتفي بالاستنكار دون فعل شيء. هذا مستبعد طبعا، لأنه إحنا بنتعامل مع عزكم الله مع بقر، ما بش لديهم أي وعي ولا بيحسبوا عواقب خطواتهم. بالتأكيد الشعب اليمني أصبح مستعد لأي تحديات، مستعد لأي جبهة تفتح، مستعد لأي تطورات، ينتظر أصغر تصرف تقوم بها السعودية عشان ينقض عليها ويعلمها دروس السنين، يعلمها وجع السنين، حصار السنين، جعجعة السنين التي مر بها الشعب اليمني.

0: وجينا
1: في معنا اتصال. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معي فواز محمد حسين. محمد
1: اهلا يا فواز، تفضل.
2: الله اكبر. الموت الامريكا، الموت الاسرائيل، النعت اليهود، النعت بالاسلام.
1: شكرا يا فواز. شكرا شكرا يا بطل الشبل العظيم.
2: مطلب جامل،
1: تفضل.
2: انا اليماني بوبو.
1: ان شاء الله تسمع. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأكارم، الرقم الخاص باستقبال اتصالاتكم مشاركاتكم في فترتنا المباشرة على أثير إذاعة أفاق اف ام 7228888.

2 88 28 88 هذا الرقم الخاص الذي نستقبل عبره اتصالاتكم ومشاركاتكم في فترتنا المباشرة. في معنا رسالة مكتوب فيها نقول لكل الأمة عظم الله لكم الأجر في استشهاد الخامنئي. حقيقة من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماءها. أطلب زامر رسالة جهادية للمنشد عيسى الليث مع خالص تحياتي. ثقافة الغريبي أو الغريبي من حجه المفتاح بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا ثقافة.

رسالة أخرى: بقلوب يعتصرها الحزن والألم والأسى والفقد، تودع الأمة قائدا من قاداتها وعظيما من عظمائها، عالما ربانيا وعلما من أعلام الهدى، ونبراسا كان يضيء للأمة دروب العزة والحرية والكرامة. إنه الإمام العظيم والقائد الحكيم الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، الذي لطالما عرفه الجميع نزيها شريفا مجاهدا صابرا محتسبا حاملا لقضايا الأمة مناصرا للمستضعفين وأبا روحيا لهم. فنم قرير العين يا إماما، فلقد تركت خلفك رجال يحملون روحك الجهادية مستشعرين مسؤوليتهم تجاه قضايا أمتهم، فسلام الله عليك حيا وشهيدا ويوم تبعث حيا. الرسالة من محمد عولة من الحديدة، مديرية اللحية، قرية العولة.

زينب لقمان كتبت: نعزي الشعب الإيراني، أشكك باستشهاد السيد القائد على الخامنئي. مشاهد التشييع المهيب، مشاهد عظيمة جدا، لا يستطيع أحد أن يتم التعبير عنها، حقيقة لا مثيل لها في كل العالم. الشعب الإيراني شعب حر وشجاع وقوي، لن يستطيع الأعداء هزيمتهم، ونحن نحب الشعب الإيراني ونكون له كل الاحترام والتقدير. أما بالنسبة لكسر الحصار، هذا هو ما يريده الشعب اليمني والسعودي، لا يفهم إلا بالقوة. إما أن يفتح المطار ويفك الحصار وترجع الحقوق، وإلا سنستخدم القوة لانتزاع حقوقنا. الشعب اليمني قد نفد صبره، أما السلام بشكل كامل أو الحرب. وفي الأخير نشكر الشعب الإيراني الشقيق على كسر الحصار، ولكم خالص التحية والتقدير، ولك كل التحية يا زينب لقمان.

في رسالة أخرى مكتوب فيها الانتصار. نعم بيان العميد يحيى سريع واضح وصريح. إذا ضرب مطار صنعاء سنضرب مطار السعودية وسنضرب الكهرباء وسنسقط طائراتهم. نحن اليمنيين لا خوف لا ضعف لا استسلام. وأطلب زامل كل السعودي خبر عاجل من حب موته أتم ساحل يا منع. معكم منتصر عدنان من وصاب. شكرا يا منتصر، إن شاء الله تسمع ما طلبت. مستمرين معكم مستمعين الأكارم في هذه الفترة المباشرة، وأذكر حضراتكم بالرقم الخاص باستقبال رسائلكم واتصالاتكم في هذه الفترة المباشرة 7228888.

في رسالة مكتوب فيها: صباح الخير من جبال حراز الشامخة. واجب أقول لسيدي يضرب بيد من حديد. ونعزي أخوتنا في إيران واليمن والعراق. وهذه الرسالة من أبو محي الدين الوهاب. في رسالة مكتوب: السلام عليكم طاقم إذاعة أفاك، وعليكم السلام. نعزي كل محور المقاومة في رحيل سيد وزعيم محور المقاومة علي خامنئي. تعازينا من أبو مهيب العباسي. عمران ظليمة.

0: في معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معك أسماء.
0: أهلا وسهلا يا أسماء، كيف حالك يا أسماء؟ من عبس. يا مرحبا يا مرحبا، نورتينا. النصر للإسلام. نعم، شكرا يا أسماء، شكرا على هذه المشاركة. أيش اسم الزامل؟
1: سلموني
0: على سيدي وعيني. ابشري يا أسماء، ابشري إن شاء الله تسمعي. شكرا جزيلا لاتصالك.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: الشاشة.
1: في رسالة مستمعينا الأكارم مكتوب فيها عظم الله أجر الأمة الإسلامية باستشهاد السيد الخامنئي، ونشكر كل القبائل اليمنية العظيمة الجاهزين والمستعدين أن ينكلوا بالعدو السعودي الأمريكي. من أختكم ندى العباسي من وصاب السافل أطلب زامل مدرسة العطاء.

رسالة مكتوب فيها نهنئ ونبارك الشعب اليمني والسيد القائد حفظه الله على الانتصارات الكبيرة وهي بفضل الله. أيضا نرسل خالص العزاء والمواساة للشعب الإيراني ونقول عظم الله أجركم وأجر الشعب اليمني وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. تحياتي لكم من هاجر صدام. شكرا يا هاجر. وأنا قرأت رسالتك بتقول ممكن نشارك، أكيد شاركتي وقرأت رسالتك وإن شاء الله أن أنت استمعتي لها.

رسالة: يا سوسن من شارع الميناء بالحديدة بيطلبوا زامل البحرية. ابشروا المستمعين من الحديدة، شكرا لتفاعلكم معنا من حجة، من صنعاء، من عمران وكل المحافظات اليمنية الحرة. شكرا لاستماعكم، وأكيد بكم نكبر، وأكيد بكم تستمر هذه الفترات المباشرة وتستمر إذاعة آفاق في تقديم الوعي والبصيرة.

إذن مستمعين الأكارم، هنا في رسالة جديدة. التحية لكم أخوتي، وتحية للقيادة في صنعاء. نتمنى أن يكون هناك مدة محددة للنظام السعودي أما أن ينفذ ما اتفقنا عليه أو يتحمل العواقب. بن عبد الله حميد صالح وزامل الجديد، أتحداك يا ابن سعود، إن شاء الله تسمعه. شكرا لرسالتك.

0: هنا رسالة من أبو مهيب العباسي، قال نقول للعدو السعودي ولا زمان الصمت والذل، سوف نفتح مطار صنعاء بالقوة، ونقول كما قال مدير مطار صنعاء خالد الشايف، اليمن اليوم غير اليمن في الماضي.
1: من دبحها للعبور، دمر البارجة وارفع بتقرير
0: عاجل. استغرب المستمعين وايضا المشاركين معنا سواء عبر الرسائل، كان هناك الكثير من الأسماء التي تشاركنا في كل الفترات المباشرة، لا أدري هو بسبب الدراسة وايضا الدوام المدرسي أم ما هو السر في اختفاء مثل هكذا أسماء. صباح الخير والنصر والتأييد، مطار صنعاء سوف يرفع عنه الحصار الظالم والجائر بفضل دماء الشهداء اليمنيين، ونحن أبناء الشهداء اليمنيين لن نتسامح عن قطرة دم من دماء أبائنا، وسوف ننتقم من آل سعود ومن تحالف معهم والصهاينة بإذن الله نمحيهم من الوجود. تعازينا إلى قائد الثورة يحفظه ربي في الشهيد القائد السعيد، مع تحيات بنت الشهيد أبو يوسف الحوثي من حج المفتاح. شكرا يا بنت الشهيد أبو يوسف، كتب الله أجركم وهنيئا لكم استشهاد أبيكم.
1: أم بطانية تستناك تقدم، قسم قسم لو تصبم دموع.
0: هذا إهداء لكل المستمعين العزيزين والأكارم من محافظة الحديدة.

طيب هنا رسالة من كاهرة الأعداء. أهلا وسهلا يا كاهرة الأعداء. اليمن ينتقل من حق الرد إلى حق فرض السيادة، وتبدأ بفرض واقع جديد بقوة النار، لا تراجع لا تردد في مسار إنهاء العدوان وكسر الحصار وتحرير الأرض ونزع الحقوق. نفد الصبر وطفح الكيل، هي واحدة من الثنتين. يستجاب لمطالب الشعب وسلم حقوقه وبطل مراوغة وماطلة، أو إن يستعد للخسارة الكبرى، استهداف كامل لمصالحه في البر والبحر، وسنأخذ حقوقنا بالقوة. زامل وسام النصر ما يأتي للجالس. الله الله، خالص الشكر والتقدير، وكل الشكر والتقدير لك يا كاهرة الأعداء، شكرا جزيلا لك. معنا ربنا حامي وحارس ومن ربي.

إذن مستمعينا الأكارم، وصلنا وحضراتكم في هذه الفترة المباشرة إلى ختامها وآخر الدقائق فيها. تحدثنا عن التشييع المهيب للشهيد السعيد السيد علي الحسين الخامنائي، تحدثنا عن كسر الحصار الجوي على اليمن، وكانت الفقرة هذه أثرت بشكل كبير من مدير مطار صنعاء الدولي الأستاذ خالد الشايف، كل التحية له، وكذلك نشكره على الجهود المبذولة، أيضا على وقته الذي أعطاه للمستمعين وللإذاعة. كانت دقائق، هذه الدقائق إن شاء الله أنه تكون أمضيناها معكم بما حملت إن شاء الله كل المعاني، كل الفائدة، كل المعلومات، إن شاء الله أنه وفقنا في هذه الفترة. ولا ننسى أن تبقى قلوبنا عامرة بالأمل، عقولنا منفتحة على كل وعي، على كل بصيرة، وتبقى أعيننا ترصد كل ما هو جديد بما يقدمه لنا العدو السعودي وبما يرصده لنا.

كل التحية لمن أرسل إلينا الرسائل في هذه الفترة المباشرة، لكل من اتصل. تكبلوا خالص تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء عز الدين، وفي الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حماية الرحمن، وإلى اللقاء.

سعيد. إذا نظرنا إلى ما فعل هشام في ذلك الزمان وقارناه بما يفعل سلمان في هذا الزمان، فإننا نجد أن سلمان اليوم أشد ظلما وأشد عتوا وأشد نفورا من هشام ذلك العصر، وأن الثورة على سلمان اليوم والوقوف في وجه مشروعه الاستكباري العالمي هو أشد وأعظم من وقوف من وقف في وجه هشام.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان والله إن إحنا معكم،
8: نحن إلى جانب إيران،
9: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
10: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
7: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
8: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
11: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
7: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بناء،
8: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
12: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
13: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري والتربوي عالم الأسرة. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية تلامس كل أسرة تثير تساؤلا مهما: من يقود أبناءنا اليوم؟ ففي ظل التطور المتسارع لوسائل التواصل، أصبح الأبناء يتلقون الأفكار والقيم من مصادر متعددة، وأصبح للأصدقاء والمؤثرين حضور كبير في توجيه السلوك وصياغة المواقف. فكيف نحافظ على دور الأسرة، وكيف نعزز الارتباط الذي يجعل التربية أكثر تأثيرا؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله في هذه الحلقة مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. يا أهلا وسهلا أستاذة سماح.
2: يسعد صباحك يا رجاء، بكل خير.
1: يا سيدتي الكريمة، الآن نحن أمام تساؤل بالبند العريض نقدر نسميه، وضمن هذه السلسلة سلسلة تمسكوا بأطفالكم أو تمسك بطفلك. التغيير السريع الذي بنشهده إحنا في تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التواصل، كيف أثرت برأيك على توجه الأبناء تجاه أصدقائهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. مثل ما تناولنا في الحلقة السابقة والذي قبلها على الموضوع وارتباط الأطفال بالأصدقاء بالتحديد، وتناولنا كثير من النقاط إنه كيف بيرتبطوا وما أثر ارتباطهم بأصدقائهم، وكيف إنهم بيصبحوا هم القوة المنافسة لوجود الوالدين. طبعا إحنا مقدرين إنه المستمعين دالحين عندهم شوق إنه كيف إحنا نرجع علاقتنا مع أبنائنا، وأكيد إنه منتظرين الخطوات الذي من خلالها يرجعوا أبنائهم إلى حاضنتهم. لكن لأن موضوع الارتباط العاطفي ما بين الأطفال وما بين المربين يعني بسبب هذا الأهمية، فإحنا الآن نقول لهم إنه يعني صبركم علينا شوية، إحنا نشي نخوض في موضوع الارتباط بشكل أكبر، وبعدين ندخل إلى الحلول الذي نريح بها قلب الوالدين. فعلاقة الأصدقاء مع أطفالنا في ظل التغير السريع، في ظل الجنون التكنولوجي الذي احنا نبصره، أكيد كان له آثر في انحياز أطفالنا باتجاه أصدقائهم، وتقليل العلاقة أو الروابط القوية ما بين الأبناء وما بين الوالدين. احنا بنلاحظ في العصر اللي احنا بنعيش فيه نحن فقدنا العادات الثقافية التي تجمع ما بين العائلات الممتدة بشكل كبير.
1: صحيح،
2: احنا نوهنا في الحلقة السابقة ان احنا كمجتمعات مسلمة لا زال فينا صلة الأرحام، لا زالها لها سلطتها ولها قيمتها، مع أني تتغير من سنة إلى سنة، تغيرت بسبب الظروف. يعني لا نركن نقول والله احنا مجتمع مسلم ولا زالت هذه العادات، ممكن نجي نتفاجأ بعد 10 سنوات ونشوف انه المجتمع تغير جذري واحنا مش مركزين، فلا بد ان احنا نعيد هذا الروابط، نعيد دائما التفكير بها.
1: حتى يعني في بعض الاسر وان اجتمعت حيكون الاطفال يعني كل واحد ماسك الهاتف، للاسف يعني ما فيش ذلك الارتباط العميق الذي كان الاجيال الماضيه بتعيشه.
2: هذا واحد فعلا من الملاحظات المهمه، ومن الاشياء حتى اللي بدات الاحظها، احنا نمط حياتنا لأن الأطفال تغيروا، لأنهم أصبحوا أكثر فوضوية، ربما أكثر إزعاج، أكثر تطلب، أكثر إلحاح، إحنا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نستبعد الصغار من المجالس الكبار. هذا اللي نركز عليه. فتلقي في المناسبات العائلية، طبعا إحنا كأمهات وآباء إحنا لنا عذرنا، ليش؟ لأنه الضجيج، الإزعاج، هذا كله بنشعر إنه مش قادر نتحمله. لكن لو أعدنا النظر في تأثير العلاقات ما بين الصغار والكبار، وطرحنا هذا الكلام في الحلقة السابقة، أنه أين الأعمام والعمات، أين الخال والخالة، أين الجد أين الجدة من تأثيرهم على نفسية الأطفال. نجي إلى موضوع التكنولوجيا. إحنا الذي بنعاني منه ذا الحين أن في تغير سريع في إيش؟ أولا وصلنا إلى شيء يسمى بالثقافة المختلطة. اليوم بنلاحظ أن في ثقافة كأنها بيتم تعبئتها تجاريا إلى منازلنا،
1: فعلا
2: كأن بالتجارة بيتم استيرادها،
1: يريدون أن يدخلوا هذه
2: بقصد أو بغير قصد، بسبب شبكات التواصل الذي انتشرت أصبح العالم كله قرية صغيرة. اليوم فعلا بنشعر كأن الثقافة بيتم تصديرها وكأنها تجارة،
1: وأصبحت المعلومة مبتذلة، أي واحد يقدر يوصل إلى
2: بهذا السهولة. أصبحنا اليوم نقدر نحن نحصل على ثقافة الشعوب المختلفة بشكل بسيط جدا. بكل بساطة نعرف اليوم ما هي العادات في الدول المغرب، في شرق آسيا، في كذا، بكل بساطة. في معانا الثقافة السريعة حلت محل ما كان ينتقل عبر العادات والتقاليد الذي كان ينتقل من جيل إلى جيل. وأديلش مثلا مثال بسيط على هذا، في موضوع العادات الغذائية. إحنا كمجتمع يمني جلسنا لسنوات طويلة وسفرتنا حق الطعام، أو لما يجي عندنا ضيف سفرة ثابتة، في معانا شفوت، في معانا بنت الصحن، في معانا السلطة اليمنية، وفي معانا العصيط. في السنوات الأخيرة اليوم أصبح شكل مائدة اليمنية اليوم بدخلت أصناف كثيرة. بس خلينا إذا كان كل شهر في السنة الذي رمضان تطلع أكلات جديدة، يعني شفتي التسارع في الثقافة. عشان اليوم نشي نحافظ، لو قلنا بعد 50 سنة نشي نجلس نحافظ على عاداتنا وثقافتنا في المأكولات، أيوة كم دخلت اليوم من أصناف. ومع ذلك عاد إحنا بنحاول نحافظ على هويتنا، والأكل هو جزء من الهوية. يعني بعض الأشخاص ممكن يعتبر أن الأكل هذا رغبة، ذوق، ليش تدخلوه في موضوع العادات
1: والهوية؟
2: أيوة إيش دخلها بالهوية؟ هو يشكل ثقافة، هو يشكل عادات وتقاليد، هو يشكل هوية مجتمع.
1: حتى أنك تعرف أي شعب من خلال ما بيأكل وما بيطبخ
2: وثقافته. وكان في واحدة كان فعلت رسالة ماجستير في موضوع الذكورة والأنوثة، فلفت انتباهي أنه بتقول حتى في الصين درسوا الأكلات اليمنية وكيف أن لها ارتباطات بثقافات الأنوثة والذكورة. يعني حتى لما يدخلوا مثلا الزبيب يخلطوه مع اللحم، مع كان هذا بالنسبة لي يعني شيء لافت، أنه حتى هذا الطاقة الأنثوي والذكورية لها علاقة حتى بالعادات الغذائية. فالتكنولوجيا اليوم وشبكات التواصل والثقافة المختلطة هذا أصبحت تغير الثقافة بشكل سريع، ما بنقدرش نحافظ على ثقافتنا ونقولها من جيل إلى جيل مع التغيير. حتى التغيرات مثلا هي طبيعي أنها تطرأ لكن ببطء، كم نشي من السنوات مثلا عشان نبني ثقافة معينة. اليوم هذا حصل فيه تغيير، هذا التغيير انعكس حتى على علاقتنا مع أبنائنا، ارتبط أو انعكس حتى على علاقتنا مع الكبار. في الماضي كان الأصدقاء الوالد كان لهم تأثير على الأبناء، اليوم أصدقاء الأب تأثيرهم على أبنائهم ضعيف. ليش؟ الثقافة أولا تغيرت، الشيء الثاني حتى الكبار اليوم فقدوا ثقتهم بأدوارهم. اليوم حتى الأب هل بيحرص أن يكون صديقه الذي في نفس عمره والذي هو أب مثله أن يربط ما بينه وما بين علاقة مع أبنائه؟ يعني كان زمن مثلا إذا جو عند الوالد أصدقائهم من العيب أنه مثلا الأخوة ما يدخلوش يسلموا، مثلا أخوتنا الذكور ما يدخلوش يسلموا على هذا الضيف. اليوم بيجي في مجالس القات ما عادش مهتم أنه يعرف حتى أصدقاء الوالد، ولا يهتم الوالد حتى بتعريفه. هذا حتى لها تأثير في التكنولوجيا. في نقطة مهمة جدا، موضوع الألعاب. الألعاب اليوم أصبحت كلها تقريبا إلكترونية. كان زمان الألعاب وسيلة من وسائل الثقافة لربط الناس. كان زمان الألعاب يعني كنا نذكر حتى احنا في طفولتنا لما كنا نجتمع مثلا في حوش البيت كل الأطفال بيلعبوا ألعاب كل واحد بحسب ثقافته،
1: يقدر يلامسها، يقدر إنه يفهمها، يركز معها.
2: في تعتمد حتى مثلا على أغاني معينة فيها طقوس معينة، أحيانا حتى الجدات، الجد كان يشترك، الوالدين ممكن يشتركوا في الألعاب. كان تشعري إن اللعب كأن أنت بتشوفي، إذا أنت بتبصري من الطاقة حق البيت، كأن أنت بتشوفي في ورشة عمل، في نشاط ما بين الأطفال. اللي أصبحت الألعاب كلها فردية، ليش؟ لأن كلها بتعتمد على الهواتف وبشكل إلكتروني.
1: بيجي لها تداعيات كثيرة، التبلد، ضعف التركيز، حتى السمنة ازدادت عند الأطفال، وهذا كله يعني إذا ما دورنا إيش السبب حيكون أكيد الهاتف واستخدامه
2: بشكل. هذه تأثيراته حتى على المستوى مثلا الجسدي والنفسي. نجي مثلا في معانا الهاتف، في معانا الإنترنت، في معانا البريد الإلكتروني، في معانا الرسائل، هذا كله لو لاحظنا وظيفتها بالدرجة الأولى إيش؟ تسهيل الارتباطات مع الأقران أو مع الأصدقاء.
1: فعلا، وبيكون يعني في أطفال أكيد بيكون حتى ثقتهم بأصدقائهم، استشاراتهم لأصدقائهم أكثر من يعني استشاراتهم لأسرهم.
2: الارتباط بيكون كبير، وما

0: الجروب حق العائلة. الأعمام مثلا موجودين، الأخوة لا ما يدخلوش مثلا أبنائهم، لا هذا كلها بس للأخوة. طيب خلوا أبنائكم اللي بالذات في سن المراهقة أو حتى أقل شوية ومعه تلفون، يشترك في مجموعة الأعمام، في مجموعة الأخوة، لكل مشاركات، لكل مداخلة، بالشكل المهذب الذي يحترم دور الكبير ويحترم إيش دور حتى الطفل الصغير.
1: سيدتي الكريمة، اليوم الآن أصبح رأي الصديق مقدم على توجيه الوالدين عند الأطفال. الأسرة أصبحت غير قادرة على غرس القيم، غير قادرة على تصحيح السلوك. طبعا احنا عارفين ان التربية ما تقومش على إعطاء التعليمات فقط، ولكن لابد من وجود كما ذكرتي علاقة قوية بين الأب وابنه، بين الأم وبنتها. فلو سألنا هنا، كيف ينال التوجه نحو الأصدقاء من التربية للأبناء؟
0: لو نجي نلاحظ، احنا بنجي نقول مثلا انتو بتشجعوا على مفهوم التواصل ما بين الأصدقاء، بتشجعوا على مفهوم أن يكون في حوار ما بين الطفل وما بين أصدقائه، يعني هذا بيشجع العلاقات، ينمي عند الطفل مهارات، ينمي عند الطفل مهارات ويعزز التواصل الذي عند الطفل. احنا مثلا لما نتحكى على التربية، السمة المفقودة في علاقتنا مع أبنائنا مش الحب ولا حتى المعرفة ولا الالتزام ولا المهارة. احنا بنلاحظ ان اكثر سمة مفقودة في تربيتنا مع ابنائنا هي عنصر القوة، ونلاحظ ان احنا وتكلمنا في هذا الموضوع انه من اكثر الاشياء الذي ميزت الاباء في الماضي هو القوة.
1: ايش تقصدي بعنصر القوة في التربية؟
0: تمام، احنا اليوم بنخاف من كلمتين، كلمة الاعتمادية وكلمة القوة. نرجع لموضوع الاعتمادية، بنخاف من موضوع القوة لما نقول للآباء أنه أنتوا تفتقروا إلى القوة، وكأنهم يفهموا أن القوة هي التسلط.
1: نعم،
0: القوة شيء،
1: وأنه الأب يمشي قراره من هذا الأشياء
0: هي مش ديكتاتورية. شوفي القوة مش ديكتاتورية. اليوم إحنا مع احترامنا الكثير من الرجال، واحترامنا الكثير من شركاء الحياة اللي بيقوموا مسؤولياتهم، بيقوموا بأدوارهم، مع احترامنا الشديد لهم، إلا إن إحنا اليوم بنعاني بسبب المشاكل الزوجية من عنصر القوة. القوة عند الرجل والقوة عند المرأة، مش إن إحنا بنقول. إحنا اليوم بنعاني مثلا من غياب القوة عند الرجل وغياب الأنوثة أو الاحتياج عند المرأة. شوفي هنا هذا العنصرين الذي بيخلق لنا حياة زوجية مثلا متزنة. في الحياة العائلية التي هي متعلقة بالتربية، احنا محتاجين ان يكون الآباء اكثر قوة، الذي هي معتمدة على اعتدادهم بانفسهم، ثقتهم بانفسهم. اليوم جاي شوفي كم عدد اليوم المهارات اللي بيتم تداولها على موضوع التربية؟
1: ما فيش،
0: يعني بشكل عام على مستوى العالم اليوم في خبراء
1: كثيرة،
0: أيوة في مستشارين نفسيين. يعني زمان ما كانش محتاجين لهذا كل الاستشارات. ليش اليوم هل به من يقوم يقول للآباء أنتوا مش مشكلتكم في عدم الكفاءة، مش مشكلتكم في غياب المعلومة، مش مشكلتكم في غياب الحب. اليوم أنتوا تفتقروا إلى اليوم أنتوا تربوا بخوف. أختصر لش مفهوم القوة، إحنا اليوم نربي بخوف. إحنا اليوم وكثير مننا
1: يعني لو وضعنا مثال في هذا النقطة،
0: مثلا كم عدد الآباء اليوم الذي يشتكوا من ارتباط أولادهم بالهاتف؟
1: كثير
0: كثير
1: كثير جدا.
0: طيب جاي إلى عند هذا الآباء والأمهات، عيشي معاهم مثلا، شوفي تفاصيل حياتهم
1: وأساليب التربية،
0: يفتقروا إلى القوة في وضع القانون داخل البيت. ليش؟ حرصا على نفسية الابنة المزيفة. اليوم في معانا دعوات ظهرها بالرق
1: والتربية الحديثة، وبيكون بيكون عدم احترام للأب.
0: أيوة، يعني إحنا لما نبالغ في شرح كل شيء مثلا للطفل، نبالغ في نفترض كل الحوار مع الطفل، هذا قدها بتكون أحيانا مبالغة. ضروري أن يكون في حوار، ضروري أن يكون في تواصل، ضروري أن نحترم شخصية الطفل، لكن ضروري أن يكون هناك حزم به مواقف لا نقبل فيها نقاش، لكن الحب جالس موجود. ودائما نأكد أي تربية، أي حزم، أي عقوبة لا تطال شخصية الطفل، إحنا في السليم. طالما ما بش إهانة، ما بش تجريح، ما فقدناش للطفل شخصيته ولا شعوره بالمحبة، إحنا جالسين في الخط الطبيعي. لكن ضروري أحيانا ما نقول للطفل من غير نقاش نفذ، بنحتاجه.

0: بنحتاج يمكن صحيح. في الشهر فعلا. يمكن نحتاجها في الأسبوع يمكن بنحتاجها بنحتاج أحيانا نقول للطفل لما تكبر أتفهم. وهنا أنا أأكد أنه ما نقولش هكذا في المواضيع التي هي حساسة يجب مناقشتها مع الطفل من طفولته
1: يفهمها.
0: أيوة يعني لأنه أحيانا بعض الناس يفرح بكلمة ويقول قالوا لنا
1: يستخدمها على طول.
0: أيوة ففي مواضيع لابد أن يكون فيها الحزم مع التوجيه وأحيانا نحتاج حتى الإصرار الأوامر. هذا هو مفهوم القوة. فالتربية بالخوف اليوم أفقدت سلطة الوالد. كل طفل يولد وهو في أمس الحاجة إلى الرعاية. هذا من النقاط المهمة في مرحلة الرضاعة والحب. إحنا بنلاحظ أن بعض الأمور هي تبدأ تقل مثلا عند الأطفال. لكن موضوع أنه محتاجين لنا ولو تغيرت الطريقة هذا من نقاط القوة. اليوم السلطة هذا بتقل عند الأباء والأمهات. في معانا مثلا أن إحنا يفترض أن نركز عليه. لا يمكننا أن نقدم دعم عاطفي لطفل لا يعتمد علينا. لما أنا كأم أشجع طفلي على الاستقلالية بشكل سريع وخلينا هنا ندي نقطة إحنا بنمر بها كلنا الآباء والأمهات. إحنا عجولين على استقلالية أبنائنا لسببين. السبب الأول الدعوات اللي بدأنا نسمعها على استقلالية الأبناء وإني تعينهم في تشكيل شخصياتهم. والسبب الثاني الضغوط اللي إحنا بنمر فيها بتخلينا نستعجل استقلالية أبناء عشان نرتاح شوية من الضغوط. اليوم ما بش معانا أحواش يلعبوا، ما بش معانا شوارع آمنة، ما بش معانا حدائق نقدر نخلي كل حياتنا هي ضغط مع الأبناء. هذا بيخلينا نستعجل في استقلالية الأبناء
1: الطفل.
0: جاء اليوم في دعوات اليوم من الدعوات الحديثة إنها تشجع أن الأم يستقل ابنها من عمر 6 أشهر في غرفة مفردة، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد وحدد لنا الرضاعة عني حولين كاملين. بلا عليش مثلا بالمنطق وإحنا اللي عشنا دور الأمهات، هل من السهل أن الأم تفصل ابنها في غرفة وكل ساعتين تسير من غرفتها إلى غرفة الطفل مثلا عشان تقوم بعملية الرضاعة؟
1: إيش الاستقلالية هذه؟
0: رغم أن في موجود من بيطبق. اليوم في دعوات أن ننظم أكلات الطفل، مش كل ما بكي وهو بحاجة إلى الحضن احتضناه أو بحاجة إلى الأكل أكلناه أو بحاجة إلى الرضاعة أرضعنا، لا كل ساعتين
1: ساعات أيوة. وأشياء دقيقة ومنظمة أيوة. ومحددة يعني.
0: أيوة. الطفل
1: ما بش استجابة لعاطفة الطفل
0: للغريزة ما بش اليوم استجابة لغريزة الطفل. هذا العجلة في استقلالية الأطفال أنه بسرعة أشتي يستعجل يبدأ يحمم نفسه، بسرعة أشتي يلبس من نفسه، بسرعة أشتي يأخذ قرارات من هذا العجلة. احنا قادرين ان احنا نحقق استقلالية الاطفال لابد
1: في الوقت المناسب.
0: ليش؟ لان احنا في مسيرة حياتنا لقينا الاشخاص الاعتماديين بشكل كبير على امهاتهم على ابائهم كانوا عالة على المجتمع.
1: صحيح.
0: فهنا اي حين
1: رب التوازن هو الاساس. أيوة التوازن. يعني يكون عند الام ثقافة ومقدرة على ان تعرف متى يكون استقلالية ابنها او بنتها.
0: في واحد من الكتاب الاجانب عبر عن العلاقة الزوجية قال بالحبل المطاطي. عجبتني الفكرة أنه أستخدمها حتى مع الأطفال مش بس مع شريك الحياة. فهو بيقول للزوجة اربطي زوجك بحبل مطاطي، خليه يبتعد شوي يعني لم مساحته لا نقطه ويرجع لعندك مثل الحبل. احنا اليوم محتاجين نطبق مع الأطفال هذا. ما هو الحبل المطاطي اللي أنا بين اربط طفلي بي؟ وهذا كان من التعليقات الساخرة اللي كان واحد من الكتاب قدمها أنه بعض الأشخاص يعبر عنه أنه لم يقتطع الحبل السري بعد المرتبط بأمه ارتباط يفقده نوع من الشخصية. احنا بنقول لا، احنا اليوم من خلال السلسلة هذا نريد أن نعيد الحبل السري ولكن بشكل متوازن الذي يحفظ للطفل استقلاليته لكن معه كبير. هذا بلهجتنا احنا نقول ما معه كبير دور له كبير. أيوة. كيف يقدر الطفل أن يستقل بحياته ويشعر أن البوصلة هي عادي أيش عادها جالسة أبوه
1: ويتجه وما. إليها دائما.
0: فهذا من النقاط المهمة جدا في ارتباطنا بأبنائنا وحفاظنا على أيش على علاقة الارتباط.
1: إذن اللي فهمناه أنه لابد أن يكون الطفل يعني عنده رجوع كامل لوالديه، أنه عنده توقير، وأيضا يكونوا الأب والأم قدوة بالنسبة للطفل. لا يكونش رأي الصديق مقدم على رأي الوالدين على توجيههم، لأنه في وقت من الأوقات ربما تضعف قدرة الأسرة على غرس القيم وحتى أنها تصحح سلوك أطفالهم. لو انتقلنا إلى محور آخر وسألنا هل في ظل التوجه نحو الأصدقاء نقدر نحن نعمل شيء؟ ما الذي يمكن أو يمكننا من التربية يخلي أطفالنا يرجعوا لنا؟ وكما ذكرت أستاذة سماح أنه نكون إحنا المتمسكين والذي بنقود الخيط المضطر.
0: إحنا لما نتكلم ما هي الأشياء مثلا أو نقول كيف نتمكن من التربية مع أطفالنا، ونذكر المستمعين أنه في طرق إن شاء الله مع الحلقات الجاية نتكلم عنها، بس إذا فهمنا حقيقة الارتباط نستفيد من الطرق أو الحلول. ما فهمنا أهميتها ولا كيف ولا كيف تخرج من يدنا، مهما قدمنا من حلول يكون تطبيقها بالنسبة لنا ركيك. فإحنا عشان نتمكن من عملية التربية محتاجين إحنا نفهم أن التربية تقوم على ثلاث دعامات، في طفل أو شخص بين عيلة يعني يحتاج إلى رعاية، لأنه أحيانا إحنا حتى نعيل حتى الأشخاص الكبار، ممكن أخ يعيل أخته. فإحنا في معانا قلنا شخص نعيله يحتاج إلى رعاية، في معانا شخص بالغ مستعد لتحمل المسؤولية. اللي مش مستعد أن يتحمل المسؤولية ما يكونش عندها القدرة على التربية، وهذا بنلاحظها في الأم المسؤولة والأم اللا مسؤولة، كلهن أمهات وكل واحدة عندها غريزة أمومة، لكن في أم لها شعور بالمسؤولية أكثر وأم غايبة. ونفس الشيء بالنسبة للوالد. النقطة الثالثة أن يكون هناك ارتباط قائم حقيقي من الطفل بالشخص البالغ. هذا الخط الذي بيربط ما بين المربي وما بين الطفل إذا اقتطع مهما كان عندنا قوة، لأنه القوة إذا ما ارتبطتش بالشعور العاطفي يكون تأثيرها مثلها مثل رئيس العمل، بس يعني الموظف ممكن يطيعه خوفا من عقوبة أو حفاظا على راتبه آخر الشهر، لكن بمجرد ما تجيلها الفرصة للهروب يهرب، بمجرد ما تجيلها فرصة للتغيب يغيب ويستبدل. وسبحان الله العظيم إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المرونة عند الإنسان، يعني الإنسان إذا فقد والديه بجعل الله عنده مرونة أن يتوجه إلى شخص آخر يرعاه، وهكذا حتى في عالم الحيوان. فإحنا بنلاحظ مثلا في حياتنا إحنا إيش اللي ممكن نحن نشتكي منه؟ بنقول دائما أو نلاحظ إن إحنا فقدنا إن إحنا نقدر نجبر أطفالنا مثلا أن يعملوا واجباتهم المدرسية. بنسأل نفسنا كيف أقدر أخلي بنتي مثلا داخل البيت تقوم بمهامها المنزلية، كيف أننا مثلا أقدر أننا أخلي طفلي أفضل تواصلا مثلا مع الجيران. هذا كلها من الشكاوي اللي احنا بنشتكي منها بشكل يومي. الحاجة اللي لابد أن احنا نعرفها عشان نتمكن من عملية التربية، وإحنا طبعا احنا بندور كل الكلام حول إيش؟ حول الارتباط. التربية ما هي إلا علاقة في المقام الأول. إذا وجدت العلاقة العاطفية ما بين الطفل وما بين المربي كانت كل المهارات حق التربية مجرد فقط معين، مش هي الأساس. وهنا نعرف ليش اكتسبت زوجة الأب السمعة السيئة عبر القصص كلها. ليش؟
1: صحيح.
0: ليش؟ لأني غابت علاقة الارتباط، فهي بتجي تكون بدور الموجه
1: فقط.
0: أيوة. وأحيانا كنت ألاحظ بعض المشاكل اللي كان يقولها بعض الأزواج، يعني مثلا في زوج قد يكون عايش هو زوجته مع أمه داخل البيت، ففي مشاكل ما بين الأم والزوجة، في مشاكل ما بين زوجته وما بين أخواته داخل البيت. يمكن أحيانا يطلب من الزوجة أن تكون بدور الموجه أو بدور الراعي، وتكون العلاقة مختلة. فهذا اللي نثبت عليه إيش؟ لما يجي أي شخص يشتكي، زوج أو والد، لماذا الطرف الآخر سواء كان شريك حياة أو ابني ما بيقومش بأوامري، ما بش عنده طاعة لي، ما بش عنده توجه لبوصلتي، ليش مش أنا القدوة حقه؟ هذا كله اسألي دائما على نوع العلاقة
1: بين
0: ما بين الطرفين. أيوة. سواء كان شركاء حياة أو حتى ما بين علاقة الأب مع أطفالها أو الأم مع أطفالها، ما هي نوع العلاقة؟ أقول لك أنت في أي طريق تمشي في طريق التربية،
1: وهل أنت في الطريق الصحيح أم الخاطئ ويجب عليك تعديله.
0: ومن خلال هذا الحاجة لغياب العلاقة، لاحظ إحنا كمربين لجأنا إلى طرح المسميات. اليوم بنقول الطفل العنيد، الطفل المتسلط، الطفل المتمرد، الطفل المتنمر. اليوم بدأنا نطلق حتى مسميات على الطفل، الطفل كثير الحركة. من نواحي طبية،
1: المشاغب والشقي وغيره،
0: في تشخيص طبي بيكون حقيقي، يعني ممكن فعلا بيكون في طفل كثير الحركة، قليل الانتباه، هذا بتكون نسبتها قليلة جدا أمام الحقيقة الذي هي غياب العلاقة الارتباط. فلما يجي شخص يشتكي أن طفله كثير حركة، طفله مشاغب متمرد، طفله جريئة، أو ممكن ترد على أبوها ومها بوقاحة، نقول لهم ما هي نوع العلاقة؟ إذا أصلحنا العلاقة الارتباط العاطفي ممكن نستطيع أن احنا نصلح كثير من السلوكيات.
1: يعني الحل مش في منع الأبناء من تكوين الصداقات، لكن الحل هو بناء علاقة متينة معهم، بتكون على الحب، على الاحتواء كما ذكرت أستاذة سماح، أيضا على الحوار، على القدوة الحسنة،
0: وأن يكون مرجع
1: الأب،
0: يكون مرجع لأبنائهم، معناها أن هذا
1: نجح
0: في علاقة طيبة.
1: إذن المختصر من هذا المحور أنه الإبن الذي يجد في أسرته الأمان والاهتمام أكيد حيكون أقوى، يبقى أكثر قدرة على التوازن أمام تأثير الآخرين، والمقصود يعني الأصدقاء وتأثيراتهم، وأيضا طرح آرائهم وتقديمها على آراء الأسرة. هل هناك فرق أستاذ سماح بين أو هناك عفوا طرق تدعم الارتباط من خلالها التربية الناجحة؟
0: احنا عشان نفهم الارتباط بشكل كبير نشي نفهم ماذا يفعل الارتباط
1: بالضبط،
0: الطرق التي تحققها الارتباط فتشكل شخصية الأطفال. في سبحان الله العظيم في أجهزتنا الدماغية الفطرية في به مواقع نموذجية تنقسم إلى أقسام، في معانا قسم متعلق بالهيمنة الاعتمادية، تقديم الرعاية، نقدمها التماس الرعاية، نلتمسها من طرف الآخر، الشخص المعطي، الشخص المتلقي. هنا في معانا أماكن في دماغنا أو أقسام، كل قسم له هذا الطابع. هذا مش بس ما بين الأطفال والكبار، حتى ما بين الكبار أنفسهم. لاحظي هذا الأشياء الذي في دماغنا مثلا هي موجودة في علاقات الارتباط، نلاحظ في العلاقات الصحية المتبادلة حتى في شركاء الحياة لابد أن يكون أحيانا في طرف مهيمن وفي طرف اعتمادي، يكون في طرف يقدم الرعاية وفي طرف يلتمس يبحث عن الرعاية، في طرف يعطي وفي شخص آخر يتلقى. مش احنا حتى نلاحظ انه في علاقة شركاء الحياة مش هذا البنود كلها او الاقسام كلها احنا بنمر بها في حياة شركاء الحياة. لو كان الزوج مهيمن طول الوقت انا اشعر ان في خلل، لو كان الزوج يعطي، احنا نلاحظ احيانا حتى في المرأة لما تكون المرأة هي الذي تعطي في كل سنوات الحياة الزوجية ايش بيكون النتيجة النهائية؟
1: انهيار. أيوة. للعلاقة
0: نفس الشيء علاقة الاطفال نفس احنا الكبار
1: بوالديه.
0: ايوه في عنده هذا النماذج في عقله
1: انه الاب معطي الام معطيه،
0: ايوه انه في عنده حاجه للعطاء، في حاجه للتلقي، في حاجه للاعتماديه، في حاجه للهيمنه، هذا موجود في مرحله الطفوله. الله سبحانه وتعالى بيشغل الاقسام التي تساعد على تربيه الطفل، الذي هي ايش؟ تلقي الرعايه، التماس الرعايه، ياخذ الرعايه، يعتمد، هذا كلها من ايش؟ طيب اذا كان في شخص أو طفل عنده الهيمنة عالية، مهيمن، ممكن يهيمن حتى على أصدقائه، حتى لو كان حنون، حتى لو كان فيه شوية حنان،
1: ولكن هذه الصفة أصبحت
0: يمشي
1: متجسدة فيه.
0: أيوة فتلاقي يمشي أصدقائه، يفرض قراراتهم، ممكن يجعلهم يتمردوا على والديهم. ليش؟ لأنه عنده عنصر الهيمنة، هذا هو الذي بارز بحكم التربية، بسبب التربية في أحيانا أساليب خاطئة،
1: وعليه نقيس الأطفال الصغار من يصغرونه سنا،
0: حتى أيوة حتى في الأخوة. أيوة حتى في الأخوة أنفسهم. نجي نشوف ما هي، لو قلنا غيرنا العنوان السؤال وسميناه فوائد الارتباط، الارتباط يضع الوالد والطفل في ترتيب هرمي، الأكبر والأصغر، المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى. معنا حتى في مؤسساتنا نتعلم الخطاب من الإدارة العليا إلى الإدارة الدنيا، ومن الإدارة الدنيا إلى الإدارة، يعني المستويات هذا نوع الخطاب والمذكرات الرسمية والمراسلات تكون مختلفة من إلى وكيف نستخدم من الكبير والصغير. الارتباط يضع الوالد في هذا العلاقة الهرمية، معناها أن الكبار بيكونوا دائما هم البوصلة، هم المرجع، معناها فوائد الارتباط كبيرة ولا لا؟ لأنه لا زالت قداسة الوالد وقداسة الكبير محفوظة. حفظها من؟ حفظها الارتباط. الارتباط ما هو دوره؟ من الأشياء اللي أثرت فيني يا رجاء وقت أعداد الحلقة لما كتب الكاتب قال إن الارتباط هو الجندي المجهول الذي يعمل في الخفاء. قال ما هو الذي يجعل الأم تصبر على تغيير مثلا حفاضات الطفل بشكل متكرر
1: في طفولتها؟
0: أيوة في طفولتها. ما هو الأشياء الذي يجعل الأم أن تتحمل النوم المتقطع يعني في طول الليلها؟ ما هو الأشياء الذي يجعل الأب يعاني كد الحياة وسعادته لما يروح البيت ويشعر بفرحة أبنائه في شيء وفره لهم في شيء؟ هذا كل ما هو هذا الجندي، هذا الجندي اللي الله جعله مفهوم هذا العلاقة العظيمة. حتى ما شعور هذا الارتباط حتى في العلاقات الزوجية، ما الذي يخلي كل الأطراف يصبر على الطرف الآخر؟ فهذا هو الجندي المجهول. الارتباط من فوائده يثير الغرائز الوالدية، يجعل الطفل محبوبا أكثر وتزيد من صبر الوالدين. وهذا والله بنقيسها حتى على المستوى الشخصي، لما نشعر ببعض المواقف أن أبناءنا يغيظونا يقل صبرنا
1: فعلا.
0: لأنه وقت ما يغيظونا أحيانا لا شعوريا بيجي لنا شعور الندية، احنا هم بيعاندونا وقد احنا نشي نعاند، يعني كلنا بنمر بهذا الأحاسيس،
1: مرحلة انهيار عاطفي، انهيار نفسي بسبب الضغوطات.
0: ولأنهم أحيانا فعلا يتمردوا، أحيانا نشعر كأن احنا وياهم سواء،
1: وتشعر يعني ممكن... الأم لا تلام في بعض المواقف حقيقة.
0: هي لا تلام كمشاعر، لكن هي تلام إذا ما سعت إلى المعرفة.
1: إذا ما سعت
0: إلى الوعي وإلى المعرفة فهنا بيكون اللوم. ليش؟ لأنه هي بتدفع الثمن. وفي النهاية نوصل بعد سنوات نلاحظ أن الفجوة أصبحت كبيرة،
1: يعني يكون في ضعف لإدارة الأمور. أيوة. بين الأولاد والحياة الأسرية.
0: واليوم حتى الصفة لأولادنا مثلا يكون يصفوا جدهم وجدتهم يقولوا ما عندهمش عصريين، ما عندهمش متطورين. الصفة هذا بتنال الآباء، ما عادش بس الجد والجدة، كده حتى أبوه ما عادش إنسان حديث ولا متمدن ولا، فهذا لأنه غياب
1: مش
0: الارتباط
1: متطور ولا معك. أيوة.
0: فالارتباط كل ما كان فينا محبة وارتباط كبير بيننا، يعني كل ما شعرنا أن أبناءنا مرتبطين بنا مش إحنا نصبر أكثر؟ مش إحنا نشعر تجاههم بالرحمة أكثر؟
1: أيوة.
0: مش إحنا نشعر بالمحبة؟
1: حتى مستوى الأمان العاطفي. أيوة. من الأم
0: فهذا الارتباط. ونلاحظ لو دينا مثل بسيط في الارتباط، الارتباط الجسدي لما يجي أبناءنا أخطأوا أو تمردوا أيا كان وإحنا في حالة غضب، بمجرد ما الأم تحضن أبنائها أو الإبن يرجع إلى حضن أمه مش تتغير لهجة الأم، هو نفس جالس الخطأ موجود. هذه الارتباط العاطفي الذي تشكل في خلال ثانية غير تفكير الأم ونفسية الأم،
1: دور كبير.
0: حتى نصيحتها كانت بأتهينة أو تصيح فوقها أو كذا، مجرد ما جاء إلى حضنها وهانا. صحيح. نؤكد أنه مهما أخطأوا أبنائنا في أسلوبهم في تعاملهم نحافظ على هذا المساحة من العاطفة، لابد أن نحافظ عليها. القبلة المسائية نحافظ عليها، الحضن الصباحي نحافظ عليه. وهنا التفاتة، أحيانا عيالنا بيغلطوا في حقنا، طيب إحنا مثلا ممكن نعاقبهم أيا كان أنواع العقوبة. وعلى فكرة إحنا في ظل الفجوة اللي بدأت بيننا وبين أبنائنا بدأنا نستخدم أسلوب المكافآت والرشوات مش إحنا بدأت هذا المصطلحات الحديثة، يعني كم زمان كم عدد الآباء اللي يرشوا أبنائهم؟ يعني مصطلح ما كانش موجود. اليوم إحنا اضطرينا له، مش إنه هو خطأ، كل الذي تكلمنا عنه في الحلقات حتى السابقة هو صح، لكن ما أجمله وما أعظم نتيجته إذا كان من قاعدة إيش؟ قاعدة الارتباط وكيف كان للتأثيراته. فنجي الثلاثة، الارتباط يجذب اهتمام الطفل. اهتمام يعني إيش؟ اهتمام الطفل يعني يصغي، يسمع النصايح، لأنه به ارتباط عاطفي. كنا نلاحظ أحيانا مثلا أطفالنا في وقت ما هم في المدرسة، هذا من الأشكال اللي ممكن نسمعها، الأم تسير تزور بنتها في المدرسة أو ابنها في المدرسة تستغرب أنه ليش ما حملش يحضنها وهو عند أصدقائه. طيب ما هو بيحضنها طول الوقت ومستعد وما بيش مشكلة، لا تقولي ليش كلمة بينحرج أو حياء، هو ما قلش المفهوم عنده هذا مش موجود.
1: إذن ما السبب؟
0: هو تعلقه الارتباط الكبير، هذا القانون اللي أخذناه في الحلقات السابقة، إنه إذا اللي قلنا ثنائية القطب، يعني إذا اتجهت باتجاه نقطة تلقائيا تبتعد عن النقطة الأولى، هذا في الأطفال إنه ما فيش عندهم توازن. إحنا قد إحنا ناضجين نقدر نحن اليوم مهما كان حبنا مثلا للأطراف في حياتنا، ما نخليش. طيب ما اليوم الأم مشي في هي محب فيها محبة لزوجها لشريك حياتها، هل يطغى على محبتها لأولادها؟
1: لا.
0: طب هذا الأم المتوازنة. لا، في أم ممكن مجرد ما يجولها أبناء يعني شريك الحياة قد أصبح صفر على الشمال أو العكس، لكن احنا نتكلم على العلاقات المتوازنة. فالارتباط يخلي الطفل مهتم بما تقولي، مهتم بما تنصحيه، مهتم بما تشوري عليه. ليش؟ لأنه أنت البوصلة، أنت الكعبة
1: حقك، علاقة يعني كبيرة،
0: أيوة جلسة موجودة. ربع أربعة، الارتباط يبقي الطفل قريبا من والده، وهذا القرب مش بمعنى التبعية اللي احنا نكرهها أو التبعية. وقلت لش في النقطة السابقة، نحن نتعجل استقلالية الطفل عننا، فاحنا محتاجين لتوازن. كلما كان فيه ارتباط كلما كان هذا القرب. يعني احيانا بعض الأطفال ما يقدرش ينام أو يرقد مثلا إلا لما تجي أمه تحتضنه، فالأم احيانا ممكن تطفش من هذا الشيء. هذا هي ميزتها، هذا فيها دلائل الارتباط. في معنى الارتباط يجعل من الوالد قدوة. ولاحظي على مر التاريخ، على مر التاريخ كم مروا علينا من أشخاص عظماء وقدوات. نجي نقول للناس مثلا يا أخي معك الحسين قدوة، ما يعرفش منه الإمام الحسين، مش مرتبط به عاطفيا. إحنا ارتباطنا بالإمام الحسين عاطفيا، ارتباطنا بالإمام علي صلى الله عليه عاطفيا، لما ارتباطنا حتى برموزنا اليوم، هذا الارتباط العاطفي هم بنجعلهم قدوة. بس ما بش ارتباط نفسي ولا ارتباط عاطفي هل يكونوا قدوة؟ شفتي كيف تأثير الارتباط أنه يكون قدوة؟ فاليوم البنت أو الأم اللي دي شي تخلي من الزهراء قدوة لبنتها، اربطيها أولا عاطفيا بالزهراء، اربطيها نفسيا بالزهراء، هي تكون قدوة تلقائيا من غير ما تدي لها دروس في الحجاب. و النقطتين الأخيرات، الارتباط يجعل من الوالد المصدر الأول حتى للتوجيه. مهما الأصدقاء قالوا في عقلي أنا كطفل أو كمراهق أقول بس إيش رأي أبي؟ إيش رأي أمي؟ فأنا أرجع بصرهم المصدر الرئيسي، وكأننا بنشعر بالأمان لما أشوف رأيهم إيش. النقطة السابعة والأخيرة، الارتباط يجعل الطفل يرغب في أن يبدو صالحا في نظر الوالد، وهذا من الأشياء اللي بنلاحظها جدا في الطفل. إذا ذهبت الرغبة في الإصلاح لا إصلاح، وهذا في كل الأشخاص يمكن نتعامل معهم. فإذا الطفل ما عبش عنده الرغبة، يعني بمعنى إذا كان الطفل ما عب يشكر، ما عب يشعر بالفرحة أن أبوه راضي عنه أو أمه بيدعي له،
1: خلاص يعني الرغبة ماتت، الارتباط منعدم.
0: طيب كيف أنا أقدر أن أنا أحقق ارتباط وما فيش رغبة؟ فأنا في البداية محتاج أن أنا أوجد هذا الرغبة، هذا الدافع أنه يكون صالح أمامي. يعني أحيانا أبناءنا يفعلوا شيء وإذا ما شكرناهم يا ماما ليش ما تشكروني، شعور الفرحة وإن في عيني طفل صالح هو هذا الذي بيسعى له
1: فعلا.
0: فإن شاء الله يكون قدر نوفي
1: الارتباط بيتعزز بقضاء الوقت مع الأبناء، الاستماع إليهم كما قلتي دون أحكام مسبقة كما يفعل الأب بسبب ضغوط العمل وضغوط الحياة، مشاركتهم اهتماماتهم، تشجيعهم، احترام مشاعرهم، هذا أكيد مع الحزم الهادئ عند الحاجة كما قلتي أستاذة سماح. فكل ما قويت العلاقة بين المربي والابن أصبحت التربية أكثر تأثير وثبات حتى في ظل كثرة المؤثرات الخارجية. إلى هنا أستاذة سماح وكذلك المستمعين الأكارم، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، والتي يعني لخصنا فيها أو وصلنا إلى أن التربية الناجحة ما بتقومش على المنع وحده، بل على بناء العلاقة متينة قوامها المحبة والثقة والحوار والقدوة الحسنة والارتباط بين الأبناء والآباء. نشكرك أستاذة سماح الوادعي على ما قدمتيه في هذه الحلقة، وكذلك الشكر للمستمعين الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والإمام زيد عليه السلام هو رمز عظيم من رموز الإسلام، يحظى بمكانة عظيمة لدى أبناء الإسلام وفي ذرية رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في العترة الطاهرة، ولدى الأمة بمختلف مذاهبها وأفكارها وتياراتها، يحظى بمكانته المرموقة والعظيمة، يحظى بإجلال وتقدير فيما كان عليه من عظيم الصفات، وفيما كان عليه أيضا من كمال إيماني، وكذلك يحظى باعتبار دوره في التاريخ والعظيم في الأمة الذي امتد أثره إلى اليوم. الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان. الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن، من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: Oh,
2: للوفاء صورة مضيئة ونماذج متألقة، وأهل الوفاء في كل زمن هم حماة الدين ورجال الإنسانية ومشاعل التضحية.
7: يا حليف الذكر ضاهتنا، يا سيد يا ابن القادة العظماء.
2: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام.
7: زيد عنواني وغناني.
2: برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي، تقديم عبد الحليم إدريس، من إخراج المخرج محمد علي هبة.
7: زيد عنواني وضياء.
10: مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا عبر أثير الوعي ومنبر البصيرة آفاق FM وتردداتها 98.7 و 98.5.

هي النفوس على أهلها حين تأبى أن تبيعها في سوق النخاسة وعلى موائد سلاطين الجور وأئمة الكفر والفسوق، وعزيزة على أهلها حين لا تجد مكانا يليق بها إلا الجنة، وأبية شامخة هي وهي تكافح الظلم وتواجه غطرسته ولو على شفار الموت وسنان التضحية. وفي حلقة اليوم من برنامجكم أهل الوفاء نقف مع نفس من تلك النفوس ونحلق حول روح من تلك الأرواح، ونستكمل ما بدأناه من دروس حياة البطل المجاهد التابعي الجليل معاوية بن إسحاق صاحب الإمام زيد بن علي وأحد قادة جيشه

أبى معاوية بن إسحاق رضوان الله عليه إلا أن يقف موقف الشرفاء وينهض نهضة الأبطال ويجعل من حياته تجارة رابحة مع رب العالمين. فحين كان بنو أمية يحاربون أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويعرضون كل من يقف في صفهم لأنواع العذاب والمقاطعة والتشريد، كان معاوية بن إسحاق قريبا إلى أهل البيت واصلا لهم، محافظا على ودهم ومحبتهم، راعيا رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته في ذريته. وكان الإمام زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رأس أهل البيت وكبيرهم وإمامهم، ولذلك فقد كان معاوية بن إسحاق يدا وسيفا ضاربا في يد الإمام، وكان يذكر بمواقفه وبطولاته مواقف قومه من الأنصار مع جد الإمام زيد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لقد جعل معاوية بن إسحاق من حياته نموذجا فريدا للولاء الصادق، وحفظ لها في وعي الناس وبصيرتهم ما كان عليه من مجابهة الظالمين تحت لواء الحق، والتفاني مع أهل البيت عليهم السلام في النصرة والتلبية دون مبالاة لعظيم صلف المتجبرين وشديد بغيهم، جازما أن لا خير في عيشة تحت عباءة الظالمين. فانطلق رضوان الله عليه مع الإمام زيد عليه السلام خلال تحركه الثوري، فكان له الناصر الأمين والمعاون.

لقد كان معاوية بن إسحاق قائدا مغوارا ومناصرا ناصحا، وكان أحد أبرز قادة الإمام، ولمكانته ونصحه اتخذ الإمام زيد بن علي عليه السلام داره مكانا لتخفيه وإقامته أيام بقائه بالكوفة. ولأن الثورة في مهدها فقد تطلب لها رجالا صادقين يحافظون على سريتها، وكان معاوية بن إسحاق أحد أولئك الرجال، فذهب في الآفاق يدعو الناس إلى نصرة الإمام ويعرفهم فضل الإمام ووجوب استجابة دعوة الثورة والتغيير. وبقي إلى جانب الإمام زيد بن علي عليه السلام في كل منعطفات الثورة، فليس هو من يفر أو يتراجع، كان أنصار الإمام زيد والمبايعون له بالألاف، لكنهم حين أحسوا بجيوش الأمويين تتوافد من الشام إلى الكوفة هرب الكثيرون، ولم يتبق إلا ثلة الإيمان وأهل الرسوخ والبصير. قرر الإمام زيد بن علي التعبئة العامة وتشكيل الجيش، وجمع أنصاره ومقاتليه الذين ضعف عددهم ونحل جسدهم، ولم يجتمع له إلا ما يقارب 500 مقاتل، ثم تناقصوا حتى بلغوا عدد أهل بدر. وفي 22 من محرم 122 للهجرة خرج الإمام زيد وقد عبأ أصحابه وأنصاره في جيش قليل العدة لكنه كثير الأثر. خرج الجيش بقيادة حفيد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه الوفي وناصره الأمين معاوية بن إسحاق قائدا على ميمنة الجيش. لقد قاتل معاوية بن إسحاق رضوان الله عليه أشد قتال، وبرز كشجاع منقطع النظير. لم تكن المعركة قابلة لمنطق الانتصار، ليس لتفاوت الجيشين ولا لاختلاف المبادئ وحسب، وإنما لأن أهل العراق غير جديرين بأن يعيشوا حياة الكرام. ولهذا وقف معاوية بن إسحاق موقف الأبطال وتطلع لرضوان الله وجزائه وجنته، فحلق نحوها من معراج الشهادة مناصرا ووفيا. أدرك الأمويون أن معاوية بن إسحاق أحد أركان تلك الثورة المباركة وأحد أقطاب ذلك التحرك الاستثنائي، فأبوا لخسة نفوسهم وفحش منطقهم إلا أن يصلبوا جسده الطاهر بجوار جسد الإمام زيد عليه السلام.

صحيح أن الأمويين قد استطاعوا أن يفتكوا بهذا البطل المغوار، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا بعد صولات وجولات واستبسال قد خاضه في سبيل الله، ولذلك عجزوا أن يبرزوا له أو يفتكوا به إلا اغتيالا وبغتة. لم تكن معركة الكناسة ملحمة عسكرية فحسب، بل كانت تجارة فتحت أبوابها، فكان معاوية بن إسحاق من السابقين لها في تفان صادق لنصرة الدين، وهكذا هو حال أهل بيته الذين سيقوا بعد ذلك إلى قصر هشام ليحاكموا على جرمهم في نصرة الإمام زيد عليه السلام، وهم ليسوا أكثر من نساء وأطفال، ولكن ثباتهم أصعق هشام وجعله يشتاط غضبا ويزداد حقدا، فيأمر بزوجة معاوية لقطع يديها الواحدة تلو الأخرى لتلاقي ربها بعد ساعات من مكابدة الألم. إنها معاناة لا توصف، لكن تضحية بالنفس والمال عند النفوس المؤمنة أهون عليها من خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابنه وسليلة في مثل هكذا مواقف. عرج بروح معاوية بن إسحاق قبل أكثر من 1300 عام، لكن صدى ذلك الشاعر الحاضر في ساحة المعركة ما زال يتردد إلى الآن. ترى الخيل تبكي أن ترى الخيل لا ترى، معاوية الهندية فيها ولا

0: نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الوفاء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج أهل الوفاء على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في خضم معركة التحرر والكرامة، وفي ذروة توحش الطاغوت وأوج استفحال الفساد، ثمت صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام هي مدرسة لكل الثائرين والأحرار في كل عصر ومصر. إمام الثائرين، إطلالة على ثورة الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام. إمام الثائرين، برنامج تتابعونه في ذكرى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليه السلام على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. إمام الثائرين من إعداد وتقديم أيوب إدريس. إمام الثائرين إخراج مازن السمحاني.
2: استشهد الإمام زيد بعد عطاء لا حدود له، واستبسال قل نظيره، وثورة واعية شاملة عارمة ضد أوضاع مختلفة، وظن الطغاة أن مقتله هو نقطة النهاية في تأريخ الفضيلة، لكنهم هم في حقيقة الأمر من ذهب إلى مخازي التأريخ، بينما بقي الإمام زيد حيا في التاريخ تبعث أفكاره الحياة العقلية والعلمية في كل مكان، وتزلزل مبادئه الثورية عروش الظالمين في كل زمان. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى برنامج إمام

كان لثورة الإمام زيد عليه السلام أسبابها ودواعيها التي لم تخفى عن العيان، ولم يستطع معها الإمام عليه السلام أن يسكن أو يغض الطرف، فقد انتهكت الحدود واستهين بالمقدسات الإسلامية حتى لم يعد الإسلام إلا اسما ولا القرآن إلا رسما. لم تخرج ثورة الإمام زيد عن المسار الذي سارت عليه ثورة جده الإمام الحسين، وهو الإصلاح في أمة الإسلام كما صرح بذلك في كثير من كلماته. ونستطيع أن نلخص أهداف ثورته عليه السلام في عدد من النقاط. أولها إحياء من دثر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيها وضع حد لتمادي ملوك بني أمية في الاستهتار بالدين، حتى وصل بهم الحال إلى أن يقوم حاكمهم الطاغية هشام بن عبد الملك خطيبا في بيت الله الحرام، ويقسم أنه سيقطع رأس من يقول له اتق الله. وثالثها تحقيق العدالة العامة بنشر العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم. أما رابعها فكان بيان شرعية الخروج على الظالم. وخامسها صيانة حرمات ومقدسات الإسلام وترسيخ عظمة الدين الحنيف في قلوب المسلمين بعد أن أسقطها الأمويون. وسادسها الدفاع عن المساكين والمستضعفين والمحرومين وكفالة حقوقهم ومصالحهم.

وقرناء كتابه. وها هو كتاب الله لا يعمل به، وها هي سنة رسول الله يزاد فيها وينقص، ونحن في المدينة ليس فينا من يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وقد أتاني بعض المخلصين من أهل العراق يدعونني للخروج إليهم، وأنا أرى أن نخرج إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام والحسين بن علي عليه السلام وأصحابهم، والالتقاء بعلماء العراقين والإصلاح ما استطعنا. توجه الإمام زيد عليه السلام ومن معه من أهل بيته من المدينة المنورة إلى العراق، فما أن وصل حتى تسابق أهل العلم والفضل لاستقباله والاستفادة منه، وحظي في العراق باستقبال كبير، فقد كان أهلها يميلون إلى أهل البيت، وفيهم من الشخصيات الاجتماعية من يعول عليها، ولديهم الجرأة على المعارضة والوقوف ضد بني أمية، أمثال نصر بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق وغيرهم.

0: والنهج العلي.
1: لبث الإمام عليه السلام أياما في الكوفة أملا في القيام بالثورة، ولكن الأمر لم يتهيأ له، وذلك أن رجال الاستخبارات الأموية كانت تتتبع تحركات أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وتسعى بكل الوسائل لإفشال أي تحرك لهم. فلما رأى الإمام زيد ذلك قرر العودة إلى المدينة المنورة. بعد أن عاد الإمام زيد عليه السلام مع أصحابه إلى مدينة جده رسول الله، وفي المدينة المنورة تعرض للمضايقات من قبل والي المدينة الذي أوكل إليه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ذلك. وحين وجد الوالي على المدينة أن زيد بن علي جبل شامخ لا تثنيه المضايقات، وعرف عجزه عن إخضاعه، كتب إلى هشام: إن زيدا قد أفسد عليك المدينة. فكان الأمر من هشام أن يشغل الإمام زيدا عن غايته الكبرى في القيام بالثورة، فحاولوا أن يزرعوا الخلافات بينه عليه السلام وبين بعض بني عمومته، ليشعلوا بذلك فتيل فتنة تثور بين طرفين كليهما يشكل مصدر رعب وقلق لهم، فيكون كما يقال يضرب عصفورين بحجر، فيقف هشام موقف المتفرج والناصح ويكفى المؤنة. لكن الإمام زيدا وبني عمه تنبهوا لذلك، فقدموا مشهدا عظيما في التنازل والإيثار. بعد ذلك زادت مضايقات والي المدينة للمستضعفين عموما ولأهل البيت على وجه الخصوص.

0: اشتدت المضايقات من والي المدينة، قرر الإمام زيد عليه السلام أن يخرج إلى الشام ليسمع هشام الطاغية كلمة الحق وصيحة الصدق. وقبل مغادرته المدينة ذهب إلى المسجد النبوي ليودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى فيه ما شاء الله، ثم وقف مبتهلا فقال: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور، مضطر غير مختار، ولا مالك لنفسي. اللهم واكفني كيده وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده. اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته كي أقول قول الحق ولا تأخذني لومة لائم ولا إذلال الجبارين. اللهم واجمع قلبي على هدايتك وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي ملكه وتذل لي نخوته. اللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذلل لي نفسه واحبس عني كيده. ثم أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى إلى جنبه، ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أخرجت يا أبه كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهل الطاهرين. وبعد رحلة مشقة وعناء وصل الإمام زيد عليه السلام إلى الشام، وأبلغ الإمارة بأنه يريد مقابلة هشام. وكما هو دأب الولاة السفهاء في التجاهل لأولي الفضل وغمط مكانتهم وانتقاص قدرهم، تجاهل هشام طلب الإمام وفرض عليه إقامة جبرية في الرصافة، يقال إنها استمرت 5 أشهر. ولما علم علماء الشام بمقام الإمام زيد في الرصافة أقبلوا إليه يغترفون من علومه، فحول الإمام زيد الرصافة من دار إقامة جبرية إلى مدرسة علمية، وألقى فيها دروسا في التفسير وغيره، وأرسل إليه هشام من علماء الشام من يناظره، لكن الإمام زيدا بمنطقه القرآني استطاع أن يخرسهم ويجعلهم يذعنون ولو كرها لمنطق الحق، فكان عليه السلام بذلك سلفا لنبي الله يوسف عليه السلام حين جعل من السجن مدرسة إيمانية تخرج منها الصالحون.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج إمام الثائرين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصير.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة أفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: لأنهن شقائق الرجال فقد صنعن النصر بدمائهن ودموعهن جنبا إلى جنب إمامهن حليف القرآن، هي البطولة في أبهى صورها والتضحية بأسمى معانيها، بطولة المرأة، حلقات خاصة بذكرى استشهاد إمام الثائرين زيد بن علي عليهما السلام، تكتبها للإذاعة رقية المعافى، تقديم رجاء عز الدين.

منذ وجدت المرأة على الوجود كان لها الأثر الفعال في تغيير المجتمعات، إما بالإصلاح أو بالفساد. وقد حكى الله أبرز وأنقى النماذج للنساء الصالحات في كتابه القرآن الكريم. فآسية بنت مزاحم كان لها دور بارز في مواجهة ظلم وجبروت فرعون، واستحقت أن يخلد ذكرها وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وكذلك مريم ابنة عمران، وأم موسى وابنة شعيب، وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. وعبر الأزمان والحقب التاريخية المتلاحقة، شكلت المرأة العربية صورة الشجاعة والقوة والتجلد والصبر اللامحدود، فهي التي كانت تشارك في المعارك والغزوات بمداواة الجرحى وتحفيز رجالهن لكي يعودوا بالنصر المؤزر، وهي التي كانت تدعم سخية باذلة حليها ومالها في سبيل إرساء الدعوة الإسلامية ومواجهة أعداء الدين الإسلامي. في ثورة الإمام زيد بن علي كان هناك حضورا لجانب المرأة ريحانة الدنيا وزهرتها، فهي التي فتحت للثوار دارها متحملة جميع العواقب إن كشف أمرها، وهي التي وقفت بوجه ولاة الحكم الأموي فاستحقت الصياد والتعري والتعذيب جلدا حتى الموت، وهي التي أشفقت وعطفت على ابنة الإمام زيد عليه السلام فاستحقت بذلك 500 صوت، وهي التي أخذت بجرم تأييدها للإمام زيد عليه السلام فقطع ثدييها فاستشهدت في ذلك. لم ينته المشهد هنا، فلا يزال الحديث ذا شجون.

0: حب آل البيت نجاة، والاستماتة معهم في سبيل الله فوز عظيم. ترجمت هذا الفوز امرأة من خراسان، وهي منطقة شرق إيران حاليا، وكانت من أشد الناس حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لها ولد، فطلبت من زوجها أن يحج بها إلى مكة، وهناك تعلقت بأستار الكعبة تبتهل وتتوسل إلى الله أن يهب لها غلاما ذكرا تقر بها عينها، فاستجاب الله دعاءها وأكرمها ورزقت بمولود ذكر، فلم تزل تربيه وتدلله وتعلمه وتثقفه حتى كبر ونشأ على أحسن طريقة. فلما ثار الإمام زيد بن علي عليهما السلام في الكوفة وكانت قد نزلت بها، جهزت بأحسن ما تجهز به أحد من عدة الحرب، واشترت له فرسا فحملت عليه، ثم دعت له ووجهت إلى زيد بن علي عليهما السلام، فجاهد واستشهد بين يدي الإمام زيد. قوة إيمانية دافعها حب الله ورسوله وآل بيته هو ما جعل هذه المرأة الخراسانية تدفع بفلذة كبدها الوحيد ليقاتل كالأبطال ويستشهد وهو يخوض الرزايا مع حليف القرآن زيد بن علي عليه السلام. هكذا تتجسد البطولة الصادقة وتنعكس شخصية المرأة المؤمنة، وليست هذه الصورة بغريبة على المجتمع اليمني، فنساؤه أثبتن قوتهن وصلابتهن وحبهن لله ورسوله واستجابتهن لنداء الجهاد، فدفعن بفلذات أكبادهن الواحدة والآخر إلى جبهات البطولة والشرف، واستقبلنهم شهداء مضرجين بالدماء، ولم يكن استقبالا عاديا يملأه النحيب والندم، إنما كان بنثر الورود والتهليلات والتكبيرات والدعوة التي ما فارقت ألسنتهن: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى.
1: أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء، أهلا وسهلا ولي الله. الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة، الحمد لله الذي شرف لك بالشهادة.
0: يا لسعادتك أيتها المرأة اليمنية المجاهدة، وأنت تحضين حظوى النساء المجاهدات المضحيات بقلب راض ومخلص محب لله ورسوله، حبا يترجم بالأفعال، فتتحملين وتصبرين على استشهاد عدة أفراد من أسرتك. فهكذا عملت النسوة المؤمنات في ثورة الإمام زيد بن علي عليهما السلام، فالنعمان وأبو النعمان ومحمد بن أبي النعمان كلهم من أهل بيت واحد استشهدوا جميعا في معركة الفضيلة التي خاضها الإمام زيد، وكذلك نوح ومنصور وحمزة ثلاثة أخوة شهداء كلهم بنو أبي حمزة الثمالي أحد أهم رجال العلم والمعرفة والفكر من أنصار الإمام زيد عليه السلام.

0: بطولة خلدت بالألم والصبر والجلد وقوة الإيمان. إنه السلاح المتوارث عبر الأجيال، يبني أساسا قويا لا يمكن هزيمته. فأكرم بنساء انغمسن بقول زيد: يا بابكي، أما ترى هذه الثريا ما أبعدها؟ أترى أن أحدا ينالها؟ قال: لا. فقال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطوبى لك أيتها المرأة التي اعتلت عرش البطولة والفداء.
1: كنتم مع برنامج بطولة المرأة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإمام زيد عليه السلام كان يدرك خطورة الخوف وأثره السيء في تجنيد الأمة وفي تكبيلها وفي فرض حالة الإذلال عليها، فقال هذه الكلمة: ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. نتيجة الخوف، نتيجة الإذعان لحالة الفزع والجزع من بطش الظالمين وجبروتهم هي الذلة، تفرض على الأمة حالة الذل والهوان والاستسلام والعجز. تحرك
2: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

أرجوك مولاي لا نفسي

اليمن أرض الحضارات ومهد العروبة، موطن الساميين وملتقى طرق التجارة القديمة أسماها القدماء العربية السعيدة، لما حوته من رخاء وبركة ولما شكلته من مركز نابض للتجارة والزراعة والعمران.

حيث تتعانق الجبال مع السهول وتحتضن الوديان قصص الإنسان منذ آلاف السنين، لم تكن اليمن مجرد حدود جغرافية، بل كانت منبعا للقبائل ومسرحا للحياة والازدهار وموطنا لصراعات القوى الكبرى عبر التاريخ.

جاءتها الامبراطوريات تحمل اطماعها لتجد امامها شعبا لا يقبل الخضوع ووطنا لا ينكسر، كتب تاريخه بدماء ابنائه واثبت ان الحرية لا تمنح بل تنتزع.

في مطلع القرن العشرين كانت الدولة العثمانية هي القوة العظمى التي تسيطر على معظم أجزاء الوطن العربي. امتد نفوذها من الأناضول شمالا إلى اليمن جنوبا، ومن العراق شرقا إلى الجزائر غربا.

كانت اليمن تمثل إحدى أبرز طموحات السلطان العثماني سليمان القانوني، لما لها من أهمية استراتيجية عسكرية وموقع متميز يطل على البحرين العربي والأحمر، ما يمنحه القدرة على التحكم في طرق الملاحة البحرية والتوسع نحو الشرق وصولا إلى الهند وفق خطة مدروسة بعناية.

في 27 من يونيو سنة 1538 أصدر السلطان سليمان القانوني أوامره بتجهيز حملة عسكرية كبرى بقيادة الأمير سليمان باشا الأرناؤوطي، انطلقت من ميناء السويس، وقد رفعت راية هذه الحملة تحت ذريعة القضاء على النفوذ البرتغالي الذي كان يعيث فسادا في موانئ البحر الأحمر والبحر العربي، غير أن الهدف الحقيقي الكامن وراءها كان السيطرة على اليمن لما تمثله من أهمية استراتيجية في خطط السلطان التوسعية. لقد شكلت تلك الحملة التركية بداية سلسلة من الحملات العسكرية على اليمن والتي جلبت للبلاد البؤس والمعاناة، كما ألحقت بالحكومة التركية نفسها خسائر جسيمة أنهكت قوتها المالية والعسكرية.

في العام 1635 حققت اليمن أول استقلال وطني في العالم العربي عن الحكم العثماني. إذ تمكن اليمنيون من طرد الغزاة الأتراك وإنهاء الاحتلال العثماني الأول عبر ثورة شعبية واسعة ضد الولاة الأتراك. وقد تزعم هذه الثورة الإمام القاسم بن محمد، وكانت بطبيعتها ثورة اجتماعية خالصة اعتمدت على جهود أبناء القبائل والمدن اليمنية الذين حملوا رؤية وطنية راسخة مناهضة لكل أشكال الاحتلال الأجنبي. عقب افتتاح قناة السويس في القرن 19 عادت أنظار الدولة العثمانية مجددا نحو اليمن، فاجتاحت صنعاء للمرة الثانية عام 72-800 بقيادة مختار باشا. وقد شهدت تلك الحقبة فرض ضرائب باهظة من قبل الاحتلال على أبناء القبائل اليمنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع وانتشار الجوع. فاندلعت عدة ثورات قبلية ضد الاحتلال العثماني، من أبرزها ثورة الحدا وثورة قبيلة خولان وثورة قبيلة أرحب وحاشي. وعلى الرغم من شدة القمع والبطش الذي مارسه الاحتلال العثماني ضد اليمنيين، فإن ذلك لم يثني عزيمتهم أو يضعف حماسهم في مواصلة ثورتهم. فقد اندلعت انتفاضة جديدة من منطقة قفلة عذر التابعة لقبيلة حاشد عام 1891 بقيادة الإمام محمد ابن يحيى حميد الدين الملقب بمنصور، الذي تمكن من محاصرة القوات العثمانية داخل صنعاء وكاد أن يقضي عليها. غير أن الثورة انتهت بتدخل حملة عسكرية جديدة بقيادة أحمد فيضي باشا، الذي استطاع فك الحصار عن صنعاء وإعادة إدخال قوات الاحتلال إليها من جديد. بعد وفاة الإمام محمد ابن يحيى سنة 1904 بويع ابنه يحيى بالإمامة واتخذ له لقب المتوكل، وجعل من قفلة عذر عاصمة مؤقتة له. في تلك الفترة كانت القوات العثمانية في أوج استعدادها وقوتها، وكان القائد التركي في صنعاء متحمسا للقضاء على الحكم الإمامي والسيطرة على مدينة القفلة. وما إن بلغه خبر وفاة المنصور حتى بادر بإرسال قوة لمواجهة الحامية التابعة للمتوكل في الشمال، لتندلع بين الطرفين مناوشات انتهت بانسحاب القوات العثمانية مهزومة إلى صنعاء. بعد هذه الهزيمة توحدت القوى الوطنية من قبائل همدان وحاشد والأهنوم وغيرها، فتمكنت من مطاردة الحاميات العثمانية وحصرها داخل صنعاء وإرغامها على الاستسلام،

وفي 23 من محرم سنة 1323 للهجرة الموافق مارس 1905 للميلاد، دخل الإمام يحيى صنعاء منتصرا بعد أن فر القائد التركي إلى مدينة زبيد. بلغ خبر الهزيمة أسماع الحكومة العثمانية في إسطنبول، فسارعت إلى إرسال الباشا أحمد فيضي للمرة الثالثة مزودا بأحدث الأسلحة الثقيلة من مدفعية وبنادق، إضافة إلى المؤن اللازمة لدعم الحملة.

ميناء الحديدة بدأ تقدمه نحو صنعاء، حيث واصل زحفه العسكري حتى دخل المدينة في شهر رجب سنة 1323 للهجرة. وفي تلك اللحظة كان الإمام يحيى قد انسحب إلى معقل المقاومة في شهارة لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين أبناء اليمن والاحتلال العثماني وسط أجواء مشحونة بالتوتر والانتظار. لم يمكث أحمد فيضي سوى أيام قليلة في صنعاء حتى قرر التوجه نحو الإمام في شهارة، مصطحبا قوة مؤلفة من 10 طوابير مجهزة بكامل العتاد العسكري. وكان فيضي مفعما بثقة والإعجاب بقوة جنده، مقتنعا بأن الغلبة ستكون حليفة وأنه قادر على القضاء على قبائل اليمن العزل دون عناء. لكنه ما كاد أن بلغ شهارة حتى أحاطت به وبطوابيره جموع القبائل اليمنية البازلة لتنهال عليه قوات لا قبل له بمواجهتها. وهنا وقعت الكارثة الكبرى، فقد سقط عدد كبير من جنود الأتراك وقادتهم قتلى، واضطر أحمد فيضي إلى الفرار إلى صنعاء مع من تبقى من جيشه، تاركا خلفه العتاد والذخائر غنيمة في أيدي اليمنيين.

كانت تلك المعركة واحدة من أعظم المواجهات التي خاضها الشعب اليمني ضد الأتراك، كما كانت نقطة تحول فارقة في مسار التاريخ اليمني، ومعركة حاسمة في مراحل الاحتلال العثماني، حتى غدت اليمن تعرف منذ ذلك الحين بمقبرة الأناضول. أحكم المقاتلون اليمنيون بقيادة الإمام يحيى حصارهم على القوات العثمانية في صنعاء وبقية المدن اليمنية، واندلعت بينهم معارك ضارية في منطقة عصر وجبل نقم والجرداء والجراف، حيث كانت نيران المهاجمين اليمنيين تنهمر على المدينة بلا هوادة. وقد وصف أحد المؤرخين اليمنيين تلك اللحظات قائلا: إن ومضات الرصاص كانت تتلألأ في السماء كالرعود القاصفة، مشهد يختزل شدة المواجهة وضراوة المقاومة. وقد وصف المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي في كتابه تاريخ اليمن الحالة القاسية التي وصلت إليها حالة اليمن وخاصة في صنعاء في تلك الفترة، فقال: تجمعت القبائل على صنعاء وتكاثرت.

اشتد الحصار على صنعاء حتى ساءت الأوضاع إلى درجة لم يسبق لها مثيل. وفي ظل هذا الانهيار خرج كبار القادة الأتراك ومعهم وجهاء من الأهالي لمقابلة الإمام في كوكبان عارضين له تسليم المدينة. فأوفد الإمام يحيى سيف الإسلام أحمد ابن قاسم الدين لإتمام عملية التسليم قبل أن ينتقل لاحقا إلى قرية القابل.

اشترط الامام يحيى لاتمام ذلك الصلح خروج القوات العثمانية من صنعاء باتجاه حرز، على ان يتركوا للحكومة ما لديها من مال وسلاح مقابل ان يتكفل بنقل امتعتهم وتأمين طريقهم. وبذلك تمكن الامام من دخول صنعاء رسميا في 21 من ابريل عام 1905 لتعلن معظم البلاد طاعتها له، فيما لم يبقى تحت سيطرة الاتراك سوى مدينتي تعز وإب وبعض مناطق حراز والتهائم وقفلة شمر وفقا لشروط الهدنة. أدركت الدولة العثمانية أن اليمن عاصي على الاستعمار، فبادرت إلى عقد اتفاقية دعان عام 1911. وبموجب هذه الاتفاقية منح الإمام يحيى سلطة القضاء والأوقاف، وحددت مدة الصلح بعشرة أعوام. ومن أبرز شروط المعاهدة أن يعترف الإمام بالسيادة العثمانية في مقابل أن تقبل الدولة العثمانية بألا تكون في البلاد سوى المحاكم الشرعية التي يعين الإمام قضاتها. وقد شكلت هذه الاتفاقية محطة فارقة في تاريخ الصراع، إذ جسدت توازن القوى بين الاحتلال العثماني والمقاومة اليمنية، وأرست ملامح مرحلة جديدة من الحكم الوطني.

وقد أشار المؤرخ أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب إلى صلح دعان وشروطه، فقال: فعقدت معاهدات سنة 1911 مدة 10 سنين، وكان من شروطها أن يعترف الإمام بالسيادة التركية، وتقبل الدولة ألا يكون في البلاد غير المحاكم الشرعية التي يعين الإمام قضاتها. وقد تعهدت الدولة أن تدفع للإمام ولرجاله السادة والمشايخ حاشد وبكيل مشاهرات مالية مقدارها 2500 ليرة ذهبا. وبما أن الزيود بموجب مذهبهم لا يستوجب عليهم إلا دفع الزكاة لغير إمامهم، كان موظفو الترك يجمعونها باسمه ويقدمونها له بعد خصم 2.5% بدل الجباية. وبذلك أرست بداية النهاية للوجود التركي في اليمن، حيث جسد الشعب اليمني أسمى صور البطولة والفداء في كفاحه المرير ضد الاحتلال، رافضا حياة العبودية والخضوع للمحتل الغاصب. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى انسحبت القوات العثمانية نهائيا من أرض اليمن، لتطوى بذلك صفحة الاحتلال ويفتح فصل جديد من تاريخ هذه الأرض العريقة التي أثبتت أن إرادة شعبها لا تنكسر، وأنها ستظل عصية على كل غاصب وراسخة في وجدان التاريخ كرمز للصمود والكرامة.

نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: حضرنا محشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من دمعنا.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام.
1: حق أئمة الهدى وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية، وأن يجاهد معهم، وأن يبذل نفسه وماله دونهم إن كان قادرا على ذلك من أهل السلامة.

أكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه، اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع، نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

عش بعزم الأبات، عش بعزم الأبات عيشا جليلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا، واحترم صولة الزمان بزيد إن لي عنده انفعالا وقيلا. قبلة الصادقين يبقى ربيعا، ولدى العارفين نهجا جميلا. قبلة الصادقين يبقى ربيعا، ولدى العارفين نهجا جميلا، ولدى الثائرين بركان عزم، لقن الظالمين درسا ثقيلا. كان في العالمين نبراس علم، كم روى صاديا وأشفى غليلا. يا بروحي عزائم الفضل فيه أيقظت في الزمان جيلا وجيلا. إنما ينفع الأنام سيبقى، والنفوس الكبار تأبى الرحيلا. فعليه الصلاة منا دواما، وعلى الآل بكرة وأصيلا.

يا زيد ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة، والخائبون يهندسون مآربا ويسطرون مهانة وهزيمة. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيمة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
5: ايوة
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تعلمنا من مدرسة الإمام زيد عليه السلام كيف نثور في وجه الطغاة والمستكبرين، وتعلمنا منه الثقافة القرآنية الصحيحة، وكما الوهابيين تعلموا الجهل المركب والثقافة المغلوطة وتولوا لأمريكا وإسرائيل، ونحن تولينا الله ورسوله، ونقول لهم كما قال الإمام زيد عليه السلام عندما دخل على مجلس هشام وكان هناك يهوديا يسب رسول الله، فقال له: والله لو تمكنت منك لاختطفت روحك، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
16: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.

0: إجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

0: تسلم صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
1: قبل أن يغادر الإمام زيد المدينة، أتى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى جنبه، ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أخرجت يا أبا كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهل الطاهرين.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق بر الوالدين وحق الله في بر الوالدين الإحسان إليهما والرفق بهما، فلو علم الله شيئا وأقل من أف لحرمه منهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، معكم أن تقرأ بسم الله وهي حائض أو لمسة الملزمة؟
3: بسم الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان القصد فيها الابتداء في عمل أو الابتداء في أكل أو نحو ذلك ما هو مشروع فلا مانع، ما لم يكن الإنسان ناويا بها أنها آية من القرآن، أنها آية من القرآن. قبل البدء في الجوابات على الأسئلة، أحب أن ننوه أن سئلت في الحلقة السابقة عن خال الأب وخال الأم، هل هم محارم؟ وأنا قلت لا، وهو غلط، الصحيح أنهم محارم، لأن أول فرع من كل أصل قبل الإنسان فهو محرم. أول فرع من كل أصل، يعني الأصل ذا الحين الأب أصل، الجد أصل، جد الأب أصل، كل فرع من أصل، كل أصل قبلك كل فرع منه الفرع الأول منه محرم.
2: نعم.
3: ومنها خال الأم وخال الأب.
2: نعم. وأيضا رسالة تقول: هل يصح الوضوء من الماء العكر بعد المطر؟ ما حكم إذا لم يجد أيضا غيره؟
3: لا مانع من الوضوء بماء الماء المتغير بالتراب بعد المطر، لأنه متغير بمطهر، التراب من المطهرات.
2: نعم. يا أخي قلبه واحد سيد من آل بيت وهو فقير، هل تجوز له الزكاة أم لا؟
3: لا تصح له الزكاة.
2: نعم. نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل ونستقبل أول اتصال. مرحبا. ألو. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طفي الراديو لو سمحتوا. تفضلوا.
4: اشتغلت يا شيخ.
3: تمام.
4: به واحد عندنا بينا.
3: ايوه.
2: الصوت بيقطع.
3: الو.
2: عودوا الاتصال، ما ادرى منكم اتصال اخر. مرحبا.
5: الو.
2: نعم
5: محمد.
2: نعم تفضل.
5: كيف انتو؟
2: الحمد لله
5: والشكر لله. معي انا جامع صغير.
2: سمعت.
5: هم صلي فيه الله، قال أحيان يعذنون وأحيان ما يعذنون، وخاص ملفك ما بنضوي الاثنين
3: حتى لو ما بلا واحد وحده يأذن ضروري أذن.
2: سؤال آخر.
5: ماذا؟
2: يأذن لو هو واحد. سؤال آخر.
5: ما له سؤال ثاني.
2: نعم. أتسألون عن معكم سؤال؟ قد سمعتوا الجواب حق السؤال؟
5: ما هي سؤال بنقول بينها بين بعض الأيام تكسرهم المكبرين ملانا الجامع والمصلين ملانا الجامع، من يكبر؟ أما الجامع
2: الصوت
5: بينك مع الأباء وأنا داخل.
2: الصوت بيقطع يا حج، ما درينا ايش تشتي، ما هو سؤالك بالتحديد؟
5: لو يصبر لا يخرج أخرج من على كأن الشط يقطع.
3: أيه بيقطع.
5: هذا بنوحيك ذاتا.
3: أنا ما بنوحي لا خاطي كلمة.
5: قلنا معانا جامع صغير.
6: درينا ها.
5: جامع صغير. أحيان يأذنوا فيه وأحيان ما يأذنوش. والجامع الكبير بنسمع أذانه. أمثال عشي بنتكالت هنا وياهم قالوا ما بتخشى الصلاة.
3: ما بلا أذنوا.
5: قبل أن أذن.
3: أيوة ما الصلاة هي تصح لكن ضروري أذان.
5: لكن ما صلاة بنت هنا غير اثنين.
3: حتى لو ما بلا واحد يأذن.
5: الله الله خلاص شكرا. شكرا شكرا.
6: في أمان الله. اتصال مرحبا.
7: ألو.
6: نعم.
7: هيا يا شيخ.
3: نعم.
7: قلنا بواحد بين حالة. تمام. بعدها لما استخدمش العلاج يقوم يضارب ويشاتم ويقوم يطلق مرتب. هل يجوز الطلاق منه؟
3: الطلاق إذا هو في حال جنان وقت الجنان لا يقع الطلاق.
7: هو ما يطلق إلا وقت الجنان.
3: إذا هو مجنون فلا يقع طلاقه.
7: إذا ما استخدمش العلاج بالذات.
3: إذا هو وقت الجنون فلا يقع طلاقه.
7: شكرا يا شيخ.
3: العفو.
6: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا عبر الأرقام التالية 72 88 20 88 و70 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله يعافيك.
5: يا زينا معانا جامع.
3: ها؟
5: ها؟ يخذبوا يعني يخذبوا طيق الحكة والعقود من هذا الكف يغيرون على منهم. تمام؟
3: ضخم.
5: أنا أقول أنا يعني بدل ما يهدموهم بالزغر للقاع ممكن أجل الأسفل بدي لجامع ما كان ولا ما على سيري ولا ما يخربون ما يدمرون.
3: ما بلا دي له قيمته
5: ولا يدمرون للقاع.
3: إذا هم عيسوا إذا لهم قيمة فدي قيمتهم وما لهم قيمة فسال بزين. إذا لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم في صالح الجامع. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم.
6: عيجي لهم ثمن عيجي لهم ثمن كيف ما وقع.
3: وهم ما يجوز لهم يتلفوهم والمسجد يمكن أن يستفيد منهم. ما شكل ما كان تسلم قيمة وافية.
5: الله
3: يبارك
5: الله فيكم.
6: قال الذي عمله سفر كيف تكون صلاته علما أنه لا يعلم كم سيبقى في بلد السفر ولا يصح أن يصلي صلاة طبيعية يعني 4 الظهر و4 العصر قطعا للشك.
3: المسافر يجوز له القصر ما دام مسافرا. فإذا وصل إلى بلد وهو متردد كم يجلس فيها يقول اليوم مسافر ولا غد سافر فله أن يتردد شهر ويقصر أمد هذا الشهر. إذا زاد التردد على الشهر فيجب عليه الإتمام. إذا نوى البقاء في المنطقة 10 أيام فما فوق وجب عليه الإتمام أيضا.
6: نعم. قال هل تصح صلاة المرأة بالبنطلون الفضفاض الواسع؟
3: المفترض للمرأة أن يكون لها ستر كامل. فإذا كان هذا البنطلون كما ذكرت فضفاضا واسعا لا يصف شيئا من جنسها من جسمها يعني حجم ما يظهر الأحجام فسيكون مكروه لأن الصلاة في السراويل للرجال. السراويل وحده مكروه. الصلاة في السراويل وحده
6: وللرجال مش
3: للرجال والنساء بالأولى.
6: سأل مرحبا.
8: أهلا.
6: نعم.
8: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
8: إلا يا شيخ معي سؤال.
3: توكل على الله.
8: إلا يعني جدي الله يرحمه أبو الوالدة زوج سنتين واضح؟
3: واضح.
8: الأولى خلقت أمي والثانية
5: الثانية خلفت يعني
3: خالتك
5: أيوة خطت عند خالتي ويعني بنت خالتي رضعت من أمها هل يجوز الزواج بها؟
3: خالتك رضعت من أمها؟ من هو الذي ما بيرضع من أمها؟ كيف رضعت من أمها؟
5: لا خال بنت خالتي رضعت من أم أمها يعني رضعت من جدتها
3: لا ما يجوز
5: يعني هي جدتي
3: تصبح خالتك من الرضاع
5: يلا على بركة الله
3: في أمان الله
6: سهل مرحبا
9: مساء
6: النور
9: جمعتكم مباركة
6: الجميع إن شاء الله
9: نشتي نسأل الشيخ
3: تفضل
9: يا شيخنا هل التقبيل والمداعبة للمرأة أثناء الدورة حرام
3: لا ليس حراما وخصوصا إذا لم يكن الإنسان خائفا أن يقع في المحظور
9: لا سابر بارك الله فيك
3: وفيك
9: في أمان
3: الله
6: نعم سأل أيضا تقول فضيلة العلامة إيش يقول واحد عندما يحصل سجدة في القرآن الكريم
3: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا أو يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اجعلها لي ذخرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
6: صار مرحبا
10: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
10: يا قاضي عبد الله عندي سؤال
3: تفضل
10: في عندنا جامع مهجور في قرية وفي واحد راح للمسجد وأخذ مصحف وراح به للبيت يقرأ عليه هو وقف ولا لا
3: المصحف وقف ويجب عليه عادته إلى الجامع
10: وهو يقول لك لا أنا أقرأ بس في البيت
3: ما يجوز له يشتري له مصحف من السوق
10: وعندي سؤال ثاني احنا في صلاة الجمعة في الخطبة واقول لواحد بيتكلم واقول اسكت اسمع الخطيب ويقول لي انا عارف وش يقوله الخطيب
3: كيف؟
10: في عندنا صلاة الجمعة
3: ايه
10: في واحد يتجابرون في الخطبة واقول لهم اسكتوا واسمع الخطبة يقول لك انا قد اني عارف وش بيقول الخطيب
3: هو واجب عليه يسكت واجب عليها الانصات وحتى انت ما يجوز لك تقول له يسكت ما بالله أشر له إشارة ولا ما يجوز
10: كلام.
3: تمام
10: أشر له إشارة فقط
3: تمام هم دارين إن الخطيب ما الذنب يقول إن أعلموا أن الكلام محرم على الخطبتين
10: أحبكم الله نعم
3: يلا في أمان الله
10: شكرا لك يا شيخ عبد الله
6: في أمان الله سأل مرحبا
11: مرحبا بخير القاضي
3: مساك الله بالعافية الله يعافيك
11: أخي إذاهم رجال وزوجته يقول في واحدهم من حالهم ويصلح يصلي بالجماعة
3: لا ما يصلح
11: ها؟
3: لا يجوز الصلاة صلاة الرجل بالمرأة لوحدهما سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو ما كانت لا تصح صلاة الجماعة للرجل والمرأة لا بد أن يكون معهما رجل ما بلا كل واحد يصلي الحالة
11: وإحنا في حاط
3: لأنتم ما
11: إحنا محبوسين وغير عن المغرب
3: ولا أنتم في حبس
6: سلام مرحبا
12: الله
6: نعم
12: شاك الله بالخير يا شيخ جمعتك مباركة
3: ما أنت كذلك
12: الله يحفظك ما حكم اللي يعمل بخير مزولات ويأكل يعني مال
3: حرام ما يجوز له
12: حولها من مستزقة اللي يقوده من مسلوك الألطف بيت حرف أشهد إن شاء الله يحفظك الله يحفظ الشيء بقائد وشوى على خير الله يحفظك
3: يا مال الله
6: سهل مرحبا
13: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
13: كيف أحوالكم
3: الله يعافيك
13: أي سؤال يا شيخ عبد الله
3: تفضل
13: بعض الناس بعد صلاة الجمعة ينهض على طول طريق البيت وبعضهم بيرجع وبيتجادل واليوم قالوا واحد يقول ما بيسنه واحد يقول ما على الجمعة ما معها سنة يعني نشتي نسمع منكم هل معها سنة مؤكدة ولا
3: ركعتين بعد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي من السنن المؤكدة
13: شكرا بارك الله فيك والسؤال الثاني بعض الناس عندما يتبدل الإمام تكبيرة الإحرام يتأخر البخاري يعني عمد هكذا وما يكبر تكبير غير الحرام الا في نهاية الفاتحة دائما هل يجوز يتأخر ولا يكبر بعد ما
3: إذا معه عذر منه بيتوجه ولا نحو ذلك ولا لا المفروض أن المتابعة إنما جعل الإمام ليؤتم به
13: يعني
3: إذا سجد فاسجدوا وإذا ركع كبر فكبروا وإذا نعم
13: سابر بارك الله فيكم جزاكم الله خير
3: إياكم
13: مع السلامة
3: يا مالا
6: سؤال مرحبا
14: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
14: كيف حالك يا شيخ
3: الله يعافيك
14: بارك عن موجره وبعد دارين ما العشين وما رجع عن البيت إلى ساعة 5 في الليل عندي
3: معي ولا شيء. إلا ما يجوز لها. لا تفعل هذا ثاني مرة.
14: الله على طول.
3: في أمان الله.
6: السلام.
3: السلام. عليكم السلام.
6: تفضل. نعم. بنسمعك طفي الراديو تفضل. بنسمعك طفي الراديو.
3: قبل
14: شيخ يعني قلنا احنا
3: سألناه
14: كم
3: رصاب
14: الحبوب
3: كيلو
14: 56
3: و 50
14: كيلو جرام
3: الحبوب تقاس بالكال وليس بالوزن
14: هو بالكيل لكن يعني على اساس انه بالكيلو يعني
3: ما بالله بالكال ما بش بالوزن نعم
14: يعني 10 قدح
3: 19 قدح فاتر قليل
14: يعني فالعاشر قدح
3: تضعه
14: على المطر
3: العشر نصف العشر لا العشر واذا هو بالسقو نصف العشر
14: يا الله اسلم
6: في امان الله
14: في امان الله
6: سؤال مرحبا
15: ايوه السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
15: مستي نسأل يا شيخ
3: تفضلوا
15: واحد كان دير لحمها وتطلع ولدها وحرام
3: ما بتفعل
15: تغير
3: لعنها وهو عاثر ها
15: ايوه
3: اذا به من يقوم به من اقاربه ولا رجل غيرها فهو الواجب والا فهي لا يجوز لها اذا فعلت ان تنظر الى العوره واذا اضطرت اضطرار ان تباشرها فلتباشرها ب يعني بكفوف غليظه والا فلا يجوز
15: ايوه هي زوجتك
3: تباشر عورته ما بش معنى
15: ايوه غير هي ان كانينا سنتنا
3: ما يجوز لها تنظر وتترك المباشرة للعورة للزوجة ويتعاونها من بعيد
15: ونشتي نسأل ثاني
3: تفضل
15: ما يتوضوا ويقطعوا بعد الوضوء والظافر ويدخل وضوء
3: ما يفسخ الوضوء ويستحب امرار الماء على المكان الذي قصوا الأظافر منه استحباب فقط
15: وإذا
3: لبسوا جوانتي ويمسكوا الأختنة
15: حرام
3: المرأة الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لها لمس المصحف لا بجوانتي ولا بغيرها
15: يلا جزاكم الله خير
3: وإياكم
6: سؤال مرحبا
16: مرحبا على الشيخ
6: تفضل
16: يا أخي معانا في إنسان يستريح كم هذا أبوه
3: إيش؟
16: والله يخلي يعني معي إنسان يستريح أبوه واصل يتكلم على أبوه يسد أبوه وأبوه يعني فرع ما يخلي لهم حتى يكونوا نفسهم هل هو حرام يتجي على أبوه بالسب؟
3: نعم لا يجوز الله عز وجل قد خاطب الإنسان في أبويه المشركين قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بعبودية الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
16: جزاك الله خير يعني ما يجوز له حتى له يعني ما
3: يضربهم تحت أي عذر ما يجوز
16: الله مشكور
3: يا مالا
6: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
17: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
3: قبل الإجابة على الأسئلة أيضا نكرر التنويه حق الغلطة حق المرة سألت عن خال الأم وخال الأب، هل هم محارم؟ نعم هم محارم. كل أول فرع من كل أصل قبل الإنسان، يعني الإنسان كل من هو متسلسل منهم يعد أصوله، أول فرع من كل أصل محرم للإنسان سواء ذكر أو أنثى.
2: نعم. صار مرحبا.
18: أهلا.
2: نعم. أهلا
18: مساء الخير.
2: مساء النور.
18: معكم نور العلم.
2: إيش؟
18: نور العلم.
3: أيوة.
18: اسمك تسليت كلام.
3: تفضلوا.
18: ما بلا على واحد اتصلت يعني رسول في كنك هدي يعني بيكون معها والشريعة وذلك.
2: ما أنا يا حجة ولا إحنا دارين إيش بتقولي؟
18: نقول لك واحد يعني كبير في السن وجامعة هات الشريعة بعد بيطلب الزواج عادلة هات في التلفون
2: بتشارع له ورجع بيتواصله بالتلفون.
18: أيوة.
3: ما فهمت يعني وكيل لا في الشريعة.
18: بتكلمت في التلفون عادي.
3: لجل الشجار لجل الشريعة.
18: أيوة الشريعة.
3: أيوة يدرى الكلام الذي ما فيه أي استمتاع من الطرفين ولا المقصود فيها العمل فلا مانع منه.
18: أيوة لكن تطلب الزواج.
3: إيش؟
18: تطلب الزواج
3: يزوج يعقدوا يتجابروا ولا ما يشبعوا.
18: يعني ما يتشن يتجابر في الطلب.
3: إذا بهم جابره من العمل
18: حقيقي
3: ولا عادية ما دام قدوا اشتهاء الزواج يدوا عقد ويكملوا يجابروا بعد العقد.
18: يلا
2: في أمان. سلام مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
19: ممكن سؤال؟
2: تفضل.
19: هل يجوز للمرأة الحائض أن تكتب آيات قرآنية وهي في الاختبارات الوزارية؟
3: هو الاختباء كتابة القرآن وقراءته ولمسه لا تجوز للمرأة الحائض ولا الجنوب ولا النفساء، لكن بالنسبة للذي هي مضطرة في الاختبار هناك فتوى من مفتي الجمهورية السيد شمس الدين شرف الدين حفظه الله قال إنها اضطرار وإنه يجوز لها.
19: الله نشكر على جوابكم.
2: في أمان الله. سأل مرحبا.
20: ما بالله ما نزع.
2: تفضل.
20: عندنا حق القاتل نقول نبصدق نبعد حق الماء والسم ولا نكون فيها من الرأس
3: ولا تبعدوا حاجة ادوها من المحصول.
2: في أمان الله. تسأل مرحبا. تفضل.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
21: معنا جهاز.
2: تفضل.
21: كنا الذي يدخل يعني يتوضا في الحمام ورجع يدخل يعني يمكن عن أذكار الوضوء.
3: ما بيطلعش بكل.
2: تدخل الحمام وتتي أذكار الوضوء.
21: يعني عندما توضا تدخل يعني في عين في الوضوء هل يجوز داخل الحمام؟
3: نعم يجوز.
21: الله
3: يجزاكم
2: الله خير. سأل مرحبا. يا مرحبا. قطع الاتصال. نعم. اتصال آخر مرحبا.
22: ألو.
2: نعم.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: تفضل نسمعك. تفضل. اتصال آخر. مرحبا. انقطع أيضا. نذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
0: ألو.
6: نعم.
0: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كيف الحال؟
6: الحمد لله.
0: جمعة مباركة
6: على الجميع.
0: ممكن نسأل؟
6: تفضلوا.
0: يا شيخ، كان معنا خزان ودخلت للزق وماتت، هو يصلح باسمها في صبر ولده وظاهر ولا ما؟
3: إذا ما تغيرت الرائحة فيه ولا تغير فيه لون ولا طعم ولا شيء فلا مانع.
0: ولا هو تغير؟
3: ما بلا ينزحوا.
0: ما يصلح يزبنوا به؟
3: لا.
0: يلا تسلم.
3: منك.
6: معكم من يعد واحد بخطبة بنته ويأخذ منه فلوس حق الخطبة وهو داري أن البنت مش راضية ولم يرده بخبر وانتظر 14 وما علم إلا من الناس أنهم مش موافقين.
3: يرجعوا لحقه ويتوكل على الله.
6: صار. مرحبا. تفضل وطفي الراديو واسمعنا من التلفون. نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
16: زكاة النحل.
3: زكاة النحل العشر ولا نصف العشر؟
16: يعني نحل عدينا سكر من قلبه لكل منطقة.
6: كيف؟
16: من قلبه لكل منطقة في اليمن.
6: تتنقل بين؟
16: أيوة.
3: حتى ولو تنقلت بين
16: يعني تمام؟
3: الظاهر أن العسل
16: يعني على العشر الدبات كم؟ عشر دبات خمسة عليها كم؟
3: العشر الدبات عليها دبة.
16: يلا مشكور.
3: في أمان.
6: سؤال. نعم. مرحبا.
1: يصح ولا ما يصح؟
6: عيد السؤال لو سمحت.
1: طيقان حق الجامع خلا كان جامع من أول غيروا طيقان جدد ورجموا اللي كان من أول
6: حق أول
1: حق الجامع لهن يشتريهن. هل واحد يشتريهن هي صح أم لا؟
3: يشتريهن بقيمتهن.
1: مش حرام؟
3: لا مش حرام.
1: جزاك الله خير.
3: قال بالنسبة للعسل، السؤال الأول الذي سألنا عسل في مثل المقومات من المعشر. المعشر هو كل ما أخرجت الأرض الذي يجب فيها العشر، ومش مكيل ولا موزون، بيقوموه بالدراهم. يعني ما كان نصاب فضة بيخرجوا فيها العشر.
6: لكن على ما قلت فيها العشر وفي نصف العشر.
3: فيها العشر. فيها العشر.
6: العشر. ها ما
3: أيوه.
6: يعني قصي بقصته انه لو تعب عليهن ولا التان ولا كذا ما بيش
3: ما بيظهر
6: العشر.
3: ما بيظهر الا العشر.
6: نعم. اتصال. نعم. مرحبا. يا مرحبا.
4: يا اخي واحد احنا مساجين.
3: ايش
6: مساجين؟
4: مسجون. ايوه. وعيد على اسرتي. تمام.
3: ايوه.
4: اجلس اتكلم مع المسلك، هل هو حرام ولا حرام؟ دقيقة واحد يفضل.
3: زوجتك؟ لا هو جايز. يجوز.
4: عادي قالوا لنا يا بدون رضاي.
3: ما هو الذي بدون رضاك؟
4: صوتي.
3: لا يجوز. يجوز يجوز، لكن في السجن العادة أنهم يسمحوا لزوجات المزهجين بزيارة. أنتوا في سجن ثاني؟ ما أنتوا في الجمهورية اليمنية؟ عادة المساجين يسمح لزوجاتهن بزيارة في ما أدري في الشهر أو في الأسبوع.
4: بعيدة
3: والله. بعيدة.
6: في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا. نعم. نعم.
23: كيفك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
23: لا شيخ برتاح حتى لمس يد. يعني ما اليوم انت نشوفه هل يجوز ولا حرام؟
3: ما لا
23: برتاح حتى لمس يد يعني حتى الجامع يفوزون الناس جنب المسجد مخازن يرشوبه تسقيبه.
3: لا ما يجوز.
23: يجوز؟
3: ما يجوز إلا إذا استخدموا شيء من ماء المسجد يسلموا قيمته.
23: الله الله عافيك.
3: من جو.
23: الله السلام.
6: مع السلامة. اتصال مرحبا.
5: ألو.
6: نعم.
5: مساكم بالخير.
6: مساكم الله بالخير والعافية.
5: كيف الأستاذ عبد الله؟
3: الله عافيك.
5: والشيخ محمد كيف حالك؟
6: حياكم الله.
5: جمعة مباركة.
6: على الجميع.
5: ممكن نسأل؟
6: تفضلوا.
5: في واحد يعني زوج بنته واستلم الشرط وهذا كل ما شرط على الزوج، وعندما وصلت البنية قالت ما أنا هو لا شار لا استشارني ولا قال لي ولا المهم رافض رافض الزواج هذا. فذا الحين كفى الحكم يعني ما يلزم على الأب.
3: يرجعوا له ما تسلم لهم وهو يطلق.
5: يرد مع حق الزوج والزوج يطلق.
3: نعم.
5: شكرا لك.
6: سؤال مرحبا. اتفضلوا حياكم الله. نسمعكم. نعم.
7: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
7: هلا صباح معي سؤال.
6: تفضلوا.
7: امرأة وقفت مال في إصلاح سجاي وسقيف في على طريق كانت منذ 74 سنة. واليوم عندما وصلت السيارة تحولت الطريق إلى منطقة أخرى ما عاد في المكان هذا نفسه، فهل يمكن أن نحن ننقل هذا الشيء إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر؟
3: نعم يجوز، لكن إما بقرار من رئيس الهيئة أو بقرار قضائي تحولوها من مصلحة إلى مصلحة أخرى.
7: صح إذا نقلناها إلى الجامع؟
3: بهذا الشرط.
7: طيب شكرا.
3: العفو.
6: سؤال مرحبا. نعم.
8: يا فرما الجدار.
6: تفضل. نعم.
8: أبو عمه.
6: الصوت بيقطع، عيد السؤال لو سمحت.
8: واحد صايع أبو عمه على بنته، قال له عمه أجي بز بنته، قال له الواد لو جيت بز بنتك بتربعك، قال له بطلقها.
3: إذا بزها.
8: جا بزها أبوه.
3: أيوة طلقه.
6: جمال. سؤال مرحبا. يا مرحبا.
9: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
9: حاجي يا سلام على بنت اسمه زوجي بنتي.
3: ما هو يقول
6: من؟
9: أقول لك حاجي يا سلام على مرتي بني.
3: نعم
9: حاجي.
3: أيه
9: يا سلام.
6: سؤال مرحبا.
24: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
24: ممكن أسألك شيء؟
6: نعم.
24: أنا مريضة تعب، يعني قلت لي طلعت بقي سنتين ما بين أقوم أنا، وده لي حجة، هل صح الحجة لي؟
3: إذا كنت آيسة من القدرة على الحج فنعم تصح.
24: آيسة يا شيخ الله يحفظك، يعني تعب يعني عندي العمود عندي فيها شيش، قالوا ما عاد يفتح.
3: نعم
24: تصح الحجة.
3: نعم
24: جزاك الله.
3: وإياكم.
6: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم. ألو.
25: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
25: هذا يا شيخ.
3: تفضل
25: يا حبيبي. اسمه واحد يسأل ومخزن.
3: لا لأن الإنسان مأمور حتى يزيل الخلالة الذي بين أسنانه، فالظن ما قد ملان الفم.
6: في أمان الله. سؤال مرحبا. طف الراديو. تفضلوا. نعم تفضلوا. طف الراديو. ماشي عاد أطفي عليكم. طفي الراديو. تفضلي.
26: ألو.
6: بنسمعكم.
26: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ تسأل.
3: تفضل.
10: واحدة قد عمرها 70 وبعدها بل عندي جديد صرت حد ما معاه حد هو صحتر معاه نساء.
3: ماشي ما بالله ضروري لها محرم.
10: لا بش معاه حد.
3: كم ما معاه أقارب؟
10: لا بش معاه حد. بعد الأقارب يشتوا زرقدي تدي لهم قال وتي معهم عيال عمنا.
3: أيوة تدي لهم يصيروا معها.
10: ما بش معاه غرب كودا جات مرد لها حق الحج.
3: كما يد الله لها تدي لهم وتصير وياهم
10: يعني ما يصح قدي كبير قد عمرها 70 من كبير نم 70
3: ماشي
10: خير
3: يا مالله
6: سؤال نعم مرحبا
11: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله
11: كيف حالك يا شيخ
3: الله يعافيك
11: أنا تزوجت بنت خالتي عرفت كيف ولما تزوجت بنت خالتي قالت لي جتتي أمي قالت إني عجت أختي البكر هل يجوز؟
3: أيوة يجوز ما دام هذه البنت الذي تزوجتها وأنت لم ترضعاني من جدتك فيجوز.
11: شكرا يا شيخ.
6: السلام مرحبا نعم.
12: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ اشتي اسأل معيزة.
3: تفضلوا.
12: واخي بيحرم ويدلق على معسم كان اسمانه بيحرم ويدلق على ابن الله يدخل البيت ولا يدخل من باب الحوش وذا هنا وجالس خارج غير عند عماته وذا هنا بيقول يرجع البيت والطلق هذاك مدري ما يقول لي
3: الطلق اذا دخل يلتقع طلقة على نسوانه
12: على سنجاي
3: على كل واحدة طلقة
12: ومسؤول هذا الطلق ما يسوي فيها قالوا يدي كفارة من السعودية مدري ما يقولنا ما فيش كفارة
3: ما بش كفارة
12: وما يسوي يراجع ابنه
3: ما بالله لا يدخل ابنه الا بعد ما يدخل اذا يشتي راجعني راجعين
12: بعد ما يدخل وما هالمراجعة يا شيخ
3: يشهد اثنين ويقول لنا متراجع لمراته
12: يلا بسلام
3: قال
12: وديكم العافية
6: سهر مرحبا
13: كيف الحال الجماعة مبارك
3: على الجميع
13: عندنا سؤال
3: تفضلوا
13: يا أخي واحد وصى أولاده الجامع ما يموت بالماء للجامع وجاء حالا ما نفذوا شواصية
3: في ذمتهم
13: ما الحكم
3: ما يجوز لهم يجب عليهم التنفيذ ما دام الوصية في الثلث فيجب التنفيذ
13: أيوه وباقي سؤال ثاني واحد حرم مطلق قبل ما رتك الحرم مطلق بعد ما السر نتولى في بقعة سلاء ورجع جاء ذي سلوى وما عاد سار وش خلصوا
3: خلص ما يلزم الشيء
13: يلزم ولا شيء
3: ولا حاجة
6: في أمان نستقبل آخر اتصال مرحبا
14: السلام عليكم
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
14: كيف أنت يا حشاش
3: الله يعافيك
14: ما بالله مطاحني بوقع لاني متي لهن
3: سير صلاة طبيب الأسنان احنا فتاوى احنا فتاوى ما احنا طب
14: ايش
3: هذا البرنامج فتاوى وليس طب
14: يلا
3: صعب
14: انا
3: غلطه تصير صلاه اطباء الاسنان
6: يا
14: يلا حباب لا بوجعني
6: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات بقي قريب من الدقائق نقرا ولو بعضا من الرسائل رساله تقول فضيله العلامه هل يصح التسبيح والاستغفار بالقلب من دون ما يحرك الشخص شفايفه
3: لا الذكر لابد فيه من تحريك اللسان او النطق به
6: ما رأيكم فضيلة العلامة بالذي يريدون أن يزوجوا بناتهم غصبا
3: لا النكاح لا يصح إلا برضاء البالغة العاقلة
6: هل الإفرازات التي بتخرج من المرأة بسبب الالتهاب ناقضة للوضوء
3: لا ليست ناقضة للوضوء ولا نجسة
6: والدتي
3: لا إذا هي من الرحم داخل في تعد ناقضة إذا هي دم
6: نعم
3: نجسة
6: أيضا الرسالة تقول والدتي أدت 6000 قالت أديها في كتاب الله يعني في درس وقمت أنا درست لها مصحف كامل يجوز ولا لا
3: إذا هي راضية بدريسك أنت وإن كانت تقصد دريس غيرك من هو أقدر على التلاوة منك أو أكمل منك فضلا فلا يجوز
6: أنا بنت أدرس أبناء القرية طلاب وطالبات، وعندما تجيني الدورة أستحي أقول لهم ما في دراسة، لأن بينهم طلاب. هل جائز لي سيدي؟
3: لا ما يجوز لها تقرأ القرآن، حرام. ولا تقول لهم، ولا تقول لهم إنها
6: تحاول يعني تدبر،
3: حاول تسمع لهم وتقول غلط ولا ما يصح الغلط.
6: نعم. أيضا رسالة تقول: هل يجوز كفارة اليمين كيس ملح من حق البقر؟ قلنا لهم لا يجوز إلا رز أو دقيق.
3: كيس ملح من حق ما؟
6: البقر.
3: وش يعني؟ لا بد أن يكون طعام طعام.
6: بيقولوا قالوا هم لا يجوز إلا رز أو دقيق، قالوا لهم.
3: صحيح.
6: نعم. ما حكم لبس البنطلون أو الملابس الضيقة للمرأة أمام أبنائها؟
3: لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، وخصوصا إذا قدم كبار.
6: نعم. آخر رسالة نقرأها تقول: فضيلة العلامة، هل يجوز للحائض أن تمسك الحرز بيدها؟
3: نعم، إذا كان حائل بينها وبين الحرز، وإلا فلا يجوز. إذا كانت تعرف أنها مكون من القرآن فلا يجوز، وإن كانت أدعية وتعويذات في جوز.
6: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم.
3: إليكم.
6: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرصة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: الموارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: زيد الكرامة والإبا والثورة، كشف الطغاة بكل عصر عورة. زيد الإمام الحر مثل جدوده، عشق الحسين وقام يكمل دوره. زيد يعلمنا أجل دروسه، أدمى هشام الظالمين وجوره. زيد إمام الناس عبر عصورها، في كل حر النفس أكبر ثورة. في العالم المظلوم ألمس عزمه، وأرى ظلام القهر يعرف نوره.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: يا الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة أنصار الله. أقول فيها أنصار الله ليست لقبا لفصيل، بل هي لقب قرآني لكل من حمل راية الهدى وواجه بها كل أصناف العدا، وكان من أهل الحكمة ومن أهل الفدا. لهذه الكلمة أشير إلى هذا المصطلح القرآني أنصار الله. للأسف كثير من المصطلحات القرآنية تحولت بفعل الزمن، بفعل الأعراف إلى آخره، إلى معاني أخرى. يعني بعض الناس مثلا يسمي ابنه ساجد أو سجاد مثلا وهو لا يصلي. فتاة تسمي نفسها إيمان ثم تصبح بعد ذلك مغنية ربما سافرة لا علاقة لها بالإيمان، وأصبح هذه المصطلحات أحيانا لا تدل على معنى. فلذلك نعود دائما المصطلح، دائما نعبر به عن مقصوده. أنصار الله هذا لقب، لقب قرآني يبقى دائما لقبا محترما وشاملا لكل من اتصف به، الله تعالى وضع له وصف. طبعا في عصرنا هذا تشرف بهذا التلقب وبهذا اللقب، وهو حقيق به أنصار الله في اليمن، أصحاب المسيرة القرآنية، أصحاب المشروع القرآني، وهو لقب حقيق به. طبعا هناك من يتلقبون ألقابا ولكن ليسوا حقيقين به. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد، مثل ما كان العباسيون وغيرهم يسمي أحدهم الناصر لدين الله وهو عدو لدين الله، المتوكل على الله وغيره، طبعا الرشيد وهو سفيه، وهكذا الذين كانوا يلقبون أنفسهم ألقابا. حتى قال بعضهم عن النكتة، قال لم يتركوا، بعض الملوك سأل جحا قال له كلهم تسموا الناصر لم يبقى شيء، ناصر لدين الله كذا كذا، قال له ما تسميتي؟ قال العياذ بالله، بقيت لك اسم العياذ بالله. فبالتالي نحن هذه المعاني عندما نقول لنستشعر كيف أنصار الله، المؤمن هو الذي يسعى لأن يكون صاحب هذا اللقب، لا يستشعر فقط أنها لقب لفصيل. ما احترامنا لهذا الفصيل المؤمن الصادق الذي انطبقت عليه هذه الكلمة والتي شرفه الله تعالى بهذه الكلمة. ولكن المؤمن هو الذي يسعى لأن يكون من هؤلاء الأنصار. هذا لقب قرآني لكل من حمل راية الهدى، الراية الحقيقية، ليست الراية المضللة. هناك في الإسلام رايات ضلالة وهناك رايات هدى، ولذلك ورد في النبوءات أن أشرف الرايات وأكرم الرايات وأهدى الرايات هي الراية اليمنية، لأنها راية نصرة للحق بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن كل المعاني السلبية. الراية التي تحمل القرآن الكريم، لا تحمله لتتاجر به مثل ما تفعل بعض الحركات الإسلامية أو أكثر الحركات الإسلامية، وإنما تحمله كعلم هداية تهتدي به وتطبقه في الحياة، وعلى أساسه تبني علاقاتها المختلفة، وعلى أساسه تضحي بالمصالح لأجل تحقيق مبادئه. وبالتالي هذه راية الهدى التي تنطلق من القرآن، والتي تنطلق كذلك من النبوة، لأنه لا يمكن أن تتحقق الهداية إلا بالنبوة. النبوة بمفهومها السامي الذي لم تدنسه الفئة الباغية ولم تخلطه بالتحريفات. ولذلك نجد القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي يرد على كل الأحاديث التي تسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا سيد عبد الملك ينبه إلى ضرورة تطهير السيرة مما دلس على النبوة. هكذا هذه الراية هي الراية التي تنتمي وتهتدي بهدي العترة الطاهرة، وتحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، وتعتقد أن هذه الوصية شاملة لكل العصور. فحيثما يأتي من يحمل هذه الراية من العترة الطاهرة، المؤمنون عليهم وفي كل الأماكن وفي كل المحال أن يكونوا خلفه ويسيروا خلفه ويساندوه ويناصروه. هذا هو هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا كيف يوصي بهم؟ عندما يقول شخص نوصي بمحبتهم، المحبة لها دلالة، المحب هو الذي يتبع محبوبه، المحب هو الذي يسير خلف محبوبه والذي يناصره. لذلك هذه راية الهدى، وتواجه كل أصناف العدا.
عندما ننظر إلى هذه الراية في أنصار الله في اليمن مثلا، من يواجهون؟ يواجهون أمريكا، الشيطان الأكبر باتفاق جميع البشر، صاحبة الجرائم العظمى، الكيان الصهيوني الذي لا أحد يخالف في كونه مجرما، اليهود الذين أخبر الله تعالى عن عداوتهم للمؤمنين. بالإضافة إلى ذلك، من علامات أنصار الله كونهم أهل حكمة، يعرفون ماذا يفعلون ويعرفون كيف يتصرفون ويزينون الأمور. ولذلك الحكمة أن توضع الأمور في مواضعها وبطريقة سليمة. ولذلك عندما هيئوا أنفسهم لمواجهة الكيان الصهيوني وأمريكا وغيرها، وضعوا الأسباب المناسبة لذلك، وأعدوا العدة المناسبة لذلك، وعرفوا كيف ما هي مواضع الضعف الموجودة لهؤلاء المجرمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الأنصار، أنصار الله، هم أهل الفداء، يفدون بأنفسهم الحق، يضحون، لا يبالون. وقد رأينا ما حصل في اليمن، حرب اجتمع عليها كل أشرار العالم، دمار، سفك للدماء، ومع ذلك لم ينثنوا ولم يرعبوا ولم يخافوا ولم يهابوا، ودائما يرددون بأننا ننفذ ما أمرنا الله تعالى ولا نبالي بما يحصل لنا، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولذلك أنصار الله، المؤمن عندما يرى هذا النموذج الفريد في عصرنا، عليه أن يحن لهم، عليه أن يواليهم، عليه أن يسعى لأن يكون معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عليه أن يناصرهم بما أطاق، وعليه أن يناصر الحق في كل محل، لا يقول هذا لقب خاص بهؤلاء وأنا لست يمنيا. من قال لك أن هذا لقب خاص باليمن؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها اليمنيون، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وبالتالي هذا لقب قرآني، وورد في مواضع القرآن الكريم. الله تعالى يقول في آل عمران: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وفي هذا دلالة على أن هذا اللقب ليس خاص حتى بهذا

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
8: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا في حلقتنا هذه: حصوات المرارة، الأسباب، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب. حياكم الله دكتور. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور. الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-08-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة سابقا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما أنتم في كونك طبيب مقيم في الطوارئ، لطالما هناك الكثير من الحالات تأتي إليكم يعانون من حصوات المرارة سواء ذكور أو إناث. بداية لو تحدثنا ليستفيد مستمعون الكرام، ما هي الأسباب الرئيسية أو عوامل الخطورة التي تؤدي إلى حصوات المرارة وما هي أعراضها؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتكلم عن حصوات المرارة من حيث التعريف والأسباب وأيضا المضاعفات. بالنسبة للتعريف، أولا لما نتكلم عن حصوات المرارة هي عبارة عن ترسبات صلبة تتكون داخل المرارة نتيجة اختلال في مكونات العصارة الصفراوية، مثل زيادة الكوليسترول أو البلوربين أو نقص الأملاح الصفراوية، مما يؤدي إلى تكون هذه الحصوات. بالنسبة للأسباب، الأسباب قد تنقسم الأسباب مباشرة وفي أسباب وفي عوامل للخطورة. الأسباب المباشرة هي إما تكون بسبب زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية أو نقص الأملاح الصفراوية التي تذيب الكوليسترول أو ركود العصارة الصفراوية داخل المرارة أو زيادة البروبين في العصارة الصفراوية أو التهابات القنوات الصفراوية وخاصة في الحصوات البينية. العوامل الخطورة هي أولا تكون الفيميل النساء،
8: يعني النساء أكثر عرضة.
9: أيوة النساء أكثر عرضة، والنساء الذي والأشخاص أو بشكل عام الذي أعمارهم فوق 40 سنة.
8: نعم العمر يعني.
9: أيوة، والسمنة والحمل وتعدد الولادات والتاريخ العائلي، أي الذي عندهم في تاريخ المرضي أنه في العائلة بيحدث أو بيحصل أشخاص من العائلة، أو فقدان الوزن السريع أو الصيام لفترات طويلة، وأحيانا يكون المرض السكري من عوامل الخطر أيضا، وارتفاع الدهون في الدم من عوامل الخطر، وتناول أدوية الأستروجين أو حبوب منع الحمل
8: يعني لفترات طويلة
9: وأيضا التغذية الوريدية طويلة الأمد، وأمراض تكسر الدم مثل الأنيميا المنجلية أو الثلاسيميا.
8: نعم دكتور، أنتم ذكرتم على أنه من عوامل الخطورة الذي هو الركود الذي هو ستيسز.
9: نعم،
8: وتقريبا على أنه من الأسباب الرئيسية للستيسز الذي هو الحمل، يعني الحمل.
9: الحمل هي تعتبر من عوامل الخطورة الذي تزيد من احتمالية ترسبات الحصوات
8: لارتفاع الاستروجين
9: زيادة الاستروجين. نعم.
8: وهذا العلاقة بينه وبين استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يعني يسبب ركود.
9: نعم، لأنه الموانع الحمل هي بيزيد لك نسبة الاستروجين في الدم.
8: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم التعريف ذكرتم الأسباب أو عوامل الخطورة، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المريض، وهو في الغالب مثلا الأطباء بيقولوا على أنه أعراض حصوات المرارة هي نادرة يعني غير شائعة، وإنما ما بتظهر الأعراض إلا في المراحل المتأخرة أو
9: في حالة عندما تحصل في حالة الكومبليكيشن المضاعفات.
8: نعم
9: نعم. أيضا الأعراض هي تكون أحيانا يكون موجود الحصوات في الشخص المريض لكن لا تحدث فيها الأعراض، هي بنسبة 70% من أغلب الأمراض، يعني 70% لا يظهر عندهم الأعراض، فقط تكتشف بالأشعة التلفزيون.
8: نعم.
9: بالألتراساوند. وأيضا من الأعراض التي تظهر هي المغص المراري الذي هي ألم في أعلى البطن
8: جهة اليمين
9: أو نعم على البطن أو في جهة اليمين، وأيضا ويمتد إلى الكتف أو إلى الظهر، وأيضا حدوث غثيان وقيء وتعرق شديد أحيانا، والألم أيضا يستمر لمدة 6 ساعات مع ارتفاع درجة الحرارة وقع شريرة. أيضا
8: دكتور، بالتأكيد على أن هذا الألم يكون مصاحب مثلا بعد الوجبات الدسمة.
9: نعم، في حال الشخص أكل وجبة دسمة كغنية بالدهون خاصة بعد اللحوم بيحدث لنا يعني بيظهر هذه الأعراض. في حال كان عنده حصوات من قبل يعني فمباشرة تظهر الأعراض،
8: يعني بيظهر المغص الألم،
9: بيظهر الألم هذه الأعراض السابقة التي قلنا ألم في أعلى البطن مع يمتد إلى الكتف وأيضا غثيان وضرش
8: وارتفاع درجة الحرارة. نعم دكتور، هذه الأعراض تقريبا في البداية، يعني الأعراض التي تظهر مبكرا
9: في حال انتقلت الحصوة إلى القناة الصفراوية يظهر لنا أعراض كاليرقان، بول أو البول يكون غامق وأيضا برايز فاتح وأيضا حكة جلدية.
8: نعم، يعني في المراحل المتأخرة مثلا.
9: نعم.
8: في مرحلة المضاعفات،
9: هذه
8: يعني إصفرار
9: يرقان، يعني أصفرار،
8: يعني إصفرار الجسم.
9: أي الجسم يكون أصفر، وأيضا البول يكون غامق، أصفر غامق، ويكون البراز فاتح اللون، وأيضا يكون عنده يشتكي المرض من حكة جلدية.
8: هذه في المراحل المتأخرة. وفي هذه المرحلة ضروري الإسعاف.
9: نعم، في هذه المرحلة الإسعاف. وإذا اكتشف أنه عنده مثلا مع بيعمل مثلا التراساوند جهاز تلفزيون وشافوا ان عنده حصوات، ممكن انه يتابع حالته بدون ما يستخدم بدون ما الدخول الى عمليه الجراحه.
8: نعم دكتور، بالتاكيد طالما انتم ذكرتم الاعراض، الاعراض في البدايه والاعراض في مرحله المضاعفات، بالتاكيد على ان هناك مخاطر، والمخاطر ما هي المخاطر مثلا الذي نخشى عليها من المريض ان يصاب بها، مثلا انسداد القناه او شيء من
9: نعم.
8: ذلك
9: في حال هذه يسمى المخاطر او يسمى المضاعفات، يعني المضاعفات.
8: نعم.
9: ايضا يحدث له التهاب، ربما يحدث له التهاب المراره الحاد، التهاب المراره المزمن، ثقب في المراره، يسموه خراج حول المراره ايضا الذي يسمى قيح،
8: تقيح.
9: نعم تقيح، ويكون انسداد في القناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا التهاب في البنكرياس الناتج عن انسداد القناة
8: الصفراوية،
9: القناة الصفراوية التي تربط ما بين البنكرياس والقناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا ناسور بين المرارة والأمعاء وانسداد الأمعاء بسبب الحصوات المرارية إذا نزلت إلى الأمعاء، وزيادة الإصابة خطر الإصابة بسرطان المرارة في الحالة المزمنة.
8: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم هذه المضاعفات، بالتأكيد على أنه طالما وهناك هذه المضاعفات، بالتأكيد على أنه ضرورة أهمية المتابعة.
9: المتابعة نعم، ولأنه على حسب الخطة العلاجية الذي يرشد بها المريض. في حال ظهور الأعراض أو غياب الأعراض، إذا الأعراض لم تظهر، موجود حصوات ولكن لم تظهر الأعراض، يكتفي الدكتور بمراقبة الحالة ومتابعتها.
8: نعم.
9: في حال ظهور الأعراض تمام، أو قدو في مرحلة المضاعفات يستطيع التدخل الجراحي.
8: نعم دكتور، أيهما أخطر مثلا، حصوات المرارة الصغار مثلا الذي حجمها صغير، أو حصوات المرارة الذي حجمها مثلا كبير؟ يعني الخوف على أن يتهاجر مثلا ميجريشن بنسميها، والعبور إلى القناة الصفراوية.
9: الصغار هو أكثر خطورة لأيش، لأنه لها سهلة المرور في القنوات، لأن أما إذا كانت كبيرة الحجم ويعني
8: واحدة
9: فقط، هي يعني تترسب وتكون تكبر وتنمو داخل القناة نفسها، ما عاد تقدرش أن تخارج تهاجر. فالصغار الذي هي أقل في الحجم هي الأكثر خطورة،
8: لأن تعمل لك
9: انسداد، ربما تعمل لك انسداد في قناة البنكرياس، وتحدث لك أكويت بنكرياتيتس الذي هو التهاب البنكرياس الحاد، أو انسداد في أي جزء من أو تفرع من القناة الصفراوية، ويحدث لنا ظهور الأعراض والمضاعفات، الدخول في المضاعفات.
8: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية، رغم على أنه الأسباب هي كلها غالبيتها عوامل خطورة، لكن بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تقي الإنسان وتقي أسرته من عدم دخوله في مضاعفات، وأيضا للحد من الأعراض التي بتحصل للمصاب.
9: الوقاية هو الابتعاد عن الوجبات الدسمة، خاصة عندما يكون الشخص عارف أنه في مرحلة الخطورة، الأسباب الخطورة، كأنه يشتكي من مرض السكري، أو عندها أو كانت مرأة وعمرها العمر يكون فوق 40 سنة. فالابتعاد عن عوامل الخطورة كالوجبات الدسمة، تمام، أو شخص يشتكي من مرض أمراض في الكبد أو تكسرات الدم، هذا يبتعد عن عوامل الخطر، زيادة الأكل غني بالكوليسترول، أيضا موانع الحمل ضروري أنه
8: عدم استخدام الفترة الطويلة.
9: الفترة الطويلة، نعم، هذه تعتبر من الأسباب الوقاية.
8: نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم في عيادة أفاق نناقش حصوات المرارة، الأسباب، عوامل الخطورة، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان طبيب. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييكم.
0: وصلنا إلى نقطة طرق الوقاية، وذكرتم بعض من طرق الوقاية التي منها عدم استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة للمصابين بهذه الحصوات.
1: نعم، أو الذي عندهم تاريخ عائلي. نعم. أيضا، أو الذي وصلوا إلى مرحلة أن مرحلة عمر العمر فوق 40 سنة، أو النساء الأكثر والأشخاص السمان أيضا، فهذا يبتعد عن الوجبة التسمية. وأيضا النساء الإقلال أو عدم استخدام موانع الحمل لفترات طويلة. وأيضا من طرق الوقاية الحفاظ على الوزن الطبيعي، لازم من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف أيضا مهم جدا، وتقليل الدهون قدر الإمكان.
0: الألياف يا دكتور، نقطة ولو قاطعناك، يعني الغني بالألياف، يعني هل تقصد الخضروات والفواكه؟
1: نعم، يعني الاكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالجرجير، ما يسموه الموز في هذا، والتقليل من الدهون المشبعة والمقليات أيضا والوجبات السريعة، هذه من تعتبر من عوامل الخطورة.
0: نعم.
1: وأيضا تجنب فقدان الوزن والصيام المدة الفترات الطويلة، الصيام الطويل، وعلاج أيضا الأمراض المزمنة والمتابعة الطبية عند الحاجة،
0: مثل مرض السكر،
1: مرض السكر، الثلاسيميا، الأنيميا، أمراض الكبد.
0: نعم
1: نعم.
0: معنا طبعا دكتور بالتأكيد على أنه هناك علاج لها، والعلاج تقريبا ينقسم إلى نوعين، مثلا علاج دوائي وعلاج جراحي في المراحل المتأخرة. لو تحدثنا ليستفيد مستمعنا الكرام عن العلاجات التي تنصحون بها الأطباء وينصحون بها أخصائي الجراحة والجهاز الهضمي والمناظير للمرضى المصابين والمريضات المصابات بحصوات المرارة.
1: طبعا الحصوات التي لا تظهر فيها الأعراض، موجود حصوات ولكن لا توجد عندها أعراض، هي لا تحتاج إلى علاج في معظم الحالات، وإنما تحتاج إلى متابعة فقط.
0: نعم.
1: عند ظهور المغسل، ظهور الأعراض كالمغسل المراري، استخدام مسكنات وأيضا مضادات القي مهم، واستئصال المرارة بالمنظار إذا تكررت الأعراض.
0: نعم.
1: في حال التهاب المرارة الحاد، يدخل المريض إلى المستشفى ويصوم لمدة يوم، أعضاء سوائل وريدية أيضا، مسكنات ومضادات حيوية، ويحدث له استئصال المرارة بالمنظار خلال 72 ساعة. وفي حال الحصوات المرارية، حصوات القناة الصفراوية، إزالة الحصوات بواسطة المنظار أو استئصال المرارة لاحقا إذا تكررت الأعراض.
0: نعم، هذه طرق العلاج.
1: هذه طرق العلاج في حال وجود أعراض وفي حال عدم وجود الأعراض.
0: نعم دكتور، هل لديكم مثلا نصيحة أخرى في هذا الجانب؟ أو يبدو أن المحاور حقنا في الإذاعة، قصدي في العيادة، اكتملت، يعني ذكرتم بما فيه الكفاية.
1: نعم، النصيحة التي قدمها هي الابتعاد عن الوجبات الدسمة، والنساء الذين يستخدمن موانع الحمل لفترات طويلة وسنين، يعني أكثر من سنتين إلى 3 إلى 4 سنة بشكل متواصل، تقليل من استخدام موانع الحمل، واستخدام وسائل طرق لمنع الحمل أخرى.
0: نعم.
1: هذا أكثر النصائح التي أجيبها في خاصة بهذا المرض.
0: بهذا المرض.
1: نعم.
0: ذكرتم نقطة الذي هي الرياضة دكتور، أهمية الرياضة في تخفيف الدهون وفي أيضا في منع كثير من الأمراض، يعني
1: الرياضة من أيضا من طرق الوقاية المهمة جدا في حال الأمراض الذي الأشخاص الذين يشتكون من السمنة، وحتى أنه بتنشط الدورة الدموية وتقلل من أمراض المصحبة، الأمراض التي تصاحب الأشخاص الذين يعانون من البدنة الجسمية.
0: السمنة.
1: نعم السمنة.
0: نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا لكم، وشكرا أو إذاعة آفاق على هذه الاستضافة، ونتمنى أن يحذو أحدهم القنوات الإذاعة الأخرى بإذن الله.
0: بإذن الله. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة وعيادات صحية ثقافية توعوية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وإنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة وتأملنا في الآيات القرآنية التي تحكي للإنسان النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه قبل أن يوجد هذا الإنسان على هذا الكوكب، أن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العالم الخاص به، جهز له العالم الصغير الذي ينتمي إليه وهو المجموعة الشمسية، جهز له الكوكب الأزرق الجميل الذي هو كوكب الأرض الذي جعله مهيئا لحياة الإنسان وأعد فيه كل ما يحتاجه الإنسان من أرض ممدودة وسماء مرفوعة وما بينهما مما بث فيه من النعم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نحن حينما نتأمل في هذه الأرض وفي هذه السماء وفي هذا الكون، نحن نهدف من خلال هذا التأمل إلى الاستجابة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا أن ننظر وأن نتأمل وأن نستفيد من معرفة هذا الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وغيرها من الآيات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر وأن نتأمل وأن نتدبر في آيات الله، آيات الذكر المبين والقرآن العظيم والآيات الكونية التي جعلها الله آيات تدل على عظمته، تدل على ملكه، تدل على رحمته، تدل على إنعامه على الإنسان. فإذا لم نتأمل هذه الآيات سواء الآيات القرآنية أو الآيات الكونية، وإذا لم نربط آيات الله بعضها ببعض، فإننا لن نصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وقدرته. فمن هيأ لنا هذه الأرض وهيأ لنا السماء وجعلها سقفا محفوظا وهيأ لنا في هذه الأرض كل ما نحتاج إليه، بل سخر لنا الكواكب التي تدور في مجموعتنا الشمسية لتحمينا من الشهب والنيازك التي قد تأثر على هذا الكوكب وعلى هذه الأرض، هو سيحمينا من كل مخاطر الحياة، هو سيرزقنا في كل مسيرتنا في هذه الحياة وسينصرنا، هو سيكون معنا إذا كنا معه وإذا مشينا وفق توجيهاته ووفق أوامره ونواهيه. التدبر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو يزيد من الإيمان في قلب الإنسان المؤمن، يزيد من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأنك تتجلى لك عظمة الله حينما تجد وتشاهد عظمة هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو القائم على هذا الكون بأكمله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله وكيل على كل ذرة في هذا الكون، المجرات بكل ما فيها من مليارات من النجوم، العوالم التي تمتد في هذا الكون الفسيح الذي قد وصل الإنسان إلى جزء بسيط منه، كلها هي بعين رعاية الله وكلها بحكمة من الله سبحانه وتعالى، خلقها بالحق وبقوانين تنظم هذه العوالم وهذه الكواكب وتجعل الحركة بينها حركة تؤدي إلى الانتظام ولا تؤدي إلى الاختلاف والتصادم والانتهاء لهذا الكون. فاليوم إن شاء الله سنتعرض لذكر وللتأمل في نعمة من النعم الإلهية التي أنعم بها علينا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا في القرآن أن نتأمل فيها، وهي السماوات. وكما قلنا من خلال الآيات القرآنية في الدرس السابق أن السماوات هي عبارة عن طبقات الغلاف الجوي، وأن السماء هي الغلاف الجوي، لأن الله ذكر أن هذه السماء هي سقف للأرض، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع
على الأرض أن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، معنى هذا أن الأرض والسماء هما كتلة واحدة يدوران في فلك واحد، فإذا زالت السماء زالت الأرض فستزول معها السماء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أين ستزول الأرض؟ الأرض هي تدور في فلكها حول الشمس كما وضحنا ذلك في الدروس السابقة، فإذا كانت تدور في هذا الفلك حول الشمس فزوالها هو خروجها عن مدارها وخروجها عن فلكها. هذا الخروج يخبر الله أنها لو خرجت الأرض لزالت معها السماء. والشيء الذي هو مرتبط بالأرض وملتصق به، وأخبر الله أنها طبقات ملتصقة ببعضها البعض، وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، هي السماوات، هي الغلاف الجوي الذي نراه بلونه الأزرق الجميل الذي يعكس لنا ضوء الشمس وضوء القمر ويعطينا النهار ويسكن فيه الليل. هذا هو خلق الله، وهذه هي السماء التي أراد الله أن تكون في خدمة الإنسان. هذا الغلاف الجوي هو ما جعل هذه الأرض صالحة للحياة باعتبار ما فيه من الطبقات ومن الغازات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية كالأكسجين النيتروجين وغيرها من الغازات التي يحتويها طبقات الغلاف الجوي. وقبل أن نبدأ في شرح طبقات الغلاف الجوي التي نقول أنها هي طبقات السماوات السبع، نعرج على مسألة مهمة يجب أن نفهمها جيدا، وهي السماء الدنيا. البعض يعتقد حينما قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا أن معنى ذلك أن الله زين الطبقة الخاصة بالدنيا، وأن هذه السماء هي كأن الله قال لقد زينا سماء الدنيا، والله لم يقل لقد زينا سماء الدنيا. فيعتقد البعض أن هناك سماء تسمى السماء الدنيا وبعدها طبقة أخرى تسمى السماء الثانية ثم السماء الثالثة ثم السماء الرابعة، وكما قلنا في الأحاديث التي رويت ونقلها المفسرون أنها تحتوي على سبع طبقات، غلظ كل طبقة 500 عام وبين كل طبقة وطبقة 500 عام، هكذا جاءتنا في الأحاديث المنقولة من الكتب القديمة. الذي نريد أن نوضحه هو أن آية القرآن الكريم واضحة، لقد زينا السماء، وإحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة أن كلمة السماء تساوي السماوات، أنه لا فرق بين سماء بين السماء والسماوات، كما لا فرق بين الغلاف الجوي وبين طبقات الغلاف الجوي، كلها هي مسمى واحد. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا فهو يقصد السماوات السبع، وكلمة الدنيا هنا هي صبة ومعناها القريبة. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا أن السماء هذه الذي يتكلم عنها والتي قال سبحانه وتعالى عنها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. إذن الله سبحانه وتعالى قضى هذه السماء إلى سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. فالله عندما يقول ولقد زينا السماء الدنيا معناه لقد زينا السماء القريبة، القريبة من البشر، لأن الله يقول وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذا المفهوم، مفهوم أن هناك سماء الدنيا، ونحن نعتقد أن الدنيا هنا بمعنى الأرض باعتبار أن هذه الحياة هي الحياة الدنيا وأن الدار الآخرة هي الدار الأخرى. لكن هذه الآية هي لا تعني ولم تقل لقد زينا سماء الدنيا حتى نقول أنها السماء الخاصة بالدنيا أو الخاصة بالأرض، وإنما قال لقد زينا السماء ثم وصف هذه السماء بأنها الدنيا أي القريبة، أي أن هذه السماوات هي قريبة من البشر. وهذا يسوقنا إلى ذكر من أين تبدأ السماء، من أين تبدأ طبقات السماء، وذلك حسب ما يقوله العلماء من مستوى سطح البحر. من مستوى سطح البحر تبدأ الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي أو من طبقات السماء. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الموضوع، وهو أن السماء تبدأ من بعد الكرة الأرضية مباشرة، فقال سبحانه وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن كم طول أطول شجرة؟ كم طول أطول شجرة في الأرض؟ تصل إلى 100 متر. إذا كانت أطول شجرة قد تصل إلى 100 متر. إذن فالله سمى هذا الفراغ الذي الشجرة ارتفعت فيه ونمت فيه وطالت فيه سمى أنه السماء، فقال أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن السماء هي طبقات الغلاف الجوي الذي يبدأ من سطح البحر ثم ينقسم إلى طبقات معينة. حينما نأتي إلى ذكر هذه الطبقات، هناك خلاف بين العلماء في عدد هذه الطبقات. البعض يصلها إلى 9 طبقات، والبعض يصلها إلى 5 طبقات، والبعض إلى 7 طبقات، والبعض إلى 4 طبقات. وهذا ناتج عن ما هي المعيار في أن نجعل هذه طبقة وهذه طبقة. البعض يجعل المعيار فيها هو شيئين، هما الضغط الجوي ودرجة الحرارة، فيقسم السماوات على أساس اختلافها في الضغط الجوي وفي درجة الحرارة. حينما نقول أن القرآن اشتمل على حقائق علمية، يقول لنا الغرب ولكننا لا نسمع عن هذه الحقائق إلا حينما نكتشفها نحن، ثم تأتوا بعد أن نكتشفها ونثبتها بالطرق العلمية تقول لنا أن القرآن قد تحدث عنها. لماذا لا تتحدثون عن الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب؟ وهذا هو الواقع. المفروض أننا أصحاب القرآن الكريم وأصحاب آيات الله والنور المبين، أننا نحن من نكتشف من خلال وحي الله ومن خلال آيات الله ومن خلال النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نكتشف حقائق هذا الكون. إذن نحن هنا نقول للمختلفين من العلماء حول عدد طبقات السماوات التي هي الغلاف الجوي، وكذلك عدد طبقات الأرض التي البعض يقول أنها 4 طبقات، والبعض يوصلها إلى 5 طبقات، والبعض إلى 7 طبقات، نقول لهم أننا نراهنكم أن الواقع الحقيقي لهذه الطبقات هي كما ذكره القرآن الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. إذن السماوات طبقات هذا الغلاف الجوي هي 7 طبقات، لكن إذا قسمناها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها. ولهذا نلاحظ حينما نستعرض طبقات الغلاف الجوي أن هناك تداخل، وهناك بعض الطبقات تنقسم إلى طبقتين، وبحسب وظائفها وبحسب مهامها وبحسب ما تقدمه لكوكب الأرض من الخدمة والحماية. إذن مسألة أن البعض يقول لك، أنت تقول أن السماوات هي الغلاف الجوي، ولكن الغلاف الجوي البعض يقول أنه 5 طبقات، إذن ليست هي السماوات. نحن لا نعتمد على كلام هؤلاء، نحن نعتمد على كلام الله، على كلام الخالق الذي خلق السماء والذي خلق الأرض، والذي أخبرنا أن هذه الأرض وهذه السماء هي 7 طبقات في 7 طبقات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي أن طبقات الأرض هي 7 طبقات، وأن طبقات الغلاف الجوي الذي هو السماء هو 7 طبقات. وهذا ما سوف يصل إليه العلم ولو متأخرا ولو بعد فترة. إذن نحن اليوم نعلن لهم أن هذه هي الحقيقة العلمية التي سيصلون إليها اليوم أو غدا. فالقرآن الكريم هو أصدق القائلين، وهو كما قال الله: ألا يعلم من خلق. حينما يخبرك الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، ولا أحد ينازعه في هذا. هل هناك من ينازع الله في خلق السماوات والأرض؟ هل هناك من يقول أنه هو الذي خلق السماء أو هو الذي خلق الأرض؟ بل قال الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يعني لم يشهدوا حتى البشر هؤلاء الذين يكذبون بالإله ويكذبون بقدرة الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا شاهدين حتى حينما خلق الله هذه السماوات وهذه الأرض. إذن هم جاهلون. من خلق هو من يعلم، هو من يعطيك الحقيقة العلمية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويقول: ما الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق. إذن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكون هذا بأكمله، وخلقه بالحق أي بالقوانين الثابتة، وهو الذي أنزل كتابه الكريم ليدلنا على هذه القوانين حتى نستفيد منها في معرفتنا بالخالق سبحانه وتعالى، وفي معرفتنا بما سخر الله لنا في هذا الكون من الآيات
ومن الخدمات الكبيرة التي سخرها للإنسان ولحياة الإنسان. كما قلنا الكوكب الذي هيئه الله لنا لنعيش فيه هو كوكب الأرض، وهو يتكون من الأرض ومن السماء. الأرض الذي هي المهاد والذي هي الفراش، والسماء التي هي السقف والتي هي البناء الذي يحمي هذا الكوكب من الأشياء الضارة والخطيرة كما سنذكره في تفصيل هذه الطبقات. كذلك في آية الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب البعض يقول إذن الآن العلماء قد نفذوا من أقطار السماوات والأرض حينما خرجوا من الوش من الغلاف الجوي إلى القمر، كما يقولون أنهم وصلوا إلى القمر وخرجوا من الغلاف الجوي. لكن نحن نعرف أن القطر معناه هو محيط ذلك الجسم، فحينما أقول أنني خرجت من أقطار السماوات والأرض فمعناه أنه كما ترون في الصورة يجب أن أقطع المسافة من هذه النقطة من خارج آخر طبقة في الغلاف الجوي وأسير باتجاه الأرض، وأقطع الأرض أيضا، أقطع قطر الأرض وأخرج من الجانب الآخر ثم أقطع السماء. يقال أنني قطعت أقطار السماوات والأرض. أنا حينما أخرج من هنا من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي لم أخترق قطر الأرض، أنا لم أخترق قطر الأرض، أنا اخترقت قطر السماوات التي هي الغلاف الجوي حينما أخرج من سطح هذه الأرض إلى القمر مثلا. إذا أردنا أن نقول أننا اخترقنا أقطار السماوات والأرض فيجب أن نخترق، هذا هو قطر الأرض، هذا هو قطر الأرض الذي يساوي 6400 كيلومتر، هذا هو القطر. إذا أردت أن أقول أنني اخترقت قطر الأرض فمعنى أن أخترق الأرض من طرفها إلى طرفها الآخر. إذا أردت أن أخترق السماوات معنى أن أخترقها من هنا وأخرج من هذا الجزء، يعني أكون قد اخترقت قطر السماء وقطر الأرض. ما الذي يحدث إذا حاول الإنسان أن يخترق الأرض؟ لقد حاول البشر أن يخترقوا هذه الأرض، وكانت أكبر محاولة لهذا هو في الاتحاد السوفيتي، وقاموا بحفر حفرة عميقة تعتبر أعمق حفرة في هذه الأرض، أرادوا أن يخترقوا من خلالها الأرض ويخترقوا من خلالها هذا الكوكب، ولكنهم استخدموا أقوى المعادن وأقوى الأدوات في حفر هذه الحفرة لكي يخترقوا الأرض. لكن حينما وصلوا إلى 12 كيلو متر هنا توقفت قدرتهم، لأن حرارة الأرض في مركزها وفي نواتها تذيب كل ما يقترب منها، تذيب كل ما يقترب منها، فلم يستطيعوا بكل المعادن الصلبة أن يستمروا في الحفر لهذه البئر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إذن لو حاولنا أو حاولت البشرية اختراق مجال أو قطر السماوات والأرض، وهذا هو قطر السماوات والأرض، أن أخترقها من هذه النقطة وأمر عبر ثقب، أن أثقب الأرض لكي أمر من قطرها ثم أمر عبر القطر الآخر للغلاف الجوي، هنا سأكون قد اخترقت أقطار السماوات والأرض. الله يخبرنا في هذه الآية أن نواة الأرض تحمل درجة حرارة هائلة لا يستطيع البشر أن يتحملوها ولا أن يصلوا إليها. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. إذن هنا أيضا نقول أنه سيكتشف البشر في الأبحاث المتقدمة أن هناك نحاس في نواة الأرض وأنها تحتوي على معدن النحاس. فالله سبحانه وتعالى حينما قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هو ذكر أقطار السماوات والأرض ولم يذكر أقطار السماوات فقط، واختراق قطر السماوات والأرض لا زال مستحيلا إلى اليوم، وتشهد له هذه الحفرة العميقة التي في روسيا اليوم. إذن نرجع إلى شرح طبقات
الغلاف الجوي أو ما نسميها بطبقات السماء. هذه الطبقات هي كما قلنا تبدأ من سطح الأرض أو من سطح البحر، وهي تتكون من عدة طبقات. الطبقة الأولى تسمى طبقة التروبوسفير، التروبوسفير ومعناها الطبقة المتغيرة أو طبقة المتغيرات. هذه الطبقة ترتفع عن الأرض حوالي من 7 كيلومترات إلى 17 كيلومتر. أغلب الطبقات الغلاف الجوي هي تتكون من غازات النيتروجين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذه هي الغازات الأساسية للغلاف الجوي. 99% من غازات الغلاف الجوي تتكون من النيتروجين ومن الأكسجين، 79% من النيتروجين و 21% من الأكسجين، وبقي 1% بقية الغازات الأخرى. طبعا كما قلنا الطبقات، طبقات الأرض هي تبدأ من سطح الأرض أو من سطح البحر. الفيديو هذا يشرح لنا ما معنى الضغط الجوي، ما معنى الضغط الجوي حينما قالوا نقول الضغط الجوي. يقول أنه لو فرضنا أن هذا العمود الذي ترونه أمامكم هو عمود من الهواء، كم سيكون ضغطه عند سطح الأرض؟ لأن الهواء له وزن وله ثقل، فالضغط الجوي هنا سيكون في سطح الأرض أقوى منطقة للضغط الجوي، بينما لو ارتفعنا إلى الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي سيخف الضغط الجوي، لأنه لم يعد طول العمود هذا 1000 كيلو، لأن طبقة الغلاف الجوي أو السماوات هي عرضها 1000 كيلومتر من سطح الأرض ومن سطح البحر إلى نهاية الغلاف الجوي هي 1000 كيلومتر. وهذه الطبقات تحيط بالأرض من كل جوانبها، يعني تخيل هذا السقف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض هو يتكون من 1000 كيلومتر الذي هو العمق لهذا السقف، ويمتد ويغطي الكرة الأرضية من كل جهاتها، يعني كالبالونة التي تدور على هذه الكرة. فالضغط الجوي معناه وزن أو ضغط الهواء، إذا اعتبرنا هذا العمود هو عمود يساوي 1000 كيلومتر، سيكون له في أسفله ضغط جوي، يعني هذا الهواء سيكون له ضغط قوي في أسفله، لكن حينما ترتفع إلى وسطه أو إلى قرب آخره سيخف الضغط، سيخف الضغط لأنه خف وزن هذا العمود الذي نسميه عمود الضغط الجوي. فإذا هذا هو معنى الضغط الجوي. حينما نأتي إلى الطبقات، الطبقة الأولى هي طبقة التروبوسفير، هذه تسمى طبقة التروبوسفير، وهي تمتد حسب اختلاف شكل الكرة الأرضية من 7 كيلومترات إلى 17 كيلومتر أو 18 كيلومتر. هذه الطبقة الأولى التي هي قلنا طبقة التروبوسفير هي طبقة المتغيرات الجوية التي يتكون فيها السحب وتتكون فيها العواصف، والتي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يرسل منها الأمطار وينزل منها الثلوج، وأنها تتكون فيها السحب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. هذه العمليات الرياح والسحاب، لأن هذه الطبقة يوجد فيها كثير من بخار الماء، الكثير من بخار الماء، وهذا البخار هو الذي يؤدي إلى تكون السحب، لأن السحب تتكون من بخار الماء الذي يتبخر من البحار ويتجمع لكي يصبح كثيفا، ثم يأتي الله بالرياح لتنزل هذه الأمطار حيث يريد الله سبحانه وتعالى كما قال فيصيب بها من يشاء. فهذه الطبقة هي طبقة التروبو، معناها المتغير أو التغير التروبو، والسفير معناها طبقة، سفير معناها طبقة، أي طبقة المتغيرات أو طبقة التغيرات. هذه الطبقة هي كما قلنا التي تأتي فيها الأمطار، التي تأتي فيها سحب الرياح، ثم يأتي بعدها الطبقة الثانية، الطبقة الثانية
التي تسمى طبقة الستراتوسفير. هذه الطبقة طبقة الستراتوسفير هي تنقسم إلى قسمين، إلى طبقة الأوزون لأن الجزء العلوي فيها هو يتكون من غاز الأوزون، وتحتها الطبقة المستقرة التي تنشط فيها الحركة الطيران، حركة الطائرات تنشط في المنطقة السفلى من طبقة التراتوسفير، والطبقة العليا فيها هي طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. هذه الطبقة تمتص الأشعة فوق البنفسجية لأنها أشعة ضارة، يعني الله حينما يرسل الأشعة الشمسية تأتي هذه الأشعة وفيها أشعة ضارة وفيها أشعة نافعة يحتاجها الإنسان، للإنسان وللنبات وللحياة، وفيها أشعة ضارة. الله جعل هذه الطبقة وهي طبقة الأوزون جعلها تحمي الأرض وتحمي الإنسان وتحمي الأشجار من الأشعة فوق البنفسجية التي تضر الإنسان وتؤدي له إلى الأمراض السرطانية. هو في هذا الفيديو يتحدث عن كل طبقة من ناحية درجة حرارتها ومن ناحية الغازات المكونة لها ومن ناحية ما فيها من الخدمات للإنسان. إذا نرى هذه التي تسمى طبقة الأوزون هي الطبقة العليا من الطبقة الثانية التي هي الستراتوسفير، حدث لها بسبب استخدام الإنسان لمادة الكربون في الصناعات السابقة. أول ما بدأت النهضة الصناعية كان أغلب الاستخدام لهذه الصناعات هو بمادة الكربون ومشتقاتها. هذه المادة أثرت في هذه الطبقة التي هي طبقة الأوزون. طبعا طبقة الأوزون أيضا هي تحفظ حرارة الكرة الأرضية حتى تكون في يعني درجة حرارة معتدلة. حصل ما يسمى بالثقب، بثقب الأوزون هذا الذي هو بداية فجوة في هذه الطبقة. لو توسعت هذه الفجوة لا انكشفت حياة البشر ولا أصبحنا عرضة للأشعة الضارة ولعدم استقرار درجات الحرارة، ولم تعد هذه الأرض صالحة للعيش. إذن هذه الطبقة الثانية التي هي طبقة الستراتوسفير وتحتوي على طبقتين، الطبقة التي هي طبقة الأوزون والطبقة التي تحتها هذه هي الطبقة المستقرة، تسمى الطبقة المستقرة لأنه ليس فيها أمطار ولا رياح. فيها رياح لكن هذه الرياح تمشي بشكل يعني أفقي وليس بشكل متعرج، فلا تضر بهذه الطبقة واستقرارها. فلهذا تمشي الطائرات حينما تريد أن تستقر في حركتها تمشي في هذه الطبقة، في هذا الجزء من طبقة الستراتوسفير. الطبقة التي تلي هذه الطبقة هي طبقة الميزوسفير، طبقة الميزوسفير. وهذه الطبقة الميزو معناها الوسطى، كأنه يقول الطبقة الوسطية أو المتوسطة، فهي تتوسط طبقات الغلاف الجوي. العمل لهذه الطبقة هو حماية الأرض من الأجسام الفضائية التي قلنا أنها قد تخترق الكواكب المحيطة بمجموعتنا الشمسية ثم تخترق القمر، يعني بمعنى أن النجوم كما قلنا التي هي المشتري وزحل وهذه النجوم التي في مجموعتنا الشمسية هي تحمي الأرض من هذه الكويكبات أو الأجسام الفضائية. ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس. إذن هي تكنس محيط الأرض من الأجسام الضارة على الأرض. فإذا اخترق هذا الجسم، هؤلاء الحراس، واخترق الحارس الشخصي للأرض وهو القمر، فإنه يصل إلى هذه الطبقة التي هي طبقة الميزوسفير ثم يذوب ويتلاشى، يكون نيزكا أي جسما جزءا من الأجرام الفضائية، فيصل في هذه الطبقة فيذوب ويتلاشى ويتفتت. يقول بعض العلماء أن كوكب من هذه الكواكب اخترق الغلاف الجوي ولم يستطع الغلاف الجوي أن يفتته وينهيه،
عمل حفرة كبيرة وانفجارا هائلا يساوي حوالي 500 قنبلة نووية، وأن هذا هو كان السبب في اختفاء عالم الديناصورات والحياة التي كانت موجودة في تلك الحقبة من تاريخ الأرض، هكذا يقول بعض العلماء. إذن لو اخترقت هذه الأجسام هذا الغلاف الجوي واصطدمت بالأرض ستحدث انفجارات رهيبة تفوق القنابل النووية مئات المرات. فالله سبحانه وتعالى لكرمه وحكمته ورحمته بالإنسان وضع لنا هذا الحماية، هذه الحماية، حماية طبقة الميزوسفير التي تحمي الأرض من الأجسام والكتل الصخرية التي تأتي بسرعة فائقة تصطدم، وحينما تصطدم تحترق تلك الكتل، وهنا نرى الشهب الذي نسميها الشهب. هذه الشهب نتيجة احتكاك الأجسام الصخرية بهذا الغلاف واحتراقها وتفتتها وانتهائها. نرى ذلك الشهاب الذي نراه ضوءا يلمع في وسط السماء هو بسبب احتكاكه بهذه الطبقة التي هي طبقة الميزوسفير. الطبقة التي بعدها والتي تليها هي طبقة الثرموسفير، وهي الطبقة الحرارية. طبعا تختلف هذه الطبقات في حجمها، وإن كانت في الشكل تبدو متساوية لكن هي تختلف في حجمها. فمثلا طبقة التروبوسفير كما قلنا هي من 7 إلى 17 كيلو ارتفاعها، والطبقة التي بعدها هي تقريبا 50 كيلو متر. الطبقة هي طبقة الستراتوسفير. طبقة الميزوسفير حوالي 60 أو 70 كيلو. الطبقة الكبرى والتي تمتد بشكل كبير هي طبقة الثرموسفير، وهي قد تمتد إلى 500 كيلو في الجو. إذن هي الطبقة الحرارية. لماذا سميت الطبقة الحرارية؟ لأنها أسخن طبقات الغلاف الجوي، هي يعني تصل درجة الحرارة فيها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، تصل درجة الحرارة فيها إلى 2000 درجة مئوية. إذن هي سميت الثرموسفير بمعنى الطبقة الحرارية، لأن ارتفاع درجة الحرارة فيها يصل إلى حوالي 2000 درجة مئوية. هنا يقول 1200 والبعض يقول 2000 درجة. هذه الطبقة وهي طبقة الثرموسفير توجد فيها طبقة الأيونات التي ذكرناها سابقا، هذه الطبقة الخضراء، وهذه البقع التي تقع في هذه الطبقة التي ظهرت لنا في هذا الشكل هي طبقة الأيونات. الأيونات هذه أجسام تؤدي إلى انعكاس الموجات الصوتية، الموجات الإذاعية، وهي طبقات. هذه الطبقة هي طبقات بحسب طول الموجات وقصرها ونوعيتها يكون لها أيونات خاصة بها. كلما كانت موجات قصيرة أو موجات طويلة أو موجات مختلفة هنالك أيونات خاصة بكل موجة من موجات الأثير الصوتي. المهم الأكيد هو الموجات الصوتية أنها تخرج من المحطة فتصطدم بهذه الأيونات وترتجع إلى الأرض، ونحن نلتقطها عبر الراديو مثلا، نلتقط هذه الموجات عبر الراديو. إذن هذا من مشاهد قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، هذا هو ارتجاع. كذلك كما ذكرنا ارتجاع الأشعة الفوق البنفسجية ارتجاعها عن طبقة الميزوسفير هذه أيضا هي ارتجاع. فالسماء ذات الرجع هي ترتجع أشياء كثيرة، بعضها ترتجع إلى الفضاء الخارجي وبعضها ترتجع إلى الأرض. الموجات الصوتية أيضا ترتفع من الأرض وتصطدم بهذه الأيونات ثم ترتجع إلى الأرض. الأشعة فوق البنفسجية هي ترتجع من طبقة الأوزون إلى الفضاء أو تمتصها الطبقة، بمعنى لا تصل إلى الأرض. كذلك الرياح الشمسية هي تأتي إلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي ثم ترد هذه الطبقة فتبقى تحوم حول الأرض وتشكل الشفق القطبي، ما يسمى بالشفق القطبي، وهو ينتج من خلال العواصف الشمسية أو الرياح الشمسية حينما تصطدم بغلاف الأرض وبما يعني يتكون من مجال مغناطيسي حول الأرض فيمنعها عن أن تصطدم بالأرض أو بالسماء فتضر هذه السماء. فالله سبحانه وتعالى جعل شيئا يردها عن هذه الأرض وبعدها تكون ما يسمى بالشفق القطبي. هذا هو كما قلنا المجال المغناطيسي.
تأملوا هذه الصورة. هذه يعني اكتشفها أحد العلماء هذه الطبقة وسميت باسمه. هذه الشحنة يعني الأرض هي تعتبر مغناطيس، نواة الأرض تعتبر مغناطيس وتعطي حقلا مغناطيسيا كما هو موضح في الصورة، يلتف حول الأرض من كل الجهات. فحينما تأتي الرياح الشمسية هي تصطدم بهذا المجال المغناطيسي الذي يحمي الأرض من هذه الرياح. هذه الأحزمة التي نراها باللون الأزرق هي تسمى حزام فان ألين، هذا هو الذي اكتشف هذه الأحزمة التي تحمي الأرض من الرياح الشمسية وتسمى أحزمة فان ألين. وبعد أن تصطدم هذه الرياح الشمسية بهذا الحزام تتحول إلى كما قلنا الشفق القطبي، هذا هو لون الشفق القطبي حينما يصطدم ثم يتكون الشفق القطبي. ومعنى الشفق القطبي هو أن هذا الشفق لا يرى إلا في القطب، لا يرى هذا الشفق إلا في القطب. انظروا هذه هي صورة عن الشفق القطبي وألوانها الجميلة والرائعة التي تظهر ك يعني صورة جمالية كبيرة تسمى بالشفق القطبي. هذا ناتج عن ارتجاع الرياح الشمسية من خلال فان ألين. إذن هذه هي بعض الطبقات. البعض يقول أن هناك طبقة أخرى هي تسمى طبقة الإكسوسفير فوق طبقة الثرموسفير. هناك طبقة تسمى طبقة الإكسوسفير وتعد هذه الطبقة هي الغلاف الخارجي، الغلاف الخارجي للأرض أو للسماوات. ويقصد بكلمة إزفو يعني إكزو، عندما قلنا إكزوسفير هو الخارجي يعني الطبقة الخارجية. وتقوم هذه الطبقة بفصل الفضاء الخارجي عن طبقات الغلاف الجوي ويبلغ مداها 1000 كيلومتر، يعني كما قلنا أقصى يعني ارتفاع للغلاف الجوي هو 1000 كيلومتر، فهي تشكل هذا المدى نهاية 1000 كيلومتر. ويتميز الغلاف الخارجي بغازاته المنتشرة كثيرا والتي تفصلها مساحات وفراغات، وهذه المنطقة التي تقع فوق 500 كيلو، يعني من 500 كيلو إلى 1000 كيلو، هي هذه المنطقة التي تسمى الإكسوسفير أو الغلاف الخارجي. تحتوي بشكل أساسي على ذرات الأكسجين والهيدروجين، ولكن هناك عدد قليل جدا منها مما يجعل استخدامها نادرا، إذ تتبع هذه الذرات مسارات باليستية تحت تأثير الجاذبية وبعضها يفر هاربا إلى الفضاء مباشرة. وفي معظم الحالات تعامل الإكسوسفير على أنها آخر طبقات الغلاف الجوي، ويقال في هذه الطبقة تدور المحطات الفضائية. المحطات الفضائية تدور في هذه الطبقة وهي طبقة الإكسوسفير أو الإكسوسفير. وكما قلنا الطبقة التي فوقها والتي هي الطبقة المغناطيسية التي تسمى أحزمة أو حزام فان ألين، هذه هي فوق هذه الطبقة، فوق طبقة الإكسوسفير، وكما قلنا هي تحمي الأرض من الرياح الشمسية. إذن حينما يقول الله سبحانه وتعالى وكان آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أليست هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه من دلائل قدرة الله وعظمة الله وجلال الله ونعمة الله على الإنسان أن يصنع هذا السقف الرائع الجميل الذي يتكون من غازات لا تمنع الإنسان عن الرؤية للعالم الخارجي، تجعل الإنسان يستطيع أن يرى من خلال هذه السماء العالم الخارجي، مع أن هذا الغلاف الجوي أو هذا السقف الذي سماه الله سقفا محفوظا هو يحمي الأرض من كل هذه الأخطار التي ذكرناها سابقا. إذن التأمل في هذه الطبقات ليس لمجرد العلم والاطلاع، وإنما امتثالا لتوجيهات الله حينما يقول وكم آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نحن لا نريد أن نعرض عن آيات الله، لأن آيات تقربنا من الله، تدلنا على عظمة الله، تدلنا على رحمة الله بنا كبني الإنسان، كيف أنه هيأ لنا هذه الطبقات لتحمينا من كل ما يضرنا. لا ينفذ من هذا الغلاف الجوي إلا ما ينفع الإنسان، الضوء، الحرارة، الأشعة النافعة التي تنفع الإنسان، أما الأشعة الضارة، الرياح الشمسية، النيازك، يعني كل ما يضر الإنسان ويضر حياة الإنسان فإنه يصطدم بهذا السقف العظيم وهذا السقف المحيط ويرتد إلى الفضاء الخارجي
أو يمتصه هذا السقف فلا يصل خطره إلى الإنسان. إذن هذه هي من نعم الله ومن آيات الله ومن دلائل قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى التي يجب أن نستشعرها. من صنع لنا هذا الغلاف الجوي وهذه السماوات السبع التي تحمينا من كل الأخطار، من صنع لنا هذه الأرض التي جعلها فراشا وجعلها مهادا وسلك فيها سبلا فجاجا وجعل فيها أقواتنا وجعل فيها أرزاقنا وجعل فيها الأنهار والمياه والهواء وغيرها مما سنأتي على ذكره، هو إله عظيم يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة، يريد لنا الأمن والأمان والاستقرار في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. إذا كان هذا هو ما يصنعه الله لنا في هذه الحياة الدنيا، فماذا سيصنع الله لنا في الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ فالتفكر في هذه الآيات يوصلنا إلى المحبة العميقة لله سبحانه وتعالى، الإحساس بنعمة الله علينا، بعظمة الله سبحانه وتعالى وبمنته على الإنسان أن هيأ له كل هذا الأشياء من أجل الإنسان. ما في السماوات والأرض هو مسخر للإنسان، وإدراكنا لهذا النظام المحكم ولهذا البناء الرصين الذي قال الله والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله يريد منا أن نعرف هذه البنية العظيمة لهذه السبع الشداد، وأن نعرف من خلالها ومن خلال التأمل فيها والتدبر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما نستفيد منه في حياتنا، ما نستفيد منه في مسيرتنا في هذه الحياة، نكتشف أشياء كثيرة قد تنفعنا وقد يكون الله أودع فيها أسرار مهمة يحتاجها الإنسان في حياته. فالتدبر والتأمل في الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب الإيمان ومن أعظم دلائل الإيمان، دلائل الإيمان، لأن الله يقول عن المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا من صفات المؤمنين، يتفكرون في خلق، ونحن قلنا أن الخلق معناه تصميم، التصميم والتقدير لهذا الكون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذي خلق هذا الكون هو خلقه لأمر عظيم لشأن كبير، خلقه لمهمة عظيمة أراد أن يقوم بها الإنسان في هذا الكون. وأراد الله سبحانه وتعالى أن نعرف هذه النعم التي أسبقها علينا ظاهرة وباطنة لكي نشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكي ننقاد لتوجيهات الله الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن من أحسن هذا الخلق ومن أتقن هذا الخلق هو أتقن وضع الأنظمة التي يحتاجها الإنسان في حياته. فإذا سرنا وفق توجيهات الله ووفق أوامر الله ووفق النظام الإلهي والشرعي فإننا ننال السعادة والأمن والاستقرار في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا، وأن يجعلنا من المتدبرين في كتابه والمتأملين لآياته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل، وأن ينور قلوبنا بالقرآن ويرزقنا العلم والإيمان ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: سنين.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم، فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق FM.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 9. جاء العدد 9 في القرآن الكريم في حديثه عن قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقوله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والآيات 9 هنا تعني معجزات، فقد أعطى الله عز وجل نبيه موسى 9 معجزات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذ أصبح كل طعام فرعون وقومه وشرابهم ومياههم ممزوجة بالدم، ونقص الثمرات وانقلاب العصا لأفعى واليد البيضاء، وهي تحول يد موسى السمراء إلى بيضاء مضيئة بعد إخراجها من جيبه، والجفاف. والمورد الآخر لذكر العدد 9 في القرآن جاء في سورة النمل في قوله جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إشارة إلى جانب من قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه، حيث تآمر على قتله 9 من مفسديهم في مدينتهم الواقعة في وادي القرى في الجزيرة العربية، وكانوا قد أقسموا أن يغتالوا صالحا ليلا عندما يأتي إلى غار يتعبد فيه ثم يعود إلى بيوتهم. وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث، فلما كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل هوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال. لذلك يقول القرآن في الآية التالية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها.

0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أمهيو اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
1: خير العمل
2: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهر وحصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
2: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
1: زيد يا خير إمام زلزل تعود.
3: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة.
1: زيد بوجه شاب كالثرى وعلى فقاهته سلام.
3: ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العشري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي شبا.
1: فما قول من ينتمي وينام
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من البرنامج التاريخي سيرة الإمام زيد بن علي عليهم السلام على إذاعة آفاق FM.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن دور أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن أهمية معرفة أهل البيت وتاريخهم المشرف والمشرك وأننا بحاجة إلى ذلك. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن دور أهل البيت في الحياة وعن تضحياتهم التي قدموها، نقدم على ذلك كنماذج للإمام علي عليه السلام وللإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم. عند الحديث عن أهل البيت عليهم السلام وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا بد من التركيز على مسألة مهمة، وهي أن أهل البيت تحركوا في ظل وضعية صعبة وخطيرة جدا. بداية أنه من بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حرب الإمام علي عليه السلام وأقصي عليه السلام، وأقصي كذلك أتباعه ومريديه وأولياؤه، وكان يفرض على أهل البيت في تلك المراحل المتقدمة من التاريخ ما يشبه الحصار الفكري، فلم يستطع أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يتواصلوا بالناس، بل لم يكن متاحا أو مسموحا للناس أن يتصلوا بأهل البيت، بأئمة أهل البيت، بأعلام أهل البيت، بعلماء أهل البيت، أن يتواصلوا بهم بشكل واضح وبشكل شامل. الإمام علي عليه السلام عندما بويع بعد حادثة مقتل عثمان، تلك الفتنة التي أدت إلى حدوث الانقسام الكبير والخطير في واقع الأمة الإسلامية، انقسم المسلمون إلى فئتين، إلى فئة الحق بقيادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإلى الفئة الباغية بقيادة الطلقاء وأبناء الطلقاء وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان. كان دور أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه المرحلة دورا حساسا ومهما وضروريا وحاسما. حتى في البداية حاول الطغاة من بني أمية أن يدخلوا في مفاوضات مع علي عليه السلام، وعلى أساس أن يبايعوه فيمهدوا له دولته في مقابل شروط معينة، وكان من ضمن هذه الشروط أن ما نهبوه من الأموال، أن ما جنوه من الأموال، أن ما أخذوه من حقوق المخلوقين أن تبقى لهم، فلا يتحدث عنها الإمام علي عليه السلام، ولا يحدث الإمام علي عليه السلام أي تغيير في هذا الشأن. أن الامتيازات التي لهم باعتبارهم في تلك المرحلة كانوا من يمسكون بزمام السلطة، فقادة الجيوش كانوا هم من يتولونها، وأهم المناطق الجغرافية للعالم الإسلامي كان ولاته من الطلقاء وأبناء الطلقاء، من أبناء تلك الفئة الباغية أو فئة الطلقاء. كان من ضمن الشروط أن يبقيهم أمير المؤمنين علي عليه السلام على مناصبهم ولا يحدث أي تغيير. ثم شرط أخير، وهو شرط كان من ضمنه أن يقدم الإمام علي عليه السلام أبرز الشخصيات الإيمانية والجهادية الثورية الحرة من أمثال مالك الأشتر رضوان الله عليه، ومن أمثال عمار بن ياسر وغيرهم من خيار الأمة من أصحاب رسول الله ومن المؤمنين ومن تلامذة أمير المؤمنين علي عليه السلام، أن يقدمهم فيقوم بالاقتصاص منهم وإعدامهم. كانت هذه الشروط التي حاول بنو أمية على رأسهم معاوية والطلقاء وأبناء الطلقاء أن يملوها على أمير المؤمنين علي عليه السلام في مقابل أن يمهدوا له الحكم. كان الرفض من أمير المؤمنين قويا وحاسما، وبات علي عليه السلام يرد عليهم ردا قويا، مثل قوله: من ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. وقال لهم في الأخير علي عليه السلام: إن شئتم أن تبايعوا فبايعوا، أو فالحقوا بملاحقكم بما أردتم وأينما أردتم. ومن هنا بدأ معاوية في إعمال الدسائس وتفكيك دولة الإمام علي عليه السلام من الداخل، فكان هو الرأس المدبر لخروج طلحة والزبير على علي عليه السلام، وحدثت معركة الجمل، ثم كانت معركة صفين وخلخلة الجيش الداخلي للإمام علي عليه السلام من قبل بعض المنافقين الذين كانوا متواجدين داخل جيش الإمام علي عليه السلام من أمثال الأشعث بن قيس وغيره. ثم كانت معركة الخوارج، وما جرى من قبل الخوارج من قضية التحكيم، ثم ما عمله من شن عصاباته الإجرامية في أصقاع ونشرهم في أصقاع الدولة الإسلامية لاستهداف المسلمين في مكة والمدينة واليمن، فقتل عشرات الآلاف في مجازر جماعية، وبشكل وحشي قتل بعض المؤمنين بشكل وحشي، وذبح حتى الأطفال ذبحوا ولم يسلموا منهم، وتم سبي النساء وبيعهن في الأسواق، نساء المسلمين وتم بيعهم في الأسواق من قبل جلاوزة معاوية في آخر مدة الإمام علي عليه السلام. ثم استشهد علي عليه السلام بمؤامرة من معاوية، وحدث ما الكل يعرفهم من حادثة استشهاد الإمام علي عليه السلام، ثم مواجهة الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية، خذلان أصحاب الإمام الحسن للإمام الحسن، ومحاولتهم وبيعهم للإمام الحسن، وغدرهم بالإمام الحسن، وخيانتهم للإمام الحسن. هذه الأحداث بكلها وهي أحداث مأساوية، أسبابها ونتائجها بداية هو التفريط والابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى، أسبابها أيضا هو البساطة والسذاجة التي جعلت منهم بيئة خصبة يتصيد من خلالها معاوية الثغرات والأخطاء، حتى استكملت واستحكمت قبضات معاوية، فبدأ عند ذلك بفرض سياسته الإرهابية في واقع الأمة الإسلامية، فقام بإعدام الكثير من أصحاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورضوان الله تعالى عليهم ظلما وعدوانا وبدون وجه حق، ثم استهدف البقية الباقية بالسم والاغتيال، ثم عمد إلى تحريف معالم الدين عبر تلك الكتب التي وجهها والتي أمر بتنفيذها، فغير من معالم الدين، ثم في الأخير توج باكورة أعماله تلك بعد استهدافه للإمام الحسن عليه السلام بالسم، وقتله للآلاف ظلما وعدوانا، وقطعه لمئات الألسن من علماء الأمة ومن متكلمي هذه الأمة، وصلب العشرات أيضا منهم، ثم كان باكورة وآخر أعماله أن أجبر الأمة على مبايعة ولده يزيد. وبعد هلاكه وقيام يزيد وخروج الإمام الحسين عليه السلام واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في حادثة كربلاء المأساوية، ثم بعد ذلك كانت حادثة واقعة الحرة التي أبيد فيها أصحاب رسول الله إبادة تامة، وتم قتل 10,000 إنسان، منهم ما يقارب 700 من أصحاب رسول الله، وأجبر البقية الباقية منهم على أن يبايعوا على أنهم عبيد جن ليزيد، يحكم فيهم يزيد بما شاء في أموالهم وفي دمائهم وفي نسائهم. من تلكأ عن البيعة تم إعدامه سريعا وقطع رأسه، ومن بايع أمر بحديدة من نار محمأة فتكوى بها رقابهم على أنها ختم العبودية ليزيد. وبذلك انتهت أول أو ثانية جرائم يزيد بالنسبة لفترته القصيرة التي لا تتعدى 3 سنوات في حكمه للأمة الإسلامية. بعدها هاجم الكعبة المشرفة واستحل حرمة بيت الله الحرام، بعد أن استحل حرمة المسلمين ودماء المسلمين وحياتهم وأموالهم، وضرب الكعبة وأهلك الله يزيد، ولا زال جيشه محيطا ومحاصرا لمكة المكرمة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أن نكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وإلى ذلكم الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: زيد يا خير إمام زلزل.
2: مستمعينا الكرام كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ثورة الإمام زيد ابن علي عليهما السلام كانت ثورة العلماء من جميع التيارات الإسلامية وحركة جهادية علمية رائدة. آفاق الوحدة الإسلامية.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم السلام.
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام، الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي،

ليس الهدف هو محاربة الإرهاب، الهدف هو الاستيلاء على مقدرات هذه الأمم، هو إخضاع هذه الأمة، هذا الشعب، هو السيطرة عليه، هو أن يملؤوه بقواعدهم العسكرية، هو أن يحكموا قبضتهم عليه كما أحكموها على دول أخرى. أليست الآن السعودية في مشكلة كبرى أمام القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي هناك، وهم من يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها؟ هل يستطيع السعوديون أن يخرجوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية، ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم على الرغم من أنكم تؤمنوا بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته، هل تجده في لحظة من لحظات يعض على أنامله من الغيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غير، توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثبوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

العراق يستقبل جثمان الإمام الشهيد الخامنئي وسط تحضيرات لتشييع مليوني غدا في كربلاء والنجف. مشهد غير مسبوق، ملايين الإيرانيين يودعون الإمام الخامنئي في مدينة قم ويطالبون بالقصاص من القتلة. مسؤول إيراني يتوعد برد فوري وحاسم على أي عدوان أمريكي، وعراقجي يؤكد أن التهديدات الأمريكية عائق أمام إبرام اتفاق نهائي. شهداء وجرحى بنيران صهيونية في قطاع غزة، وعصابات العدو تهدم 6 منازل في الضفة ضمن مخطط التهجير. قمة للنيتو في أنقرة وسط خلافات مع واشنطن، والمجرم ترامب يعلن مجددا رغبته باحتلال غرينلاند. قبائل اليمن تواصل النفير العام وتبارك مسار كسر الحصار، ومرتزقة السعودية يقمعون تظاهرة في المكلا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى العراق وصل جثمان إمام الثورة الإسلامية، وغدا تشيع مليوني في النجف وكربلاء في جنازة عابرة للحدود، كما عبر صاحبها بمواقفه الطوائف والمناطق والعرقيات، فكان خير نصير لفلسطين ولبنان وكل المنطقة، متصديا للمشروع الصهيوني، متحملا أعباء الموقف طوال عقود من الزمن، متوجا تلك التضحيات بالشهادة دون أن يبدل أو يغير. وقد أثمرت شهادته وحدة داخلية في إيران، وصمودا عسكريا قل نظيره، وقيادة عزيزة كريمة من أهل بيته أثبتت كفاءتها في الأشهر الماضية، وملأت الفراغ الذي أراد العدوان فرضه تمهيدا للفوضى وإسقاط الجمهورية الإسلامية من الداخل. فخابت رهاناته وخسرت، وتجاوزت إيران الأصعب، بل خرجت أقوى بالإرادة والموقف والسلاح، وهي اليوم تتوعد بالرد الفوري والحازم تجاه استفزازات واشنطن، والأخيرة مطبوعة بنقض التعهدات والانقلاب على التفاهمات، لولا أنها هزمت في الميدان بعون الله وقوة وإرادة الشعب الإيراني.

0: وصل جثمان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قبل قليل إلى النجف في العراق ليتم تشييعه غدا بحضور مليوني في النجف وكربلاء. وبحسب وكالة إرنا فقد تم استقبال الرئيس بيزيشكيان لدى وصوله إلى مطار النجف من قبل رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين العراقيين في مراسم رسمية. وتعيش مدينة النجف حالة استنفار واستعداد شامل لاستقبال الجثمان، حيث استكملت الجهات الرسمية والخدمية والأمنية والهيئات المنظمة مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية استعدادا لاستقبال الوفود الرسمية والجماهير الغفيرة المتوقع توافدها من مختلف المحافظات العراقية إلى جانب الزائرين القادمين من خارج البلاد للمشاركة في مراسم التشييع. بالملايين شيع أهالي مدينة قم جثمان قائد الثورة في لحظة تتجاوز حدود الحدث لتؤكد استمرار حضور الشعب كفاعل أساسي في صياغة المشهد العام.
1: في مدينة قم المقدسة تتواصل مشهدية التشييع المليوني في حدث تاريخي نادر في الرزنامة الإيرانية. من طهران إلى قم لا يسير الشعب خلف نعش فحسب، بل خلف معنى ثوري عميق.

0: ليست ضعفا، والجموع ليست مجرد حشود، والهتافات ليست انفعالا عابرا، بل هو استفتاء حي على صون الذاكرة وبداية سردية جديدة في عهد الخامنئي الجديد السيد مجتبى. الأمة تمضي خلف نعش قائد قال لا لأمريكا ووكيلها الصهيوني، وجعل من فلسطين محور القضية. شعب يمنح هذه المراسم زخمها لرجل لم يعش على هامش التاريخ، بل اقترن اسمه بمعركة كبرى عنوانها الثورة. إنها جنازة تحولت إلى جبهة إرادة تحمل في طياتها لغة الرايات وصوت الجماهير وخطى السائرين خلف النعش.
1: الشعب في إيران هو جزء من صنع القرار، وحضوره المليوني الكاسح في طهران وقم يرسخ معادلة جمهورية تستمد شرعيتها من إرادة شعبها.
2: في اليوم الخامس من زيارة الوفد الرسمي اليمني للجمهورية الإسلامية، بعث الوفد الزائر السلامة والتحية لقائد الثورة الإيرانية ومؤسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه.
3: قبل أن تنفض الحشود المليونية المشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة في إيران الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، كان للوفد الرسمي اليمني المشارك في تشييع الإمام الشهيد زيارة خاصة لمقام قائد الثورة ومؤسسها الإمام الخميني رضوان الله عليه. الزيارة أتت كتأكيد واضح على عظمة المنهج الذي اختطه مفجر الثورة ومؤسس حاضرها للأجيال القادمة.
4: حضرنا من يمن الإيمان والحكمة والجهاد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران لنشارك إخوتنا الشعب الإيراني في تشييع الإمام الشهيد العالم الرباني مرشد الثورة الإسلامية السيد علي الحسيني الخامنئي، وأيضا لزيارة الإمام الخميني رضوان الله عليه مؤسس الجمهورية الإسلامية ومؤسس الثورة الإسلامية وأيضا مؤسس الصحوة الإسلامية على مستوى أمتنا. جئنا إلى هنا لنعزز ولاءنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأعلام الهدى من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله.
5: نحن نزورهم حتى نجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد لهما أنهما قد أديا ما عليهما من الرسالة، وأننا نقول لهما أن دماءكم وأن أرواحكم الطاهرة ستسر إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى بما لقيت من أعمالها الصالحة، ولكن ستسر زيادة على ذلك أن آثاركم ستبقى حية إلى يوم الدين.
6: فنحن اليوم في وفد كبير من العلماء والأكاديميين والوجهات الاجتماعية والوزراء والعسكريين، كلهم أتوا للزيارة لوداع الشهيد الكبير فقيد الأمة الإسلامية هذا الرجل العظيم السيد علي الخامنئي رحمة الله ورضوانه عليه في توديعه. وبالمناسبة أتى هذا الوفد لزيارة الإمام الخميني، مرقد الإمام الخميني في هذه المنطقة المباركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يتقبل زيارتنا، وأن يتقبل من جميع الأخوة في هذا الظرف، هذا الظرف الحساس الذي برز الإسلام كله للشرك والكفر والنفاق كله.
3: كما تضمنت الزيارة دلالات إيمانية تتجاوز التاريخ والجغرافيا لترسم واقعا تنصهر فيه كل المعالم في مسار واحد لمحور الجهاد والمقاومة.
7: في عام 1979 وصل العرب إلى مرحلة اليأس والإحباط، ولا سيما فيما يتعلق بقضية فلسطين بعد أن تنازلت مصر المواجهة ضد إسرائيل عن الثوابت الأساسية، وأصاب المسلمين والعرب إحباط شديد جدا. في نفس التوقيت وفي نفس العام أجرى الله سنته الإلهية القرآنية بالاستبدال، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. في نفس العام قامت الثورة الإسلامية في إيران لتغير مجرى تاريخ العالم كله، وكان الفضل كله فيه يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإمام العظيم الإمام الخميني، الذي يعتبر من أبرز ومن أهم، بل يعتبر هو أعظم شخصية قيادية في التاريخ المعاصر.
8: واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نلنا شرف زيارة مقام قائد الثورة السيد الخميني لنستلهم منه تلك الدروس والمبادئ التي يعني أحياها في روح الأمة، وتلك الثورة الحسينية التي ستظل خالدة وستوحد الأمة الإسلامية تحت راية الإسلام، الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وليس الإسلام المشوه الدخيل على أمتنا.
9: هكذا إذن بدت الصورة في اليوم الخامس لزيارة الوفد الرسمي اليمني لإيران، واقع من التلاحم والأخوة الإيمانية والجهاد والوقوف جنبا إلى جنب في الأحزان قبل الأفراح.
10: من مفجر الثورة ومؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى قائدها الشهيد الأسبى السيد علي الخامنئي، امتداد يعمق جذوة الثورة وديمومتها ضد الطغاة والمستكبرين. من مقام الإمام الخميني، حسين فايع، المسيرة، طهران.
2: وتنضم إلينا الآن من النجف مراسلتنا زهراء حراوي. زهراء مرحبا بك. زهراء، طعينا في الأجواء لديك والتحضيرات لاستقبال جثمان الطاهر للسيد أو الإمام علي الخامنئي.
11: تحية لك إسماعيل. يعني ربما المشهد خلفي الآن هو أبلغ من أي تعبير وأي كلام يمكن أن يصف ما يحدث هنا في أرض النجف الأشرف، مع اقتراب ساعات وصول موكب تشييع السيد القائد علي الخامنئي، والذي سيمر في مسار محدد خلال مساره من النجف إلى كربلاء، مرورا بمرقد أمير المؤمنين عليه السلام هنا في النجف. بعد دقائق مفترض من الآن، يعني مفترض أن يصل جثمان الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي ويحط رحاله في مطار النجف هنا في هذه المدينة، على أن يقام له مراسم رسمية تستقبل خلاله الجثمان بحضور عدد من ممثلي فصائل المقاومة العراقية وممثلين سياسيين من وفود رسمية سواء عراقية أو عربية وإسلامية. أما على صعيد التشييع الشعبي فهو سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء عند الساعة 6:00 من صباح غد، ويمكن أن نشاهد التحضيرات والحشود التي بدأت بالفعل تزحف إلى هذه الساحة 20 في النجف الأشرف، والتي ستكون إحدى المحطات التي سيتوقف فيها النعش المبارك للإمام السيد علي الخامنئي من أجل إقامة مراسم شعبية وتجديد البيعة هنا له من المحبين، سواء القادمين من مختلف محافظات العراق أو حتى من عدد من البلدان العربية والإسلامية. النجف الأشرف بدأت تشهد ازدحاما على مداخلها وأيضا عند محيط مرقد أمير المؤمنين وعلى طول المسار الممتد. المواكب والمضائف فتحت أبوابها من أجل استقبال الزائرين وتقديم الخدمات اللوجستية لهم أيضا، ومع اقتراب يعني الساعات الصباح ستكون هذه الأعداد في ازدياد، طبعا ما يرجح أن تكون أن نكون أمام مسيرة جماهيرية ربما يعني مليونية من أجل تشييع جثمان القائد الشهيد السيد علي الخامنئي. إذن كما تشاهدون المشهد هنا يتحدث عن وفود بدأت تتقاطر بالفعل، وعن جماهير شعبية ترفع صور السيد القائد الشهيد علي الخامنئي. هنا أعلام العراق تعانق على أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشعارات المناهضة لأمريكا وإسرائيل هي أكثر ما يمكن أن نسمع في هذه المحطات.
2: زهراء حلاوي، موفدتنا عفوا إلى النجف، شكرا جزيلا لك على التواصل معك في الساعة القادمة للمزيد حول التشيع المهيب إن شاء الله يوم غدا. جموع من مختلف فئات المجتمع، وفي المقدمة وفد من المجلس السياسي الأعلى ومن العلماء والمشايخ والأعيان، قدمت واجب العزاء في استشهاد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، وذلك في السفارة الإيرانية بالعاصمة صنعاء.
12: وفد من مختلف الشخصيات الاجتماعية والعلمائية والقبلية في اليمن يقدم واجب العزاء في استشهاد القائد الأممي السيد علي خامنئي، وذلك في المراسيم المقامة في السفارة الإيرانية بصنعاء، تعبيرا عن وحدة الدم والإسلام والكلمة والموقف.
13: نقوم اليوم مع جموع غفيرة من الشخصيات الاجتماعية ومن العلماء والشخصيات السياسية وأبناء هذا الشعب بتقديم العزاء في السفارة الإيرانية لإخواننا في شعب الجمهورية الإسلامية باستشهاد الرجل العظيم المجاهد الإمام علي خامنئي رحمه الله. هذه الشخصية التي ناظرت من عقود طويلة ضد الظلم وضد الطغاة في العالم وفي مقدمتها من الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينية ومن لف في فوق،
14: وإن العملية مستمرة، والإمام علي خامنئي سلم الراية إلى مجاهد آخر هو السيد مجتبى الخامنئي الذي سيقود المسيرة بإذن الله على نفس السير وعلى نفس الخطأ. وبالتالي نحن نقول بأنها معركة فاصلة، وأنه يتخيلوا العالم لو لم تكن إيران موجودة أو لو هزمت إيران، تمام، ماذا يعني؟ ماذا يعني أن العالم يصبح تحت إدارة نتنياهو؟
15: دليل على عظمة الموقف هذا الذي احنا فيه، عظمة الشهيد رضوان الله عليه ورضوان الله على جميع الشهداء على رأسهم من ذكرناه، السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه والسيد حسن رضوان الله عليه وجميع الشهداء.
12: وفي المراسيم بعث المعزون برسائل الوفاء للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني، مؤكدين على وحدة الساحات في جميع المحطات والمراحل مهما كانت التحديات.
13: نقول للأجيال القادمة استمروا على طريقه، استمروا بثقافته بجهاده حتى نصل إلى ما كان يصبو إليه.
16: جمهور الشعب الإيراني أن يستمر في مسلمة الثورة الإيرانية الذي شرفت العالم الإسلامي والعربي وأن تصرت على أمريكا وإسرائيل.
17: نقول للشعب الإيراني، الشعب اليمني بجانبكم قبيلة قبيلة وفرد فرد وكل مجاهد،
18: ما يحصل ما هو إلا فقوات بمشيئة الله تعالى، النصر قادم، ونحن أهل اليمن مدد، وإيران الدم بالدم والسلاح بالسلاح.
12: اليمن ضمن هذا المحور المبني على أسس الحق والقضية ومواجهة اليهود الغاصبين والصهاينة، فالدم واحد والهدف واحد والمعركة واحدة من صنعاء إلى فلسطين ولبنان وإيران. محمد الجبلي، المسيرة.
2: مع رحيل الإمام المرشد السيد علي الخامنئي يستذكر الفلسطينيون ببصماته الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وازداد الأمل بأن الطريق الذي بدأه الإمام الخميني وسار عليه الشهيد السيد علي الخامنئي سيستكمله رفاقه من بعده حتى تحرير القدس وفلسطين.
19: يفتقد الفلسطينيون بغزة الإمام السيد علي الخامنئي باعتباره واحدا من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية في أكثر الأوقات صعوبة، دون الاكتراث للثمن الذي يمكن أن يدفعه.
20: لطالما كان إلى جوار الفلسطينيين، هو قائد إسلامي وليس فقط كان قائدا سياسيا للجمهورية الإسلامية، بل كان مدافعا عن الفلسطينيين في كل المحافل، ولطالما كانت مواقفه إلى جانب الفلسطين، لذا شكل رحيله صدمة لدى الفلسطينيين وهم يواكبون هذا التشييع الذي يجري الآن، وقلوبهم ترحل إلى طهران فيودعون هذا القائد.
21: الإمام الخامنئي كان وما زال على دربه الأحرار يسيرون في دعم القضية الفلسطينية كان ينادي دوما ودائما بتحرير فلسطين وبدعم القضية الفلسطينية. افتقده الشعب الفلسطيني بقلوب يملأها الحزن وبعيون تذرف الدموع لفراق قائد أممي كان وما زال على دربه الأحرار يدعمون فلسطين والقضية الفلسطينية.
19: ويستذكر الفلسطينيون مواقف واضحة أطلقها الإمام دعما لفلسطين بتعليمات مباشرة لقيادة الجمهورية الإسلامية.
0: نحن نشعر بالفقد في الفقدان الكبير لهذا الرجل العظيم الذي ما ادخر جهدا ولا وقتا من أجل هذه القضية ولا موقفا ولا كلمة، وكانت تعليماته واضحة لكل الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية في إيران ولكل الجهات الأخرى على مستوى مذهب أهل البيت أن يدعموا إخوانهم في فلسطين، وكان دائما هذا هو التوجه العام للشهيد القائد السيد علي خامنئي رحمة الله عليه.
1: نحن كشعب فلسطين وكأهالي الشهداء نفتقد ونحزن لرحيل القائد الكبير السيد علي خامنئي الذي كان له الأثر الكبير والدعم الكبير لفلسطين والقضية الفلسطينية بكل الوسائل والإمكانيات، لم يكن داعما فقط بل هو كان سندا حقيقيا لفلسطين وكان سندا حقيقيا للمقاومة ولأهالي الشهداء بالتحديد، لم يبخل على أهالي الشهداء بكافة الدعم والإمكانيات.
19: ويثق الفلسطينيون باستمرار الجمهورية الإسلامية على ذات النهج الذي خططه الثورة الإيرانية منذ انطلاقتها تجاه القضية الفلسطينية.
22: لا تتزعزع ثقة الفلسطينيين بالجمهورية الإسلامية وقيادتها، ففلسطين كانت ولا تزال وستبقى الأكثر قداسة لدى كل الشعوب الحرة في العالم. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
2: نقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مسؤول إيراني تحذيره من أي إجراء استفزازي من جانب أمريكا، مؤكدا أنه سيقابل برد فوري وحاسم. المسؤول الإيراني أكد أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تجري وفق ترتيبات إيران. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في عقب تهديد المجرم ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. وأضاف عراقجي في منشور على موقع إكس أن ملايين الإيرانيين احتشدوا لتشييع مرشدهم الراحل ولم تؤثر أي تهديدات فيهم ولا في قوات بلاده المسلحة. ذكرت مصادر أمنية بحرية اليوم لرويترز أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل سلطنة عمان بعد استهداف ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال في نفس المنطقة. وأوضحت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح بعد، ويعتقد أن السفينة المتضررة هي ناقلة النفط العملاقة وديان. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز أمس الاثنين، بينما اتهم مسؤول أمريكي حرس الثورة الإسلامية في إيران باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء 3 غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. ففي مواسي خان يونس جنوب القطاع أسفرت غارة للعدو على استشهاد مواطن وإصابة طفلين، وفي غارة ثانية على مدينة خان يونس استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون، فيما تواصل دبابات العدو إطلاق النار تجاه مواسي رفح جنوب القطاع، كما استهدف طيران العدو مخيما للنازحين على شاطئ البحر غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين.
23: الضربة كان في المجمع زي ما انتم شايفين،
24: نازحين مجمع نازحين
23: يعني أبرياء هذول يعني هي زارع الورد وزارع الشجر، وقال لي تعالي تفرجي يا خالته، تعالي تفرج على المزرعة اللي انا زرعتها، ما في في الخيمة، حتى ابنه اجاني الصبح سلم علي وصبح وطلع على الامتحان هو ابني.
25: كانت لحظة مرعبة من اصابات ومن شهداء وشيء كان يعني مؤلم كثير.
2: هدمت قوات العدو وفجرت 6 منازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينما أو بينها منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء، ما أدى إلى تشتيت عائلات فلسطينية وتركها دون مأوى. وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة متواصلة تستهدف المنازل الفلسطينية وسط تأكيد سكان تمسكهم بأرضهم رغم الهدم والتفجير.
3: في مشهد يتجدد بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها، يعيش الفلسطينيون مرارة فقدان منازلهم التي تناثرت جدرانها تحت وطأة آليات الهدم ومتفجرات الاحتلال. هنا في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الضفة، يقف الفلسطينيون وجها لوجه أمام ركام بيوتهم، يراقبون بأم أعينهم مشاهد الهدم، يجلسون في صمت ثقيل فيما تفصح العيون حزن القلوب. فقد اقتحمت قوات الاحتلال شرق يطا وباشرت بهدم 3 منازل تعود لعائلة العدرة.
4: بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكل بقهر في قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى غير يحرقهم في نار جهنم اللي مش راح تشوفها عين من مرة ولا حد راح يتخيل فيها. ربنا سبحانه وتعالى غير يعطينا دار في الدنيا ويرزقنا دار في الآخرة.

0: يدري والله يعني الواحد ما هو عارف شغل يعني كبل ولا انهم يعني اعطوني موعد ولا ايش ما اعطونيش. مره واحد اجوا هدوها وراح وسندوا عن من جار منه فوقه ما اعرف هاي اللي صار.
1: وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اختلفت الوسيلة، لكن النتيجة واحدة، جدران سويت بالأرض، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزل الأسير حاتم الزاغة وعملت على تفخيخه بالمتفجرات قبل أن تنفذ عملية التفجير فجر الثلاثاء.
2: نحن لا نعلم ما الذي حصل، تفاجأنا بوجود الجيش داخل العمارة، تفاجأنا بطلب إخلاء العمارة، تفاجأنا بالتفجير الذي حصل. حجم الأضرار كبير جدا، يعني جميع المنازل تشققت، الحريق هائل نشب داخل إحدى الشقق.
1: بين تفجير وهدم سويت 6 منازل في الضفة الغربية بالأرض، تاركة أصحابها في العراء، لا مأوى يقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، لكن ذلك لم يزعزع ثباتهم في أراضيهم التي يحاول الاحتلال طردهم منها ومصادرتها وضمها لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
3: بينما تفيض غزة بالدماء والدمار تتحول مأساتها خلف الكواليس إلى مختبر حي لتسويق السلاح الصهيوني تحت شعار مجرب ميدانيا، فكيف يشتري العدو صمت الحكومات العالمية بنفوذ صفقات عسكرية عمدت بأشلاء الأبرياء وبشراكة أمريكية مطلقة؟
4: على حساب دماء وأشلاء أبناء قطاع غزة وفي ظل الدمار الشامل، يروج العدو الإسرائيلي لأسلحته من خلال تفاخره بفاعليتها في قطاع غزة بعدما تحول القطاع إلى حقل تجارب حي ومروع للتقنيات العسكرية. والمفارقة العجيبة أنه مع تزايد مشاعر الغضب تجاه الكيان حول العالم، إلا أن قطاع غزة أضحى نقطة جذب تجارية لأسلحة الكيان للعديد من الحكومات ليصبح من أكبر مصدر الأسلحة بحسب مجلة Responsible Statecraft الأمريكية. وبحسب خبراء تحدثوا للمجلة، فإن الأمر الخطير أن العدو الإسرائيلي يستغل مبيعات السلاح كأداة نفوذ سياسية لربط الدول بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، بما يجعل الدول المتلقية أقل ميلا في الاستجابة لشعوبها بمحاسبة الكيان على سلوكه في غزة ولبنان أو على سياساته في الضفة الغربية المحتلة. لكن مع كل ذلك لا يستطيع كيان العدو فعل ذلك من غير الدعم الأمريكي، إذ يرى الخبراء أن اندفاع تصادرات الأسلحة الصهيونية يعود الفضل فيه للولايات المتحدة التي تدعمها منذ فترة طويلة عبر برامج متنوعة بما يشمل تمويل صناعاتها والتدريب والخدمات ودعمها بتقنيات أمريكية، بل وصل الأمر لجعل السلاح الصهيوني أداة نفوذ داخل الولايات المتحدة عبر الموافقة لتوريده للجيش الأمريكي. لم يتوقف العدو الإسرائيلي عن ترويجه لسلاحه وتقنياته عند الجانب الفني، بل إنه في معارض ومناسبات عديدة تفاخر بأنها استخدمت بفاعلية في غزة وغيرها وأنها مجربة في الميدان وتحت النيران، وكأن غزة مختبر يمكنه من جني المزيد من الأرباح. يظهر جليا كيف يترجم العدو الصهيوني دمار غزة وأشلاء ضحاياها إلى أرباح اقتصادية ونفوذ سياسي عالمي، مستندا إلى الغطاء والشراكة الأمريكية المطلقة، لتظل دماء الأبرياء في ظل صمت دولي مجرد علامة جودة تجارية تسوق بها أدوات القتل في معارض السلاح العالمية.
5: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
3: تبقى استعادة الثروة النفطية والغازية أولوية وطنية وعنوانا بارزا من بين عناوين أخرى كفيلة بإعادة صياغة المشهد في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي في الحرب العدوانية الشاملة، وخصوصا في الملف الاقتصادي والإنساني. في هذا التقرير نسلط الضوء على ما نهبته السعودية من الثروة الوطنية وما رفضته من أطروحات قدمتها صنعاء. في هذا التقرير نفتح نافذة على الثروة الوطنية، أبرز عناوين الصراع مع تحالف العدوان السعودي الأمريكي في المرحلة الراهنة، والنفط والغاز في المقدمة، عصب الاقتصاد اليمني وعموده الفقري، وركيزة أساسية كانت تغطي نحو 75% من موارد الموازنة العامة، وتمثل أكثر من 90% من صادرات اليمن أو البلاد بعد نهب الشركات الأجنبية والنافذين. وتشير المعلومات إلى أن اليمن يحتل المرتبة 27 عالميا في احتياطي النفط. من أجل ذلك تحولت هذه الثروة السيادية في ظل العدوان إلى هدف مباشر للسيطرة والاستحواذ من قبل النظام السعودي كمنفذ والأمريكي كمحرك. تتوزع الثروة النفطية اليمنية على قطاعات عدة وحقول رئيسية، أبرزها حقول محافظة مأرب وحقول قطاع 14 في المسيلة بحضرموت، إضافة إلى حقول عياذ وجنة في محافظة شبوة. ورغم أن إنتاجها وصل إلى 500,000 برميل، إلا أن الشعب لا يستفيد منها بسبب سطو تحالف العدوان على عصب الإيرادات العامة بهدف خنق الشعب اليمني وضرب صموده خلال العدوان وإلى اليوم. منذ بداية العدوان عمد النظام السعودي إلى احتلال المحافظات النفطية والاستحواذ على قطاعات النفط والغاز وحقولها ونهب عائدات، فضلا عن إفقاد اليمن عائدات 90,000,000 برميل من النفط سنويا بسبب العدوان وتوقف الإنتاج، في حين بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط اليمني منذ بداية العدوان كحصيلة غير نهائية أكثر من 57 مليار دولار، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية. أمام هذه الأرقام الفلكية وفي ظل الوضع الاقتصادي الخانق، ماذا لو توفرت كل هذه الأموال لصالح المرتبات وقطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية كما تطالب صنعاء؟ ولماذا يصر النظام السعودي ومن ورائه الأمريكي على منع الشعب اليمني من الحصول على ثروة هي ملك له، مع إبقاء الحصار الاقتصادي الخانق والمؤامرات الاقتصادية المتنوعة التي تستهدفه بأشكال متعددة؟ استمرار نهب الثروة الوطنية ألقى بظلاله وتداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، فيما يؤكد مختصون أن 13 مليار التي نهبها النظام السعودي ووردها إلى البنك الأهلي السعودي في الرياض كانت كافية لتغطية فاتورة المرتبات لقرابة 12 عاما ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني وإنعاش الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية وحروب المصارف. لكن الصادم وفقا لمصادر مطلعة أن النظام السعودي لا يزال يرفض حل مسألة المرتبات، بل لم يصرف حتى مرتبات الموظفين في المناطق المحتلة، وإنما عمد إلى توظيف عائدات اليمن كمجهود حربي لتمويل عدوانه على اليمن واليمنيين. لم تفلح مرحلة خفض التصعيد، ولم تنجح التفاهمات حول خارطة الطريق في فك القبضة ونزع السيطرة السعودية على حقول النفط والغاز أو تخفيف الحصار الاقتصادي والإنساني. وبعد 4 سنوات من خفض التصعيد، ومع استنفاد الحلول الدبلوماسية ورفض الرياض أطروحة صنعاء بتسخير الثروة لصالح المرتبات والخدمات لكل أبناء الشعب اليمني، تعيد صنعاء التأكيد على أن عائدات الثروة الوطنية هي حق سيادي لكل أبناء اليمن، مشددة على أن استعادة هذه الثروة وحمايتها تظل أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها أو السكوت إزاء استمرار نهبها. إذن كما هو موضح الآن في الشاشة، إذن استمرار نهب الثروة الوطنية، تصعيد الحرب الاقتصادية، خنق الشعب اقتصاديا، المماطلة في ملفات المرتبات، واستمرار حصار أو الحصار الاقتصادي والإنساني، وتجميد خارطة الطريق. إذن يبقى استعادة الثروة الوطنية عنوان بارز من بين عناوين أخرى كفيلة بإعادة صياغة مشهد الصراع من جديد لإنهاء العدوان الشامل واستعادة الحقوق والسيادة. يتم توظيف تاريخ 7/7 لمزيد من الاقتتال والفوضى واستهداف الوحدة اليمنية، في حين أن 7 يوليو كان محطة لم ينتصر فيها طرف، بل خسر اليمن من خلال حرف الوحدة الشعبية إلى صراع الأطراف المقتتلة في صيف 1994.
6: السابع من يوليو مختلف عليه يمنيا، ليس انتصارا شماليا وليس عبورا جنوبيا إلى النكسة، لقد كان نكبة شطرين معا، احتراب قوى مارقة عن إرادة الشعب اليمني، انفصال طرفين عن الوحدة الوطنية، الأرض والشعب والتاريخ، ارتداد إلى حيث بوابة الانتقام، لا شيء أكثر ولا شيء أقل. وقف بلد بعد محرقة صيف 94 يواجه أطماع عصابات زعمت زيفا صناعة إنجاز، ولم تكن أكثر من نزوات تخريب أساءت إلى المصائر السامية التي تحققها الشعوب للأفراد، المجتمعات للأحزاب، ثم بدا للعصابة أن تجعل الانحرافات اختراقات الصنم. في المحيط استراح العدو، مسيرة النهضة التي كان لزاما بالضرورة وبالصيرورة تحترق، الكساد، الاغتراب، التوقف عن البناء، التفرغ لصراع طويل، ذلك شأن يلبي احتياجات الجوار المعادي. وقد حدث ما هو أكبر، يخسر اليمنيون سيادتهم مقابل ترضيات. أوقفت السعودية وبعض الخليج بدعم أمريكي غربي المسيرة التي كان يرتبها الشعب عبر تجذير الوحدة الشعبية المصيرية بعيدا عن الأطراف الطارئة، حين علقتها بخصومات وصراعات وانتقامات لعصابات، والهدف إبقاء وحدة الشعب مهددة ومعلقة بالكيانات. حين انهار النظام الذي حملوه وسيجوه وتظافروا لاستمراره أمام غضب شعبي عابر للمكونات والجهات، صعد الذين غنوا زيفا بالوحدة لتمجيد الانقسامات والأقلامات والفدرلة، ثم كانوا جماعات وفصائل وتكتلات في جنوب البلاد وشرقها ومحيطها تقاتل لهزيمة اليمن القوي السيادي الموحد. ولما فشلوا اقتتلت الجماعات والرايات والأعلام والشعارات تحت عناوين مشابهة: وحدة وانفصال. جند التحالف السعودي الأمريكي لسنوات هذا الشعار للقتال، وهي الآن تواجهه بالرصاص وبالفوضى في ذكرى 7 يوليو، والغاية أن يجعلها محطة للانتقام والصراع، حيث لا معنى لهذا التاريخ.
3: أفادت مصادر محلية في مدينة المكلا أن مرتزقة السعودية استهدفوا متظاهرين بالرصاص الحي واعتقلوا عددا منهم. المصادر أضافت أن إصابات وقعت في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل مرتزقة السعودية، كما استهدف المرتزقة متظاهرين في ساحة العروض بمدينة عدن. تجاوز تواجدت قبائل مديريتي نهم والحيمة الخارجية في لقاء مسلحين منفصلين أكدوا من خلالهما الجاهزية العالية لإنهاء الحصار والعدوان والاحتلال.
7: قبائل نهم عطاء متجدد ووفاء متجذر تثبته اليوم قبائلها الأبية في هذا الاحتشاد القبلي الواسع الذي جسد أصالة الموقف وثبات المبدأ.

0: ومن هذه الساحة أعلنت قبائل نه النفير العام والجاهزية العالية لإنهاء الحصار والعدوان والاحتلال، مباركين بياني السيد القائد والقوات المسلحة.
1: ومباركتنا وتحيتنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة. نقول للسيد نحن جنودك، رحنا إشارتك
2: إلى الأثنان جاهزة وعلى أتم الجهوزية للمواجهة الحتمية القادمة لانتزاع الحقوق بقوة السلاح.
3: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا وكفح العدوان وتحرير كل شبر في أرض الوطن.
4: إنه ولا زمان الصمت وجاء وقت الإنصاف وانتزاع الحقوق.
5: وتقول قبيلة نهم في رسالة تابعة أنها جاهزة بكامل عتادها ومستعدة لتنفيذ توجيهات السيد القائد على أكمل وجه، ولن يتراجع منا أحد أبدا مهما كانت الأسباب.
6: مطار بالمطار والميناء بالميناء، والشعب اليمني منتظر الجرس يعني أو الضرب على الزناد، وذلك توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: بشموخ رجالها الأبطال ورسوخ جبالها الصماء احتشدت قبائل الحيمة الخارجية خفافا وثقالا إلى ساحة النفير، معلنين تفويضهم الكامل للسيد القائد ومحذرين من تمادي آل سعود.
1: نحن اليوم قبائل الحيمة الخارجية خرجنا بعتادنا وسلاحنا وأموالنا وأولادنا وأنفسنا فداء للسيد القائد، ونحن نسمع السيد القائد يوجهنا ونقول للعدو السعودي الصبر عندي فاض والكلام ترى وإلى التعالف من غضبنا وإلها،
2: وإحنا جاهزين لأي مواجهة وأي قتال.
3: أن أبناء مديرية الحيمة الخارجية جاهزين بقضهم وقضيضهم، جاهزين وأيديهم على الزناد، ويقولون لك أمضي ورح نقبلك في أي معركة كانت.
4: بان ننتزع حقنا من وسط الفضيل حقك.
5: اسمعوا يا آل سعود، قسماً بالله لو ما أتوا حقنا
6: سنأخذ حقنا بأيدينا، وأننا لن نتراجع قيد أنمنا. فالمطار بالمطار والميناء بالميناء وكذلك النفط بالنفط وكل الثروات مقابل كل الثروات، فلن تنعموا أبدا ونحن نعاني.
0: طفح الكيل ونفذ الصبر، والحقوق لا توهب وإنما تؤخذ، لا سيما من عدو لا يفهم إلا لغة القوة. ولا صوت اليوم يعلو على صوت القبيلة اليمنية التي عرفوا وذاقوا شدة بأسها، وعلى مملكة الخيانة والتطبيع في السعودية أن تعي عواقب الأمور، وإن غدا لناظره لقريب.
7: واحتشدت قبائل بني جبر وأشراف مأرب إلى لقاء مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا لجاهزية مقاتليهم العسكرية للمضي في استكمال معركة تحرير اليمن واستعادة حقوق الشعب اليمني.
8: يا سعد عاين الى المعارك صوتها رجاش، نيران المتار استشعل والقوم قشاش، نصن مصرف ملاك.
9: مشهدية تعبئة واستنفار خالدة شكلتها قبائل بني جبر وأشراف مأرب في لقائها المسلح الذي تداعت إليه من مختلف البقاع في استجابة لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على جاهزيتهم العسكرية. قبائل بني جبر وأشراف مأرب في طور استحضار تاريخها المشرف أعلنت تفويضها لقائد الثورة لمختلف الخيارات، مجندة رجالها لحسم معركة دحر الاحتلال وفك الحصار وانتزاع الحقوق.
10: إننا نعلن وقوفنا وتأييدنا إلى فك الحصار وطرد الاحتلال،
11: وإننا نؤكد جهوزيتنا للتحرك الجاد والحاسم بإذن الله،
12: ونحذر العدوان الذي يسعى لتفكيك الجبهة الداخلية. نقول لهم من الجبهة الداخلية متماسكة.
13: قبائل بني جبر يؤكدون للسيد القائد بأنهما عصاه الذي لا تعصيه.
9: القبائل باركت في لقائها المسلح قرار فك الحصار عن مطار صنعاء وتحضير النظام السعودي من أي حماقة جديدة، معلنة جاهزية مقاتليهم العسكرية للمضي في استكمال معركة تحرير اليمن.
14: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة.
15: وجه رسالتنا على العدوان اليوم أننا متماسكين أكثر من أي وقت مضى،
16: ومستعدين لخوض المعركة في أي لحظة بحسب توجيهات السيد.
17: نعلن الجهوزية الكاملة والموقف الثابت الذي لا خيار فيه.
18: أتينا من كل مناطق بني جبر لتحرير ما تبقى من البلاد.
19: من صلوح المجد من مارب وسدة بنوجه للسعودية رسالة، اليمن صبره نفذ واجتاز حده، يضوي الوفد المفاوض من صلالة، القبائل والنشامة مستعدة والسعودي بايقع هذا زواله.
20: عيوننا دايم على رصد الهدف في الجو ولا البر ولا في البحار، لا حن رعد الحرب والبارد صفنه جم نتكيف مع بارد وحار.
9: ثورة نفير أشعلتها قبائل اليمن وفجرتها في مختلف البقاع، ثورة ملهمة للأجيال متصلة بماضيها المجيد.
21: يممت القبائل وجهتها وحددت مسار تحركها للمرحلة القادمة، والويل كل الويل لمن سيقف أمامها أو يحاول منعها من استعادة حقوق شعبنا اليمني. من اللقاء المسلح لقبائل بني جبر وأشرف أشراف محافظة مأرب سمير المترب المسيرة.
7: نظمت قبائل ذو حسين بمحافظة الجوف لقاء قبليا من منطقة اليتمى مركز مديرية خبوة الشعف الحدودية، أكدت في جهوزيتها القتالية لمواجهة العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: الشعف الحدودية كبرى مديريات محافظة الجوف، تقاطرت حشود قبائل ذو حسين ومن حضر معها من مختلف مناطق الجوف إلى لقاء قبلي أعلنت خلاله نفيرها العام وجهوزيتها القتالية لخوض معركة التحرير ورفع الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: قبائل ذو حسين جاهزة في بلادها وجاهزة في رجالها وبعتادها، ونحن جاهزون متصدين لأي غازي ما يكون، ونحن نحذر أمريكا وإسرائيل والسعودية أنها هذا البلد غالي.
2: كل من يدور في فلك العدوان هم تحت المرصد، وبعون الله كما فشلوا طيرة 11 عام والطائرات الف 16 والف 15 والزحوفات البرية فإنهم لن يكيدوا علينا بكيدة قميص عثمان.
3: جابة للقائد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي بالاستعداد والجهوزية
4: مساعد الجيش لتحرير البلاد وفك الحصار.
5: نقول لهم اليمن عصية ورجال اليمن بنادقهم في أياديهم.
0: قبائل الدهم أكدت في لقائها القبلي ألا وهن ولا ضعف ولا استكانة في قاموسهم، محذرين كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها، وتؤكد القبائل أنها جاهزة له بالمرصاد، مؤكدة على أنها على الدوام حاضرة في الميدان متأهبة لمواجهة العدوان وكسر الحصار.
6: وأرى بعد عشرات الأمتار عشرات الكيلوهات من التواجد السعودي على أرضنا.
7: أقول لقرن الشيطان السعوديين أن احنا جاهزين.
8: قبائل دهم الأبية لتؤكد بأنها ماضية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
9: قلول من هو هم ضريع يجمعه سيدي عبد الملك ماشي له بديل. الأرض أرضه والسماء هي سماء والجيش واحد كلنا مدربين.
0: من خلف الشريط الصحراوي ومن أقرب نقطة حدودية مع جارة السوء أكدت قبائل دهم ذو حسين في بيانها أنها جاهزة بعدتها وعتادها ومستعدة لخوض غمار الحرب رهن إشارة السيد القائد.
10: من منطقة اليتمة بمديرية خف والشعف الحدودية كبرى مديريات محافظة الجوف، بل ومن أقرب نقطة مع جار السوء وقرن الشيطان، تقول قبائل ذو حسين الأبية ومعها كل قبائل دهم حاضرون جاهزون على خطوط النار لمواجهة قوى الشر والاستكبار. وما عليكم أيها الغزاة إلا أن تعقلوا وتفكروا جيدا لأن زمن فرض الوصايا قد ولى.
11: تداعت قبائل الزرانيق بالمربع الجنوبي للحديدة إلى لقاء قبلي حاشد أكدوا فيه الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.

0: صوت الحق ونداء الثائرين يسمع صداه من أرض تهامة، يصدح من هنا من احتشاد قبائل الزرانيق الغيارى بالمربع الجنوبي للحديدة الذي تداعت إليه قبائل المديريات الجنوبية من كل القبل والمناطق، والتي خرجت لتؤكد لمملكة العدوان والحصار أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الحصار الجائر المفروض عليه، بل سيقابله بخيارات موجعة لا طاقة للعدو وأذنابه بتحملها.
1: أبناء الزرانيق هم خيار هذه الأمة في الجهاد مع إخوانهم كل القبائل اليمنية، فلا يوجد زرنوقي يبيع نفسه للإمارات أو السعودية غير المرتزقة والخونة ومن غضب الله عليهم.
2: بهذا النكف الكبير المسلح نعلن الجاهزية والاستعداد والنكف حتى إنهاء الحصار والعدوان على شعبنا العظيم.
3: يا أما فك الحصار ومد جسور السلام، يا أما فتح الجبهات وندع العيارات والسلاح يحسم الموقف، ونحن على استعداد أن نخوض المعركة حتى آخر قطرة من دماءنا.
4: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا، استعانا بالله والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: قناعة راسخة لقبائل الزرانيق وكل قبائل المربع الجنوبي الأحرار بأن الصراع مع العدو السعودي صراع وجود، وأن اليمن لن ينعم بالاستقرار والرخاء والأمن إلا باستئصال شأفة العدو السعودي وإنهاء كبره.
5: إننا نعلن النكف العام والنفير العام من أجل استعادة الحقوق المنهوبة وطرد الدرس المحتل من كل شبر في بلادنا.
3: خرج لهم أبناء قبائل الزرانيق للنكف القبلي وللجوزية الكاملة للقتال وتحرير اليمن شبر شبر من المرتزقة والخوانة من الداخل والخارج.
6: إن شاء الله سندحر الطغاة والمعتدين على بلادنا وعلى أرضنا وعلى جونا وعلى بحارنا.
7: هنا يا سيدي نحن جنودك، فأمر بنا حيث ما شئت، فوالله لن نتراجع ولن نكل ولن نمل حتى نلقى الله شهداء أو ننتصر.
8: ها هي تهامة وها هو اليمن، كما كان أنصار للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الماضي ما زال أنصار لله ولرسوله ولإعلام الهدى في الحاضر.
0: احتشاد تلكم القبائل الحرة الأبية في هذا اللقاء القبلي الحاشد يظهر معدنها الأصيل ورفضها الضيم ونهب الحقوق والارتهان والتبعية، كما يؤكد استعدادها بعتادها وسلاحها لخوض معركة التحرير والكرامة مهما كانت الأثمان. إنها القبائل الضاربة بأصالتها وشجاعتها عبر التاريخ والمصححة لأي اعوجاج، خرجوا من هنا ليؤكدوا لمملكة العدوان والحصار ويقدموها نصائح بالمجان بأن ترفع يدها عن شعب كان ولا زال وسيظل مقبرة للغزاة والمستعمرين. من وقفة قبائل الزرانيق الأبية جنوب محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
9: وشهدت مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم لقاء قبليا مسلحا إعلانا للجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني.

0: إعلان نفير وتأكيد جهوزية وتفويض مطلق للسيد القائد على طريق كسر العدوان وفك الحصار واستعادة الحقوق المغتصبة.
1: لنعلن أننا مع السيد القائد ومع ما يدعو إليه من تحرير للأرض والعرض ولكل المقدرات والممتلكات إن شاء الله من العدو الصهيوني الأمريكي السعودي وتحالفه الغادر الغاشم في الميادين، مستعدون للتضحية، مستعدون للشهادة كيفما ستكون الأمور، متوكلون على الله والنصر حليفنا بإذن الله.
2: فبهذه المناسبة والنفير العام لاستعادة حقوق وليس لطلب هبة ولا منا من أي مجتمع من مجتمعات العالم، فخيرات اليمن مع العالم نريد أن تعود ولو جزء من هذه الخيرات إلى أبناء هذه الأمة، وبإذن الله ستعود.
0: حيفان حذر تحالف العدوان من عواقب وخيمة إزاء سياساته العدائية تجاه الشعب اليمني، مجددا دعمه وإسناده لمحور الجهاد والمقاومة ومظلومية الشعب الفلسطيني.
3: وثاني شيء بأننا واقفون ضد العدو مهما كانت قوته، فنحن بإذن الله أقوى وبعزة هذا الشعب وكرامته وبقيادة زعيمنا وقائدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
4: لقد حان اليوم الخلاص النهائي، وعلى السعودية أن تعي وتذكر وكل العدوان والمرتزقة لأن شعبنا نفذ صبره.
0: أبناء حيفان أكدوا أن صبر اليمنيين لن يستمر طويلا وأن الأيادي على الزناد بانتظار اللحظة الحاسمة، فالشعب لن يضام والحقوق لا تهب بل تنتزع انتزاعا.
5: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود والنصر.
0: فضل النهار المسيرة، محافظة تعز.
6: احتشدت قبائل مديرية المنار في دمار إلى رخاء قبلي تخلله عرض رمزي لوحدات من قوات التعبئة العامة، معلنين جهوزيتهم الكاملة واستعدادهم لتنفيذ توجيهات السيد القائد لكسر الحصار وانتزاع الحقوق.
7: عقدت قبائل مديرية المنار بذمار لقاء قبليا بكامل سلاحها ورجالها، ونظمت عرضا عسكريا لوحدات رمزية من قوات التعبئة العامة، مؤكدة جهوزيتها لأي خيارات استراتيجية قد يوجه بها السيد القائد لإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة الحقوق المنهوبة.
8: نحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
9: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
7: قبائل مديرية المنار أعلنت براءتها من الخونة والعملاء الذين باعوا بلدهم وأبناء جلدتهم، باعثين رسائلهم لآل سعود أن نفذوا خارطة السلام التي التزمتم بها وإلا فميدان الحرب أقرب لانتزاع الحقوق.
10: رسالتي أن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
11: والمرتزقة بيننا وبينهم الميدان لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس، احنا بيننا وبينهم الحاكم الميدان.
12: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
13: أتى التوجيه من السيد القائد أنه زمان استعاد حقوقنا المشروع وزمان الهيمنة الغربية والأمريكية والسعودية قد ولى.
14: لن يمر هذا الحصار دون عقاب، لن يمر هذا العدوان دون عقاب، لن يفلتوا آل سعود من عقوبة هذا الشعب اليمني.
15: أعلن النفير العام وكذلك الاستعداد للجولة القادمة ونحن لهم بالمرصاد.
16: نقول إلى آل سعود بيننا وبينكم الميدان، يشهد الله ورسوله إننا متعطشون لدمائكم كما نتعطش لشرب الماء البارد في هذا الحر، نحن سننتزع حقوقنا بالقوة.
7: نفير العام مدير عام لقبائل اليمن التي صبرت سنوات عديدة على تمادي آل سعود، وها هي ذي اليوم تؤكد استعدادها وجهوزيتها لوضع حد لمعاناة الشعب وكسر الحصار عنه.
12: شعب نفد صبره بعد أن قدم كل الحجج أمام العالم، وعازم على انتزاع حقوقه المنهوبة والمسلوبة من قبل تحالف العدوان، وعلى آل سعود أن يحذروا من غضب القبيلة اليمنية وليتذكروا ما حل بهم في الجولة الماضية. شرف ديار حبي المسيرة دمر.
6: ونظمت في محافظة البيضاء 3 لقاءات قبلية منفصلة في مديريات ذي نعم وردمان والرياشية، أكدت الاستنفار والاستعداد والجاهزية لإنهاء العدوان والحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني.

0: الصبر المتراكم إلى إرادة لا تعرف التراجع، وإلى حراك يزداد اتساعا وإصرارا. في البيضاء ثلاثة لقاءات جبلية بذي ناعم وردمان والرياشية. الحضور الكبير والموقف الحاسم كان العنوان الأكبر في لقاء ذي ناعم، أكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
1: نحن الجهوزية العالية رسميا وشعريا بالاستعانة بالله تعالى والحقة به والتوكل عليه نستعين من هذه العدوان والاحتلال والحصار،
2: وما أخذ بقوة لا يسرد إلا بقوة، ونحن مجهزين على ذلك. نعاهد سيدنا وقائدنا ومولانا أن أيدينا على الزناد، وأننا جاهزون لأي خيار، وأننا مستعدون، ونحن إشارته.

0: رسائل التحذير الأخير للعدو السعودي والأمريكي برفع الحصار وإنهاء العدوان والانصياع لقرار الشعب اليمني قبل فوات الأوان.
1: إن أبناء مديرية رجمان تعلن النفير العام والجهودية الكاملة لخوض المعركة المصيرية لإنهاء العدوان والحصار على بلادنا العزيز،
2: وإننا مصرين على فك الحصار ومواجهة العدوان، وإنها لمعركة مصيرية، وبإذن الله إن العاقبة للمتقين.
3: كفى فقد بلغ السيل الزبا، المطار مقابل المطار، البنك مقابل البنك، الميناء

0: أكد الإعداد والاستعداد والجهوزية لمواجهة العدو السعودي المعتدي بكل إيمان وشجاعة وبأس لا يلين.
1: أيدناك أيدناك
2: أيدناك أيدناك
1: لبيناك لبيناك
2: لبيناك لبيناك
1: وإحنا سلاحك في يمناك
2: وإحنا سلاحك في يمناك.
3: التاريخ لا يذكر قوة الظالمين المتغطرسين المجرمين بالقدر الذي يذكر نهايتهم البشعة، التمادي في الظلم والتعنت والإجرام، أقرب الطرق إلى الندم والسقوط المدوي من محافظة البيضاء عباس حسين المصيرة.
4: تداعت قبائل الزرانيخ بالمربع الجنوبي للحديدة إلى لقاء قبلي حاشد أكدت فيه الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان ورفع الحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
5: نفير قبلي في كل مديريات حجة لإنهاء الحصار الغاشم عن اليمن. قبائل مديرية كحلان عفار خرجت في لقاء قبلي مسلح حاشد أكدت فيه أنها وكافة قبائل اليمن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وجددت التفويض المطلق للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لإنهاء الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
6: أبناء مديرية كحلان عفار وقبائل مديرية كحلان عفار، حضرنا في هذا النكف القبلي لنعلن ولاءنا وتفويضنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أننا يا سيدي ويا مولاي على أهبة الاستعداد وأننا حاضرون لأي توجيه من توجيهاتك.
7: مديرية كحلان عفار بجميع قبلها يخرجون تلبية لداعي الله وتوجيهات السيد القائد يحفظه الله، ونقول لأعداء الله السعودي والأمريكي ومن دار في فلكهم بإذن الله سبحانه وتعالى سترون بأن هذه القبائل ستحرر كل شبر في منطقة اليمن.
5: وتداعت قبائل مديرية المغربة إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه البراءة من عملاء العدو الأمريكي والإسرائيلي، وأيدت القوات المسلحة فيما تتخذه من إجراءات عسكرية لمواجهة العدوان وفك الحصار.
8: خرجنا واستجبنا دعوة السيد القائد العرم عبد الملك بدر الدين الحوثي للنكف القبلي ضد من تسول له نفسه.
9: قبائل مديرية المغربة كلهم جاهزون ومستعدون أن يتحركوا من هذه الساحة إذا أمرتهم بالتحرك من هذه الساحة إلى ساحات المعركة.
5: كما خرجت قبائل مديريتي شرسة ووضرة في لقائين قبليين مسلحين منفصلين أعلنت فيهما الاستجابة العملية للسيد القائد وتفويضه تفويضا مطلقا باتخاذ ما يلزم لإنهاء الحصار والرد على العدوان، داعين مختلف القبائل اليمنية إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي للجولات القادمة الحتمية مع الأعداء والتصدي للعابثين بأمن الوطن واستقراره. تأبى القبائل في حجة كما في سائر محافظات الجمهورية الضيم والرزوح تحت وطأة العدوان والحصار الغاشم، وهي اليوم بعون الله على جهوزية تامة لإنهائه بكل الوسائل المشروعة. من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
4: إذن كان هذا اللقاء القبلي لقبائل كحلان عفار ومغربة وشرس ووضرة. دوليا انفجرت عبوات ناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، بالتزامن مع تحرك موكبه ما أدى إلى إصابة 18 شخصا وفق معلومات أولية، ويفتح الحادث مجددا ملف التحديات الأمنية أمام سلطة الجماعات المسلحة وقدرتها على ضبط الوضع في البلاد.
10: بينما كانت دمشق تستقبل أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي منذ سنوات، جاءت الانفجارات قرب مقر إقامة الرئيس إيمانويل ماكرون لتضع الملف الأمني في واجهة المشهد وتفتح الأسئلة مجددا حول واقع السلطة الجديدة وقدرتها على ضبط العاصمة السورية. سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة قرب الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق دوت بالتزامن مع تحرك موكبه باتجاه القصر الرئاسي، فيما أفادت المعلومات بسقوط 18 مصابا دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. الحادث يأتي في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ تتزامن الزيارة الفرنسية مع انفتاح غربي متزايد على سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا ومحاولات إعادة تقديمها كشريك سياسي وأمني قادر على إدارة المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن هذا المسار يثير إشكالية كبيرة، فهذه السلطة التي تسعى اليوم للحصول على الاعتراف الدولي خرجت من بيئة فكرية وتنظيمية ارتبطت تاريخيا بجماعات تكفيرية متشددة، وهي تحاول أن تقدم نفسها باعتبارها الطرف القادر على مواجهة التنظيمات المتطرفة التي خرجت من البيئة نفسها.
11: ما حصل اليوم من تفجيرات في دمشق وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون هو يعني يحمل رسائل عدة. أولا يدلل على حالة الفلتان والعبث الأمني الموجودة في سوريا. ثانيا يدلل على حالة صراع أو الصراع الإقليمي الموجود في سوريا، والتي يعني أصبح سوريا تتخذ ساحة نفوذ لتصارع الدول الإقليمية والدولية الكبرى. والأهم من كل ذلك بأنه أيضا حالة تصارع بين الفصائل الموجودة اليوم في سوريا، والتي تحمل كل فصيلة ويحمل كل فصيل عقيدة وإيديولوجية معينة. منهم من يعتبر الغرب كافر، ومنهم من كان يظن أنه سيذهب إلى القدس بعد سوريا. وهذه حالة يعني الإيديولوجيات التكفيرية والتطرفية الموجودة في سوريا. لذلك الحرية والسيادة والأمن لا تأتي بالدعايات والشعارات ولا تستقى من الخارج، بل تصنع من الداخل، وهو أكثر ما تفتقده سوريا اليوم.
10: خلال عام ونصف من وصولها إلى دمشق، الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا نقلت البلاد من دولة كانت في خندق المواجهة مع السياسات الغربية والإسرائيلية إلى موقع أقرب إلى تنفيذ ترتيبات تتوافق مع المشروع الأمريكي في المنطقة، عبر تقديم تنازلات سياسية وأمنية وفتح الباب أمام إعادة تشكيل الدور السوري إقليميا. وبينما تتواصل الزيارات الغربية والانفتاح السياسي، يبقى السؤال الأكثر حساسية: هل تشهد سوريا انتقالا نحو دولة مستقرة أم إعادة إنتاج نفوذ خارجي عبر سلطة مسلحة بغطاء دولي؟
4: تستضيف العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في وقت يواجه فيه الحلف تحديات غير مسبوقة وخلافات متزايدة بين أعضائه، وبينما تتجه الأنظار إلى مخرجات القمة على صعيد مستقبل الناتو، تسعى تركيا إلى استثمار استضافتها لتعزيز موقعها السياسي والعسكري داخل الحلف. شو نفيد ونختم؟
12: تستضيف أنقرة القمة 36 للناتو في اجتماع يترقبه الحلفاء باعتباره محطة مفصلية لمستقبل التحالف. وتتصدر القمة تساؤلات بشأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثبيت أجندته داخل الحلف، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء وإعادة ترتيب أولويات الأمن الأطلسي.
13: استضافة أنقرة لهذه القمة تعكس الثقة بالدور الذي تؤديه تركيا داخل حلف الناتو، كما تتيح فرصة لإبراز قدراتنا الدفاعية وتعزيز التعاون مع الحلفاء في مجالات الصناعات العسكرية والأمن. ونتطلع إلى أن تسهم مخرجات القمة في ترسيخ شراكة أكثر توازناً تستجيب للتحديات المشتركة.
12: وفي المقابل تسعى تركيا إلى استثمار استضافة القمة لتعزيز موقعها داخل الناتو سياسيا وعسكريا، عبر الدفع نحو إزالة القيود المفروضة على التعاون في الصناعات الدفاعية وتوسيع الشراكات العسكرية مع الحلفاء، كما تراهن أنقرة على منتدى الصناعات الدفاعية الذي يعقد للمرة الأولى ضمن البرنامج الرسمي للقمة، لتحويل التطور الذي حققته صناعتها الدفاعية إلى ورقة نفوذ إضافية داخل الحلف.
14: هناك نعم تغير في ميزان القوى لصالحها، سواء كان على مستوى الموقع الجيوسياسي، أصبحت بوابة جنوبية شرقية لحلف الناتو، أكثر أهمية من موضوع روسيا وبعد حرب أوكرانيا وروسيا، أيضا موضوع القدرات العسكرية، ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، القدرات الصناعية صارت تعتمد على نفسها في الانتاجات الصناعية وخاصة موضوع المسيرات، موضوع السفن.
12: وبينما سعي واشنطن لإعادة رسم أولويات الناتو ورغبة أنقرة في توسيع حضورها داخل المنظومة الدفاعية الغربية، تبدو قمة أنقرة اختبارا لقدرة الحلف على تجاوز خلافاته وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة في وقت لم يعد فيه الحفاظ على وحدة الناتو أمرا مسلما به كما كان في السابق. بالنسبة لتركيا، لا تقاس أهمية القمة بما سيصدر عنها من قراراته، بل بما ستمنحه لتركيا من مساحة أوسع داخل حلف الناتو في ظل سباق متسارع في المنطقة على النفوذ والمصالح المشتركة. أحمد،
4: نبقى مشاهدين الآن مع مشاهد حية لوصول الجثمان الطاهر للسيد الخامنئي إلى النجف.

إذن مشاهد لإنزال جثمان الطاهر للإمام علي الخامنئي من على الطائرة لحظة وصولها إلى النجف. إذن هذه مشاهد حية لوصول جثمان الطاهر السيد علي الخامنئي إلى النجف، والذي من المقرر أن يتم تشييعه يوم غد في النجف الأشرف.

0: إذن مشاهدينا الكرام، هذه مشاهد لوصول الجثمان الطاهر للإمام علي الخامنئي إلى النجف. هذه مقرر تشييعه يوم غد. هناك جموع كبيرة تستقبل جثمان الطاهر للسيد الخامنئي في مطار النجف.
1: No.

إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية العاشرة
6: للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: في 25 من شهر محرم، في 22 بعد 100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك المشهد العظيم. بعد أن دفن الإمام، تم استخراج جثته الطاهرة من القبر وأرسل بها إلى الكوفة، ونصبت جثته مصلوبة بالكناسة، هو ونصر بن خزيمة وابن إسحاق رضي الله عنهم، مكشوفة عوراتهم. أبت عناية الله إلا أن تعلن للخلائق عظيم فضلهم وعلو مقامهم، فها هي العنكبوت تنسج خيوطها لتستر عورته كما نسجت من قبل لجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتمتد الأيدي الأثيمة لتمزق تلك الخيوط مرة بعد مرة. ولكن ما أذهل الفراس أن لحم البطن بدأ يتدلى حتى غطى عورته الشريفة، وجعلت في كل ليلة تنبعث رائحة زكية طيبة لا يدري الناس مصدرها. ظلت جثة الإمام مصلوبة نحو 4 سنين حتى ذاع صيت كراماته، فأمر بإنزال الجثة ثم حرقت ونسفت في اليم.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: طيب الله أوقاتكم مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء جميعا أينما كنتم، أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة آفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، وكذلك البث الفضائي والبث عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. هذه الفترة ستمتد بمشيئة الله من الآن حتى 12 من عمر هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الجابري.

إذن طيب الله أوقاتكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقول مساء النصر والتمكين، مساء العزة والكرامة اليمانية، مساء الحرية والاستقلال والكرامة التي تشرق من جديد على أرض الإيمان والحكمة على أرض اليمن الحبيب. أنتم في هذه الفترة يعني على موعد للحديث مع حديث ومواضيع ومحاور أيضا هي مواكبة لجملة من المستجدات والمحاور والمضامين أيضا سنتحدث عنها ونشير إليها إن شاء الله في سياق هذا هذه الفترة وهذا اللقاء. مستمعينا الأكارم، دائما أنتم في كل بيت، في كل مدينة، في كل قرية، في كل جبل، في كل سهل وواد، في كل سيارة بتتابعون هذا البث وهذا الأثير. تحية مسائية تليق بكم وبصبركم وبثباتكم. نقول تحية لكم، وأنتم اليوم تجنون ما زرعتم خلال 11 عام من الصبر ومن الصمود ومن الاستبسال ومن العطاء ومن الجهاد ومن المواجهة العملية في وجه العدوان والحصار السعودي. الحصار والعدوان السعودي استمر منذ 26 مارس، أقصد استمر بشكل مباشر ولا هو مستمر من قبل، استمر بشكل مباشر من حينها إلى اليوم بأشكال مختلفة وطرق ووسائل خبيثة يهودية صهيونية لا تشبه هذه الوسائل، لا تشبه إلا في مضامينها وفي سلوكها وفي أثرها إلا ما يفعله الكيان الصهيوني في غزة وفي فلسطين المحتلة. وهذا كلام ليس مبالغة، نظر حينما ننظر إلى عدد الغارات الجوية التي شنت على اليمن خلال تلك الفترة الماضية، عدد مهول، عدد فلكي يعني عدد كبير، أكثر من 250,000 غارة جوية، هذا ما تم توثيقه رسميا، أكثر من 250,000 غارة، أكثر من 250,000 غارة جوية شنت على مختلف المناطق اليمنية والأحياء اليمنية وكل ما يتصل للحياة اليمنية بصلة من أرض، من شجر ومن حجر ومن إنسان، كل ما يتصل باليمني بصلة استهدف. والمتتبع والمتابع والمراقب لمضامين هذه الاستهدافات ومحاورها وكذلك أثرها ينظر أن العدو يعني خبيث وعدو غاشم وعدو جبان أيضا، كان يستهدف أو كان يهدف من خلال هذا العدوان والحصار إلى لا أقول هزيمة اليمن واليمنيين وإنما محوهم من على الوجود. كان يعمل كل ما بوسعه، حتى أنه استهدف الحافلات الأطفال، استهدف مستشفيات، مساجد، مدارس، طرقات، واستهدف كل شيء كل شيء. وأنتم أدرى ولازلنا نعيش هذه الفترة، نحن لا نتحدث عن فترة تاريخية مضت يعني 1900 ومش عارفة 1800، لا، نحن لا نقول تاريخ بعيد، نحن نعيش تاريخ عملي اليوم، نحن جزء من هذا التاريخ وبشقيه طبعا، فترة الصمود وفترة أيضا البقاء والمواجهة. عموما فاصل ومن ثم نتناول جملة من المحاور التي إن شاء الله سنشير إليها في سياق هذه الفترة.

0: طيب اذا ايها الاحبه ايها الاعزاء جميعا، نحن اليوم امام تحول، امام منعطف تاريخي حاسم في تاريخ اليمني الحديث. نحن امام يعني انجاز التعبير ان نقول عليه امام تحول استراتيجي قلب موازين القوى راسا على عقب. ما حدث في فجر الجمعه الماضيه كان تتويج لمسيره طويله من الصمود ومن العطاء ومن الجهاد ومن المواجهه ومن الصبر ايضا في مواجهه العدوان وحصاره. كان إيذانا ايضا بمرحله جديده، بميلاد جديد، وعنوان هذا العنوان الابرز لهذه المرحله هو انكسار الحصار الذي استمر منذ 26 مارس إلى اليوم. هو كان بداية، نحن لا نتحدث عنه بوصفه حدثا نوعيا وكبيرا واستراتيجيا بحد ذاته، نحن نتحدث عليه بوصفه البداية. حتى وإن رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كلي، أيضا هو يعتبر واحدة من الأوراق، واحد من النقاط والمراحل التي سنمر منها إلى وصولا إلى أن يعني يتحقق لليمن، كل اليمن، الاستقلال التام والرحيل التام الكلي لكل القوى الأجنبية المعتدية على اليمن. فاليوم أيضا سنعيد إلى الأذهان ذلك الحدث والأبعاد أيضا، ونتحدث أيضا كيف تمكن اليمن من إسقاط واحدة من أبرز أدوات الحرب السعودية، كيف تمكن اليمن من إعادة رسم ميزان القوة في المنطقة بأسرها. لا تحدثنا على مستوى اليمن فقط، وإنما على مستوى المنطقة بكلها، مرورا بالبحر الأحمر وكذلك أسناد غزة. ولكي نستوعب تماما عظمة اللحظة التي نعيشها والحدث الذي الأبرز الذي تم ونفذ، وعلى ضوئها إن شاء الله سيستمر على ما هو عليه إن شاء الله من بداية السياق من كسر الحصار ومن أشكال كسر الحصار، باستمرار الرحلات ما بين الطهران وما بين أيضا صنعاء. سنعود قليلا نفتش، يعني إنجاز التعبير أن نقول في ذاكرة الألم اليمني، ذاكرة الألم التي عاشها اليمنيون منذ اليوم الأول للعدوان في مارس 2015. العدو السعودي سعى بمعية أدواته إلى تطويق اليمن بعدة ملفات، وشغل يهودي خبيث على فكرة. بالمناسبة في مراكز صنع القرار فيما يسمى بالتحالف السعودي، وهذا الكلام مثبت وهناك أدلة على ذلك، في مراكز القيادة ما يسمى بقيادة التحالف في الرياض، فيها خبراء ومستشارين، بل من يقودون أيضا المعركة عمليا أمريكيين وبريطانيين ومن جنسيات مختلفة، مش من سعوديين، سعوديين في الواجهة. وهذا الكلام قاله السيد القائد يحفظه الله في بداية في أول خطاب في العدوان على اليمن. كنا نقول عدوان أمريكي أو سعودي أمريكي إماراتي إلى آخره، صهيوني. فهذا الكلام حقيقة واقعي يعني. فالسعودية هي ما تقوم إلا بأدوار ما يملى عليها من أدوار وظيفية. فلذلك سعت منذ ذلك اليوم بعد أن شعرت أن الأمور خرجت عن سيطرتها ولم تعد ممسكة بتلابيب اليمن، تلابيب المعركة والتحكم باليمن. يعني شاف أنه ثورة 21 من سبتمبر قامت، هناك ثوار، هناك تحرير أراضي، وهناك تراجع واضح للمرتزقة ويعني سيطرتهم في الأرض. ولذلك يعني لم يجدوا أمامهم إلا هذه الخطوة المجنونة المتعجرفة المتهورة، والمتعجرفة والمتهورة أدركوها فيما بعد، واليوم يدركونها، اليوم بيدركوها. هم قصتهم انهم اسبوع اسبوعين ثلاثة ها وصلى الله وبارك ورجعنا صنعاء على ما كانت عليه في العهود والعقود الماضية. عموما العدوان السعودي سعى الى ان يطوق اليمن ويشتغل على اليمن من عدة ملفات وعدة زوايا وعدة مواضيع وعناوين. فنرى، وهذا طبعا هي اسلوب شيطاني، اسلوب جهنمي، اسلوب صهيوني حقيقة، حينما تستهدف الشعوب باستخدام أدوات وزوايا وأوراق مختلفة وفق ما هو واقع، يعني وفق ما هو متاح للعدو أن يستخدمه. يعني جاء فترة مثلا يستخدم التعبئة المناطقية، فرأينا تعبئة مناطقية كان يتحدث عن إلى ابن عدن، يقول ما نزل هذا يعني الدحباشي الحوثي إلى عندك، من وسط صعدة من وسط صنعاء عندك ويثير في هذه النقطة. ولكنه اليمن واحد يا أخي، واليمن من من من من المهرة إلى إلى إلى صعدة إلى عدن وإلى سقطرة، وكل المناطق واحدة، كل المناطق يعني يمنية واحدة، يفترض أن تتحد في مواجهة العدو الواحد. لكن كان ينفخ في هذا البوتكة وفي هذا الأسلوب الرخيص موضوع البناطقية. أصحاب تعز أنتم غير أصحاب هولك، أصحاب مطلع، أصحاب الهضبة، وأنتم مش عارف من وعليها. ولذلك وجد آذان صاغية من كثير من تأثروا بهذه السردية وبهذه الوسيلة. في فترة من الفترات كان يعمل، ولا زال أيضا هو يشتغل على أكثر من ملف، يشتغل على جانب مثلا السياسي، يتحدث عن الشرعية الدولية، ويتحدث عن القانون الدولي، ويتحدث عن الدستور، ويتحدث عن الإنقلاب، ومن هذا المصطلحات، مما يعني يعطي له مشروعية لأن يستمر ويتحكم. وأيضا من يلاقي صدى من يقنعهم في الأرض، يعني رغم أنه بالنسبة للأغلب هناك أحرار يعرفون جيدا جيدا حقيقة ما يدار. أيضا العدو استخدم آخر ما يعني الأوراق التي استخدمها مؤخرا هي الورقة القبلية. الورقة القبلية كان يعني عدو لم يستطع أن يصل إليها، وما فيش مبرر يعني حقيقة، رغم أنه كان يحشد من قبل، لكن اليوم استخدم موضوع فدغم وميرا ومسميات. يعني حقيقة المتابع للمشهد يلاحظ أنه يعني سذاجة في القضية بشكل مخزي حقيقة. ولا يعني امرأة تدعي وتزعم أنها بنت صدام حسين، وهناك من يعني ينكف وربيعتي وجيبها لي، ولا والعدو يشتغل على هذا الأساس ولا زال يعمل على ضوءها. فإذا العدو استخدم عدة زوايا وعدة ملفات وعدة أوراق للسيطرة وإخضاع اليمن. لكن هل فشل؟ هل نجح؟ لا، يعني فشلت كل هذه الأوراق وستفشل بمشيئة الله. وهو اليوم يستخدم آخر الأوراق كما يقال، حتى وإن رأينا ما رأينا يعني حالة من الخطاب والتعبئة، يعني إنجاز التعبير أن نقول استعلائية، فيها نوع من التكبر، فيها نوع من التجبر والغطرسة السعودية. لكن حتى وإن بدت هذه اللغة واضحة في بيان ما يسمى ناطق التحالف تركي المالكي ردا على بيان القوات المسلحة اليمنية، حتى وإن كان كذلك، إلا أنه في الأخير وفق ما يرى مراقبين أنه هذه يعني لغة متهورة، لغة متخبطة، لا تشير حقيقة إلى أنه يتحدث من موضع قوة، بالنظر إلى الواقع، بالنظر إلى الواقع ومن يتحكم بالواقع ومن سيصنع المتغيرات مستقبلا بمشيئة الله. عموما يعني أنا فقط عرشت بشكل مبدئي حول هذه التفاصيل، وكيف أن العدو السعودي راهن على عامل الوقت، سواء قبل 7 من أكتوبر في 2023 أو ما بعده أيضا، حينما الحديث على موضوع خارطة الطريق. وإحنا تحدثنا بالمناسبة في صنعاء أكثر من 100 تصريح نؤكد على استعدادنا المضي في التوقيع على خارطة الطريق، وأننا موافقين عليها. واليوم العدو السعودي يتحدث في بيانه ويتبنى أيضا المرتزقة على أنه إحنا رفضنا التوقيع ومتعنتين على أساس، وأنهم هم يريدون أن يعني يخلصوا إلى حل، لكن إحنا العرقلة مننا نحن. بالمقابل أيضا وبالمناسبة في هذه النقطة في مسألة التعنت، لو نلاحظ في تصريح أيضا منسوب لي قاله أحد الرؤساء الحكومات السابقة للمرتزقة في عدن، أكد صراحة وصرح أنه يعني مش موافقين على التوقيع. واليوم المرتزقة بتحدثوا على أنه إحنا يعني ما رضيناش نمشي في ضمن خارطة الطريق هذه والتوقيع عليها. عموما فيما يتعلق بالحصار، العدو عول عليه كثيرا على أنه سيركع اليمنيين، وعول على أن الجوع يعني كفيل بكسر إرادة اليمنيين، لكن لا هذا ولا ذاك نجح. عول على أنه يعني بعد أن منع المرضى من السفر للعلاج، واعتقد أن ذلك سيخرج أهالي المرضى إلى الشارع ينددوا بسلطة صنعاء، وهذا الكلام لم يحصل، وإنما كان هناك خروج صحيح كان هناك سخط وغضب واحتجاجات ومظاهرات ومسيرات، لكن ضد من؟ ضد من تسبب في الحصار، لأن اليمنيين يعرفون من عدوهم ويعرفون جيدا من يعني من يمعن في في, في الحصار. الواقع أمام هذا الحصار أثبت يعني بشكل جلي التفاف كبير من قبل اليمنيين حول قياداتهم، وكان هناك يعني إشادة واسعة وقبول أيضا بكل الإجراءات التي اتخذها القيادة وكذلك إجراءات القوات المسلحة اليمنية. وكلما طال أمد العدوان بنشوف ونلاحظ التفاف أكبر على مستوى حول القيادة، وأيضا بالمقابل زيادة واضحة ونوعية واقعية ميدانية في القدرات العسكرية اليمنية، ومش فقط زيادة، يعني هناك تطور وهناك إبداع وهناك تفنن في هذه الأدوات وفي هذه الأساليب المستخدمة في الحرب، لأن القوات المسلحة اليمنية ودائرة التصنيع العسكري أو الحربي تصنع أسلحة بناء على المستجدات، يعني تطلق صاروخ وبعدين نلاحظ التجربة في الواقع في الجبهة في رأس العدو، نلاحظ ما هي الملاحظات، ما هي نقاط الضعف، ما هي الثغرات التي بالإمكان تعويضها في الصاروخ القادم وهكذا. فالحمد لله وصلنا إلى مستويات متقدمة في هذا الإطار، وها نحن اليوم أمام 11 عام من الحصار الظالم، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نقف فيها بكل اقتدار بحمد الله سبحانه وتعالى. عموما سيكون معنا بمشيئة الله بعد قليل ضيف صحفي ومحلل سياسي أيضا، نتحدث معه على حول جملة من القضايا والمواضيع في هذه الفترة المسائية. تفضلوا بالبقاء معنا.
1: اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصر للمظلوم ونجدة للملهوم.
2: يا أبناء قبيلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء.
3: العدوان السعودي الأمريكي على أعصابنا، نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف، براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر جبل من جبل اليمن، فنحن قادرون على الحق وفي الحق.
4: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تنال فينا أي مثقال ذرة، ونحلكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
5: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة ومنتظرين الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
6: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة، ومعي الآن الأستاذ العزيز والقدير سند الصيادي، وهو صحفي ومحلل سياسي. أستاذنا حياكم الله.
1: الله
0: أسعد
1: الله
0: أوقاتكم
1: وجميع
0: المتابعين
1: الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم سيد العزيز. اليوم نتحدث معكم حول جملة من المواضيع والمستجدات. نتحدث بداية يعني حول النفير اليمني، كما هو ملاحظ استجابة لدعوة السيد القائد. يعني لا يمر يوم إلا ونقرأ أيضا في مختلف وسائل الإعلام ونشاهد أيضا وقفات احتجاجية واسعة وكبيرة أيضا إعلانا للنفير واستعدادا أيضا لإنهاء الاحتلال والحصار. قراءتكم يعني لاستمرار هذا النكف وهذه الاستجابة الواسعة؟ أولا
1: أشيد وأثني يعني وبارك وأنظر بإجلال كبير إلى ما تقوم بقبائل اليمن على اختلاف مناطقها مشارقها ومغاربها. يعني هناك اليوم كثير من الوقفات والحشود والاستنفار ليس على مستوى المحافظات وحسب وإنما حتى على مستوى المديريات والقرى والأرياف. ربما كل القبائل اليمنية إن لم يخون التعبير قد يعني أظهرت مواقفها وعبرت عن انحيازها واصطفافها الى جانب الوطن والى جانب القياده الثوريه والسياسيه. وتلك الصور التي تاتي بها الوسائل الاعلام هي خير دليل. يعني لم يعد هناك اليوم مجال للتغرير او يعني للكذب والتزييف الذي يدعيه تحالف العدوان. هذه تلك الصور والحشود القبليه الحاشده يعني تؤكد الى انه ربما هناك اجماع شعبي كبير على هذه المعركه، على هذا القرار السيادي، ايضا على المعطيات التي قادت إلى هذا القرار بناء على تجربة 10 سنوات من العدوان والحصار وكيف تعامل العدوان السعودي الأمريكي وأدواته مع المعطيات على الميدان. كلها كان لها الدور الأبرز في هذا التحشيد وهذا الخروج الكبير والمهيب يعني والمفخرة للقبائل اليمن ورجالها وأبنائها مختلف أطيافهم المجتمعية والسياسية والحزبية وأيضا حتى مختلف يعني ولاءاتهم إنجازنا تعبير. اليوم نعتقد هذه المعركة معركة التحشيد هي يمكن القول إلى أنها ذو اصطفاف حزبي، هي ذو اصطفاف شعبي كبير يتفق عليه غالبية أبناء الشعب اليمني من الأحرار والشرفاء. أعتقد لأنها تمثل استفتاء على الموقف الوطني بشكل عام وأيضا على سياسة وحنكة ومنهجية القيادة الثورية التي يعني استنفذت كل السبل وأقامت كل الحجج أمام العدو لعل وعسى، ولكن يعني في الأخير ربما هو يفضل الخيار البندقية. وهذا ما بدأت تلمح به قبائل اليمن إلى أنها لن تكون إلا جزء من المعركة، جزء إلى جانب الجيش وإلى جانب القيادة في كل قراراتها، وعلى اعتبار إلى أنها معركة وطنية بامتياز ولديها من الحجج ما يكفي إلى أن نضحي من أجلها قبائلا وجيشا ومكونات على اعتبار أنه السيادة والاستقلال والكرامة واستعادة الثروات ويعني إنقاذ الشعب اليمني في المحافظات المحتلة هي يعني مبادئ وقضايا مقدسة تستحق هذا النفير وتستحق التضحية من أجلها في طبيعة الحال.
0: نعم. طيب بالتوازي أيضا العدو السعودي يعني لا يتورع في البحث عن أي ورقة جديدة مهما كانت يعني غريبة هو يختلقها تحت أي مسميات. اليوم يستخدم موضوع القبيلة مطارح ما يتسمى فدغم وهذه المصطلحات وهذه المفاهيم. أنتم كيف تابعتم هذه الجزئية؟ هل استطاع العدو بالفعل يعني إقناع القبائل اليمنية أو هل من يستطيع أو هل من يأتي اليوم إلى هذه المطارح هم بالفعل قبائل أم أنهم يعني من المجندين وهم يقومون بأدوار وظيفية؟
1: أولا فيما يخص السبل والمكائد ويعني أساليب السعودي ومن خلفه الأمريكي، نحن عايشنا أخي أحمد خلال 10 سنوات وكيف كان يستخدم ويوظف كل الأوراق الطائفية والمذهبية والمناطقية ويعني بالتغرير وبالتشويه وبالتزييف وبالشيطنة للمشروع المقاوم في صنعاء، وظننا أنه سيجمع وسيحشد الشعب اليمني في إطار هذا الموقف ولمحاربة الموقف الوطني، وكيف كانت تلك المحاولات بالفشل على رغم الهالة الإعلامية والضخ المالي الكبير الذي كان يساند هذه الدعايات والذي كان يحشد بطبيعة الحال ضد المشروع الوطني، وكيف بعد عشر سنوات يعني اتضحت الرؤية والوعي لدى الكثير من أبناء الشعب اليمني. اليوم الذي يحصل اليوم من مطارح أو من ما يسمى من حشود واستنفار مسميات فظاظة يعني ثبت إلى أنها يعني لا تملك حجة ولا دليلا، أعتقد لأنها يعني ذو بعد قبلي أقل بناء على المتغيرات التي فرضتها العشر سنوات الماضية. ولذلك لجأ السعودي إلى أن يصور هذه الحدود القبلية يعني على أنها عبارة عن غضب شعبي، بينما كل المكونات وهذا يعني حتى بأطراف الكثير من أبناء تلك المناطق، لأنه الأدوات أو الشخوص أو الأفراد الذين دخلوا في هذه المطالع هم جزءا من المستنقع يعني الذين جندوا لمصلحة العدوان وقد دخلوا باسم بكونهم قبائل. أيضا حتى هناك قوة إرهابية وداعشية يعني تم إطلاق الصراحة وجعلها أن تكون ضمن هذا المشروع يعني التجميري بطبيعة الحال، والذي تسعى من خلال السعودية أو تعمل من خلال السعودية ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن يحقق شيئا أو أن يضغط على القرار في صنعاء أو أن يحقق نصرا في سياق تحسين شروط المفاوضات. أنا أقول لك إلى أن هذه الحشود القبلية التي يعني هي ظاهرة على مرأة ومسمع وهي تعبر عن أبناء القبائل اليمنية هي الصورة الحقيقية للقبيلة اليمنية ولأبناء الشعب اليمني بطبيعة الحال، وتلك المطارح وتلك المشاهد والحشود ليست إلا جزء من الأدوات الوظيفية التي حاولت أن تقدم نفسها يعني للعدوان ضد أبناء شعبها، وإن اختلفت التسميات والتوصيفات أو حتى الظهور يعني ما بين بزات عسكرية أو ما بين يعني لباس قبلي، في الأخير هذه أدوات وظيفية. القبائل في المحافظات الشرقية والجنوبية المحتلة قد بات موقفهم واضح ضد هذا الاحتلال، ولم يقبلوا أن يظلوا مطية أو حد تجارب للمشروع السعودي، وقد ثبت لهم في أكثر من موقف كيف تعاملت السعودية مع قبائل اليمن وكيف تخلت عنها ويعني دفعتها إلى أن تدفع ثمن أخطاء النظام السعودي بطبيعة الحال، وهذا ما حدث في كثير من المناطق في البيضاء ومارب ويعني الأبيان تحديدا. لذلك أنا أعتقد اليوم لأن الوعي الشعبي سيفشل هذه المطارح، وهذه المطارح لا تعبر عن القبيلة اليمنية، هي تعبر عن المشروع والتمويل الذي يجي يأتي من الخارج، وأدواتها هي نفسها ذات الأدوات التي يعني وقفت ضد الشعب اليمني وضد المشروع الوطني بطبيعة الحال
0: وفشلت سابقا. نعم طيب أستاذ سند، يعني على ذكر المحافظات الشرقية والجنوبية اليوم يعني بحكم أننا في 7/7 شهدت عدة مناطق خاصة في عدن وفي المكلا خروج شعبي أو خروج لفصائل يعني موالية لل يعني هي موالية الإمارات يعني تابعة للانتقالي، ووجهت ب يعني بمواجهات، كان هناك إطلاق نار وكان هناك اعتقالات واسعة والتظاهرات واسعة، أقصد في هذه الأجواء وفي ظل هذه الأجواء أنتم كيف تتابعون هذه الأحداث بشكل عام في تلك المناطق على مستوى السخط ضد السعودي وعلى مستوى الاختلالات البينية والمواجهات البينية في تلك المناطق؟
1: إذا جاز الله الرفض أخي العزيز، بالله عليك حينما يكون هذا الواقع المؤسف والمزري والاستنزاف الذي يجري في تلك المحافظة بهذا الشكل، فأعتقد لأن لا يمكن لأي قبيلة يمنية أو مكون اجتماعي يمني أن يصدق هذه الدعايات السعودية وأن يذهب باتجاه محاربة المشروع الوطني في صنعاء، بينما هو يرى يعني المشروع السعودي والإماراتي كيف يعتمد في المحافظة الجنوبية وكيف باتت هذه المحافظات يعني مسرح دامي للمشاريع العبثية وللمؤامرات وللحروب الباردة بين المكونات السعودية والإمارات ومن خلفهما أمريكا والكيان الصهيوني بطبيعة الحال. أنا أعتقد لأنه كان صنعاء يعني تحذرت مبكرا من أن تسلط المشاريع العبثية والتجاذبات على ظهور وعلى رقاب أبناء شعبنا في تلك المحافظات، وقد حذرنا مبكرا على أكثر من مستوى. اليوم نحن نلمس هذا الصراع العبثي الذي يجري بين السعودي والإماراتي من خلال هذه المكونات، سواء فيما يسمى بالمكونات رشاد العليمي أو عيدروس الزبيدي بطبيعة الحال، وهي كلها لا تمت للشعب اليمني لا شمالا ولا جنوبا يعني بأي مصلحة أو بأي نفس أو نية لتحقيق الكرامة، حتى أولئك الذين يدعون إلى أنهم يقفون وراء تقدير المصير لأبناء شعبنا في المحافظة الجنوبية هم يريدون من خلال ذلك أن يجعلوا هذه المساحة الغالية والثمينة من وطننا الغالي مسرحا للعبث والفوضى والتمركز وبناء القواعد العسكرية ونابة ثروات بطبيعة الحال. ولذلك اليوم لم يعد هناك عاقل يصدق هذه المزاعم، لا أولئك الذين يدعون إلى أنهم يمثلون الوحدة الوطنية، ولا أولئك الذين يتسترون خلف المشروع الانفصالي. هذه المشاريع العبثية الفوضوية هي عبارة عن حرب باردة تجري بالوكالة فوق أبناء شعبنا في تلك المحافظات، وهي ناتج عن صراع سعودي إماراتي مفتعل وممنهج ومسيطر عليه ببنان على الموقف الأمريكي الذي هو يحكم سياسة الطرفين بطبيعة الحال. لذلك هذا الاستنزاف لا يمكن أن نقول لأنه حالة عفوية، هو حالة ممنهجة تقود إلى واقع تريد من خلال الولايات الأمريكية أن تبقى هذه المحافظات على ما هو عليه، وبالتالي تتمكن من التمركز والتوغل في تلك المحافظات ونهب الثروات والمقدرات أيضا بناء على هذه المعطيات الفوضوية التي تفرضها الوقائع، الصراع الداخلي الذي يجري بالوكالة كما قلنا. نحن نشد على أبناء شعبنا في تلك المحافظات، وأتمنى أن يكون هناك صوت مسموع لتلك النداءات التي تأتي من صنعاء، إلى أنه يجب عليهم بعيدا عن هذه التجاذبات السعودية الإماراتية أن يرفضوا المشروعين جملة وتفصيلا.
0: نعم
1: تراكم كثير.
0: نعم طيب أستاذ سند، للأسف فقدنا الاتصال، وكنا في إطار الحديث حول الشأن الجنوبي وجملة الأحداث الآن والمستجدات التي تتم في هذه في تلك المناطق، وكان الأستاذ سند يوجه دعوة إلى أبناء تلك المناطق. فاصل ونشوف، نحاول أن يكون معنا من جديد الأستاذ. المعذرة منكم، يبدو مشكلة في الشبكة. نعم.
1: نعم
0: كنت توجه او كنت
1: انتهيت لانه هناك اليوم المشاريع يجب ان ترفض بشكيها السعودي والاماراتي، ينبغي ان يعني يتم التوقف يعني بالتعويل او التاويل لهذه المشاريع، وان يكون هناك موقف رافض لهذه المشاريع العبثيه لقد ثبت للقاسي والداني، لان المشروع السعودي مشروع تدميري قذر وخطير في تلك المحافظات كما هو حال المشروع السعودي الاماراتي بطبيعه الحال، ولا يمكن يعني تمييز احدهما عن الاخر. هما جزء من مخطط كبير يستهدف الوطن اليمني برمته، ولذلك من يتمثلون وراء هذه المشاريع ظنا منهم الى انها الافضل او الخيار الانسب.
0: نعم.
1: اعتقد لانه قد اثبتت سنوات الصراع الى ان السعوديه هي اكثر يعني صناعه لهذه الفوضى كما هو حال الامارات التي جاءت في جذبات السعوديه بطبيعه الحال، لم يكن لدى الامارات القدره على ان تتمكن من هذا الجزء الغالي من وطننا لولا اليد السعوديه والاشاره السعوديه التي جاءت في جلبابها تحت سميات التحالف. الموقف الوطني الصحيح الذي يجب ان نتخذ احرار من ابناء شعبنا في تلك المحافظات، سواء نخبة او مكونات او حتى شارع عام، الى ان يرفض المشروع السعودي والاماراتي. وبطبيعه الحال اذا تعالى هذا الرفض سيكون هناك يعني مراجعة للمواقف، وسيعرف السعودي والإماراتي أن هذه الأرض لم تعد لهم فيها يد أو سيطرة أو قدرة على المزيد من التفريط. أما أن يبقى هذا الواقع تحت هذه التمترسات، أعتقد لأنه يعني ينتظر أبناء شعبنا الكثير من المآسي الدانية في كثير المحافظات، ولذا كان يعني لزاما على صنعاء يعني أن تبشن هذه المعركة معركة التحرر الوطني، على اعتبار لأنها اليوم باتت الحل الناجع ليس لكسر الأثار ويعني استعادة السيادة على القرار اليمني في المعارض الحرة وحسب، وإنما لإنقاذ المواطن اليمني في المحافظات المثلة الذي يعيش وضعا هو أسوأ من كافة تداعياته من ذلك الوضع الذي يعيشه الأبناء المحافظات الحرة والمستقلة بطبيعة الحال. اليوم والواجب الوطني ينادي صنعاء إلى أن لا تصمت عن هذه الممارسات، عن هذا العبث، عن هذه التحشيدات التي تجري في المحافظات المحتلة عموما، والتي أيضا تنهب الثروات وتنهب المقدرات، بينما تترك المواطن يعني يعاني من ضياع الخدمات وغياب الأمن، وإلى جانب ذلك يعني التمترسات التي تزيد من تعميق معاناتها لك في المجال.
0: نعم. ولذلك قرأنا في بيان السيد القائد في مطلع العام الهجري الحالي، في بيانه دعوة للاحتشاد ودعوة للاصطفاف، لطرد الاحتلال واستعادة أيضا الثروات الوطنية. وهنا دعوة لطرد الاحتلال من كل المناطق اليمنية بكل تأكيد بما فيها المحافظات الجنوبية والشرقية وما على تلك المناطق وأبناء تلك المناطق إلا الاستجابة والالتفاف حول القيادة في صنعاء، لأنهم يعني يدركون حقيقة من يقف معهم ومن يستخدمهم كأدوات. ونحن نتحدث عن فترة طويلة جدا، يعني 10 سنوات وأكثر، فيها ما فيها من من الأمثلة الحية والنماذج الحية لنماذج الاحتلال. طيب أستاذ سند، اسمح لي يعني انتقل لموضوع متصل بهذا الموضوع من جهة أخرى، على موضوع الـ يعني ما شاهدنا خلال الأيام الماضية، بداية من يوم الجمعة صباحا ومساء، 6 مساء بيان القوات المسلحة اليمنية، وكان فيه حديث واضح يعني بشأن نوايا الكسر الحصار، وأيضا جاء بعدها بيان وزارة الخارجية وتحدث على موضوع خارطة الطريق، وأن العدو السعودي يعني فن طبعا بيان تحالف العدوان بأنهم الذي زعم أن صنعاء لم توقع أو رفضت توقيع على خارطة الطريق. حول هذه الجزئيات يعني كيف قرأتم المشهد؟ يعني العدو السعودي يتبنى كل هذه المغالطات، كل هذه المفارقات، من بعده جاء المرتزقة يتبنوا كما هو العادة نسخ لصق لكل تلك المواقف بمن فيهن هذه النقطة. يعني ضعوا المستمع في صورة حقيقة ما يحدث أمام هذه المغالطات والغاية منها، هل هي مماطلة جديدة للعدو السعودي ليستمر في مغالطاته لتحقيق أهداف معينة، أم يعني ما الذي يحصل، يعني ما الذي يحدث؟
1: أولا فيما يخص البيان العسكري والبيان الصادر عن وزارة الخارجية، هذا يؤكد لأن المسار السياسي والمسار العسكري قد بات موحدا في سياق معين، وهو رفض أن تبقى الملفات الإنسانية وفي مقدمتها مطار صنعاء أن يكون ملفا للتفاوض، وإنما أصبح اليوم خطا أحمر للسيادة ينتزع بالقوة إن لم ينتزع بالمفاوضات. ونثبت إلى خلال السنوات الماضية لأن كل نداءاتنا لفتح مطار صنعاء الدولي وفك الحصار لم تجدي نفعا سواء على طاولة المجتمع الدولي أو لدى أولئك الوسطاء أو لدى دول العدوان التي كانت تمعن في تعميق المعاهدات الإنسانية وتتعامل مع تغييرات من صنعاء يعني باللامبالاة أو بتجاهل تعالى. اليوم الموقف اليمني الذي ظاهرة في الطائرة الإيرانية، وأنا نقدم الشكر للشعب الإيراني في كسر الحصار للشعب اليمني ومساهمته في كسر الحصار، هي رسالة مفادها إلى أنه الصبر نفد وإلى أنه الخيارات الإنسانية التي فشلنا في نيلها من عبر الطاولات ستكون مسار عسكري ولن يتم التراجع عنه، وهذا حق المشروع للشعب اليمني بطبيعة الحال على كافة المسارات. المسار الأخرى وهي تثبيت معادلة جديدة، اليوم اليمن بفضل الله وبعد الإسناد للشعب الفلسطيني ووقوفه كجزء من وحدة الساحات وأيضا الانتصارات المتراكمة لهذا المحور على اختلاف الجغرافيا والإقليم كان لها آثار كبيرة في تغيير المعادلات، وربما السعودي والأمريكي لم يعني يقتنعا بعد أو لم يصل إلى ذروة القناعة بأن هناك متغيرات يجب أن تفرض معطيات جديدة للحوار بطبيعة الحال. السعودي لا يزال يراوح في هذا المسافة الجديدة في هذا الواقع الجديد، يحاول أن يغيره أو يتجاوزه أو يرفضه بطبيعة الحال، لكن المعادلة قد أصبحت اليوم واضحة وجلية وقوية، وهذا ما ظهر في نبرة الخطاب العسكري وأيضا نبرة الخطاب الصادر عن وزارة الخارجية، لأنه اليوم باتت القدرة العسكرية المفعمة بالوجود الشعبي بالرضا الشعبي بالغضب الشعبي يعني لن تقبل المزيد من المساومات، ولدينا خيارات إذا ما أردتم أن تمضوا في سياق التصعيد يعني ستتضررون وستضرب مطاراتكم ومنشآتكم ومصالحكم، ولن نكون الطرف الأوحد الذي يدفع الخسائر بطبيعة الحال، ربما هم الأكثر من سيدفعون باعتبار لأن نحن يعني لم يعد هناك لنخسره، اللهم إلا نريد أن نحقق نصرا في سياق انتزاع حقوقنا، وإلا ماذا يعني أن يبقى المطار مغلقا وأن يبقى الميناء محاصرا وأن تبقى الرواسب مقطوعة، ما الذي يمكن أن يخسر الشعب اليمني في سياق الدفاع عن هذه الاستحقاقات بطبيعة الحال. السعودي هو لا يريد أن يعبر عن نفسه صراحة، لا يزال يتسلح بأدواته، ولذلك لمسنا تلك التصريحات التي كانت تأتي من أكثر من مستوى سواء من أدواته في مارب أو في العديدة أو في عدن، وهي تحاول أن تشوش هذه الطريقة التي أرقضها الشعب اليمني والخيارات اليمني في سياق استعادة الحقوق، وتعلن نفسها وكأنها أطراف بديلة يعني وكأنها تقدم نفسها هي الطرف الذي يجب أن تتحدث مع صنعاء، بينما قد ثبت لنا خلال السنوات والأعوام الماضية كيف إلى أنها أدوات يتم يعني توظيفها لخدمة المشروع السعودي. وحينما يتعلق الأمر بالضغوط التي تقوم بها صنعاء ضد السعودية، فإن قرار تلك الأدوات يعني يتماهى مع الموقف السعودي، كما حصل في قضية البنك المركزي وذلك الموقف الفضيحة والمحرج الذي شكل الأدوات العدوان إلى إنها مجرد أدوات وظيفية. حينما ضغطت صنعاء باتجاه منع تلك الإجراءات، يعني استجابة عدم بطبيعة الحال. لذلك لا يمكن لهذه الأدوات أن تقدم نفسها كطرفا أو لنتعامل معها على المستوى الشعبي أو على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. بطبيعة الحال عدونا واضح وهي السعودية، والرسالة واضحة في شقها السياسي والعسكري، إلى أنه اليوم دشنا مرحلة جديدة من كثرة أسار على مطار صنعاء. ستعود الرحلات، وجهنا دعوة لكثير من الدول إذا كانت تجرؤ يعني على كسر الأسار بأن مرحب بها ومطار صنعاء جاهز لاستقبالها. وإذا ما أقدم الاتحاد العدوان السعودي يعني أن يستهدف المطار صنعاء أو أن يثني هذا القرار اليمني، فأعتقد لأنه ستكون الضريبة باهظة جدا، ويعرف السعودي تماما ما هي المصالح التي يعني ستبنى على ذلك نتيجة هذه التداعيات. لذلك اليوم الموقف كبير في شقها الشعبي والاستعداد لمعركة الاتحاد الوطني. نعم. أيضا في سياق كسر الحصار عن مطار صنعاء، هذه رسائل لم تأتي يعني طائشة أو شاطحة، وإنما جاءت ذو بعد أخلاقي، صبر طويلا، ذو بعد عسكري اليوم بات مستعدا وجاهزا، وذو بعد شعبي بات لا يطيق المزيد من الصبر على هذه السياسات الظالمة والمتوحشة والإجرامية التي تنتزع لقمته من فمه وتمنعه من السفر وتمنعه من العلاج. فأعتقد لأن كل المعطيات الأخلاقية والشرعية والقانونية والوطنية قد استكملت حلقاتها، والرسالة التي يعني ربما ستفجر الحرب هو عدم قبول النظام السعودي بهذه الإجراءات، ومن ضمنها كسر الحصار على مطار صنعاء. يعني اليمنيون جاهزون على ثلاثة الخيارات، إن تصرف السعودي بحماقة أعتقد لأنها ستكون صافرة البداية بإذن الله لانطلاق معركة التحرر الوطني، سواء على ضرب النفاذ السعودي والقدرات السعودية أو في سياق التحرك الميداني العسكري في سياق استعادة هذه المناطق. أنا أعتقد لأن الرسالة واضحة، ولأن التشويش الذي يأتي من الأدوات المرتزقة وذلك الرغاء كما يقال الذي يحاول أن ينصب نفسه يعني طرفا مناوئا للإرادة الوطنية في صنعاء، لم تلقى اهتماما في أروقة القرار السياسي،

0: هذا اللقاء، يعني الملاحظ في اللغة التعنتية الواضحة والعنجهية في البيان السعودي، يلاحظ أن لدى السعودي ربما أوراق يعني يستخدمها لم يستخدمها بعد ضد الشعب اليمني، ولا قد يقول قائل لماذا هذه يعني لماذا كل هذه العنجهية أمام الموقف اليمني وأمام التجارب اليمنية، سواء في البحر الأحمر في التعامل مع العدو السعودي والعدو الأمريكي، وبالنظر أيضا إلى القدرات اليمنية، ومع ذلك نرى هذه اللغة وهذا الاستعلاء وهذا يعني وهذه اللغة المعهودة من السعودي يعني التي عهدناها منذ اليوم الأول للعدوان. ولكن يعني ربما يعني سيكون لهم يعني الجزاء من جنس العمل كما يقال يعني أمام هذا الإصرار.
1: نعم أخي العزيز، يعني الملاحظ لأنه البيان السعودي لأول مرة يأتي مستبكا، وهذا يفسر الواقع السعودي بطبيعة الحال. يعني كانت الموقف صادما بالنسبة للكيان السعودية في سياق بدر الحصار، وبالتالي جاء البيان مطاطا فضفاضا تحدث عن الكثير من المزاعم، إلى أنه الإرادة الوطنية في صنعاء هي من تجيب بورا حصار الشعب اليمني وما إلى ذلك، ولذلك حتى فحاشا حتى أن يذكر الحديث عن فشل السعودي في كسر الحصار، ولم يذكر أيضا الطائرة الإيرانية بطبيعة الحال. وأراد أن يدافع عن نفسه، أن يحاول أن يظهر بكونه لا يزال يملك القيادة ويستخدم تلك اللغة المطاطة، لكن من يتعمق في تفاصيل هذا البيان سيجد مدى الإرباك السعودي، سيجد مدى الخوف السعودي، ومدى عدم القدرة على يعني تملك الحجج الذي كان يتخذها خلال السنوات الماضية، التي كانت صادمة في تأثيرها على البعد السعودي، ولذلك ذهب يتحدث إلى أنه سيدافع عن أرضه من أي عدوان. يعني في الأخير النظام السعودي هو يقدم نفسه كأنه يعني مدافع عن نفسه، بينما هو يتلقى الضربات نتيجة عدوان على الشعب اليمني ونتيجة سياساته. لذلك إذا أراد النظام السعودي يعني أن يدافع عن أرضه، لا يجب عليه أن يتسلح بالعنتريات، ولا أنه سيضرب أشد قسوة، هذه ثابتة إلى أنها لم تجدي نفعا، وقد تمر وقتل ويعني بنية تحتية واقتصادية واستهدف الأسواق ولم يجدي معه شيئا، وبالتالي لم يعد لديه أوراق يمكن أن تحسم هذه المعركة. اليوم الوعي الشعبي أكبر والصبر الشعبي يعني قد نفذ بطبيعة الحال. كل هذه المؤشرات تؤكد إلى أن النظام السعودي فشل حتى في منطقة الرد، وفشل في منطقة الميدان، وبكل تأكيد يعني استنفذ حججية بشكل كلي، وأيضا تثبت لأنه لا يزال يعني عند هذا المستوى من الحقد والدفين على الشعب اليمني، لم يتعلم من التجارب، لم يستفد من المتغيرات الإقليمية، لم يقرأها بواقع جديد، وبالتالي أنا أعتقد لأن هذه المؤشرات تؤكد لأننا أمام جولة حاسمة مع هذا النظام الأحمق الأرعن، الذي ربما هو أداة موجهة لا يملك قرار حتى في سياق هذا الموقف، وإلا كان حديث عن خارطة الطريق، هو يعلم تماما إلى أنه كان هناك شبه اتفاق حول خارطة الطريق، ومن تنصر عنها هو النظام السعودي حينما جاءت الإملاءات الأمريكية لكي يعني تشحذه من جديد وتجعله ينكس باتفاقاته. هذا الحديث الممجوج ليس له صدى في الواقع اليمني، ومن عرقل كل المسارات الإنسانية والاقتصادية والسياسية بلا شك هو معروف أمام العالم والنظام السعودي ومخلفه الأمريكي، ولذلك كل هذه الخيارات لم تعد تجدي. اليوم المعركة ستكون معركة استعادة الحق بالميدان العسكري، لأن نذهب إلى أن نخوض جولة يعني مرافعات مع هذا النظام في أروقة المجتمع الدولي. استنفذنا كل الوسائل وكل المحافل الدولية في سياق إظهار مظلوميتنا، وثبت لنا إلى أنه يعني ما أخذ بالقوة لا يستعد إلا بالقوة، واليمنيين جاهزون أمام هذه الخيارات، وهم بفضل الله وبحنكة القيادة وبحجية القضية وبالمعطيات الميدانية يعتقدون ويأملون إلى أن النصر حليفهم بكل المؤشرات الأخلاقية والميدانية.
0: نعم، وهذا ما سيكون بمشيئة الله، وسيتوج اليمنيون إن شاء الله صبرهم وجهادهم وتضحيتهم خلال السنوات الماضية، سيتوج ذلك بنصر كبير بمشيئة الله يليق بتلك التضحية وبذلك الصبر. شكرا مرة أخرى لك الأستاذنا العزيز الصحفي والمحلل السياسي سند الصيادي، تحية لكم
1: ولكم التحية في أمان الله.
0: شكرا في رعاية الله.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

طيب شاف نفسه وسط الصف وبشروا سلمان بلحظة خاطفة. هذا من الزوامل التي كنا نسمعها في أيام الحرب ونعيدها اليوم ونحن في هذه المرحلة في هذه المعركة في اللمسات الأخيرة إنجاز التعبير أن نقول عليها في هذه الجولة والجولة الأخيرة مع النظام السعودي، لأنه باقي معنا جولات مع من يدير النظام السعودي ومن يتحكم بالنظام السعودي ومن يعمل النظام السعودي معه وينفذ أجندته. فلابد من هذه اللحظة ستأتي، ولابد كما تكلمت قبل قليل مع الأستاذ سناد الصيادي، لابد من أن يشربوا من نفس الكأس الذي نحن شربنا منه جراء حصارهم وجراء تجبرهم وجراء استخدام أو استغلال أموالهم في أهداف يعني بغيضة وحقودة في نفس الوقت، مش فقط على مستوى الشعب اليمني وإنما أكثر من شعب عربي ومسلم. هذا هو النظام السعودي الذي يقوم بأدوار وظيفية في المنطقة منذ تأسيسه، منذ أن زرعه المحتل البريطاني في المنطقة وجاء من بعد البريطاني الأمريكي لاستخدامه. ويا كم سمعنا من تصريحات خلال السنوات الماضية على لسان صهاينة أنفسهم وعلى لسان أمريكيين بأنفسهم حينما كانوا يؤكدوا ويقولوا لولا، وهذا كلام مش مبالغة والكلام هذا ما هوش مجرد يعني صناعة مجابر معينة حول النظام أو نقول النظام السعودي أو نقول الأمريكيين والصهاينة، حرفيا كانوا يقولوا ولا زالوا أيضا وهم يدركوا هذا النقطة جيدا، لو لم توجد النظام السعودي أو السعودية ولو لم يوجد النظام السعودي لما وجدت إسرائيل. هذا الكلام ربما البعض قد يعتبره مبالغة لكن هذا بالفعل حقيقة، والكلام هذا ما هو حتى لم يقال من دواعي ومن باب المناكفات السياسية وإنما قيل من منطلق ما يمثله النظام السعودي بالنسبة للمشروع الصهيوني، حتى وإن بدأت الصورة من خارج فوق الطاولة أنه يعني ضد التطبيع وبلاد الحرمين ومن هذا المصطلحات، لكن في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر كانت الأموال السعودية وكانت الأموال الخليجية تسخر لخدمة الصهاينة، كانت الأموال السعودية تسخر لمواجهة ومجابهة ومقارعة مختلف حركات المقاومة سواء الفلسطينية أو غير الفلسطينية، وهذا الكلام معروف. يعني قيادات في حماس لا زالوا إلى اليوم محبوسين في السجون السعودية، الإجراءات السعودية واضحة في كل مكان في كل مكان. شوفوا تحركهم في اليمن، شوفوا تحركهم في لبنان مثلا وفي مختلف المناطق، أي مكان وجغرافيا تتواجد فيها مقاومة مقارعة للمشروع الصهيوني يتواجد النظام السعودي بماله بقراره بما يملك من ثقل دبلوماسي وتأثير لمواجهة ومحاولة استئصال هذه حركات المقاومة. كانت والكلام هذا من زمان من 38 منذ أن يعني قبل أن يتم إعلان يعني ما يسمى بوعد بلفور، من قبل حينما كانت عادي مجرد مستوطنات صغيرة، وحينما كان العدو البريطاني بيسلم الصهاينة مناطق، والشيخ عز الدين القسام الذي أسس لكتائب القسام كان يقود حركات تحررية يعني مباركة، وكانت يعني عمليات استشهادية كبيرة وجهادية كبيرة في مواجهة البريطاني والمستوطنين من كان يأتوا به من دول أوروبية ومن مختلف المناطق. وكان وفق ما يتحدث هنا المؤرخون كان النصر قاب قوسين أو أدنى يعني كما يقال من استئصال الغدة السرطانية قبل أن توجد وتولد، يعني وعادي في مهدها. وتدخل حينها تقريبا الملك سعود وعلى أساس احتوى الموقف وقدم ضمانات وأنقذ الصهاينة. تخيلوا يعني الدور السعودي في حماية الكيان الصهيوني معروف على مدى الزمن وعلى امتداد التاريخ، وكانت خلال العدوان الصهيوني على غزة هو لا زال مستمر، لكن خلال العامين من التصعيد الإجرامي الوحشي المخيف حرب الإبادة الجماعية كان النظام السعودي يوعز ويتحدث
في الاجتماعات السرية مع الصهاينة بأنهم خلصونا من هذه الجماعة. والسعودية مصنفة حماس وعدة بلدان مصنفة على أساس مصنفين حماس كحركة إرهابية. ومن هو الذي صنف حماس؟ من هو الذي بيتحدث بهذا المنطق؟ من هو العدو الصهيوني؟ يعني هي سردية صهيونية سردية أمريكية ويتبناها العدو السعودي. فإذا كل المؤشرات بما لا يدع مجال الشك، ولا عاد في مجال الشك واحد، مجال واحد أو منفذ واحد، نشكك أنه أن السعودية أو النظام السعودي يعمل لصالح الإسلام والمسلمين، ما فيش. يعني كل المؤشرات واضحة. فبالفعل في الواقع الميداني والواقع العملي، النظام السعودي هو يخدم الغدة السرطانية والكيان الصهيوني منذ الأزل إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، بالمال، بالسلاح، بالدبلوماسية، بكل ما يستطيع النظام السعودي. وخلال الفترة الماضية جرى اجتماع ما بين وزير الدفاع السعودي الذي هو خالد بن سلمان أخو محمد بن سلمان، اجتمعوا والتقوا سرا بصهاينة. يعني كانت مناسبة هكذا في مجتمع فيها عدد من اليهود الصهاينة، اللوبي الصهيوني تحديدا في أمريكا. واللوبي الصهيوني تخيلوا أنه قدم مجموعة من العتاب، هكذا عتابات وحنق صهيوني تجاه من النظام السعودي. والكلام هذا نقل على لسان يعني صحافة أجنبية، صحافة أمريكية نقلت هذا ما دار من حوار، على أساس أنه الصهاينة اللوبي الصهيوني، قادة اللوبي الصهيوني حينما اجتمعوا والتقوا بمحمد بن سلمان وتحدثوا معه أنهم يعني مقتاضين، زعلانين، بيعاتبوا النظام السعودي من ايش؟ قالوا انه حقكم الامام الحرم بيدعي انه اليهود ومش عارف ايش، رغم اني ما عاد بش دعوات، لكن واحده بينك احيانا هكذا في ايات معينه. ف ايش قال لهم خالد بن سلمان الذي هو يعني منصبه وزير دفاع في النظام السعودي؟ قال لا، ما عليكم، يعني ما هذاك مجرد، كان يقول هذاك مجرد اشياء شكليه قدام العالم نضحك بها على العالم، نزعم أمام العالم أن احنا دولة إسلامية ونحن ضد مش عارف إيش ومن منطلقات إسلامية ومن هذا الكلام، شكليا في جزئيات بسيطة قال ما عليكم، لكن احنا معكم وفيما معنى الكلام، يعني احنا معكم في كل ما بتقوموا به وخاصة فيما يتعلق بموضوع غزة وبقية الأشياء. فإذا لأنه في اليمن يعني في غزة معروف كيف وقفوا أمام أو ضد كتائب القسام وحركة حماس وكافة حركات المقاومة وصنفتها إرهابيين، واحتجزت قيادات. والسيد القائد يحفظه الله كان قد قدم مقترح أنه إحنا مقابل الطيارين الذي معانا مستعدين السعوديين نسلمهم بمقابل أنكم تخرجوا القيادات، قيادات حماس المزيونة عندكم في السعودية. ورفض النظام السعودي يعني خدمة للصهيوني. وهذا يؤكد أنه بالفعل النظام السعودي زرع ووجد وصنع في هذه المنطقة ليكون الشرطي البريطاني سابقا والأمريكي حاليا، وراعي للمصالح والأجندات الصهيونية والأمريكية. فعموما في اليمن شافوا أنه قامت ثورة 21 سبتمبر، من يقف على رأس هذه الثورة؟ وقائد مقدام شجاع حكيم ينطلق من منطلقات قرآنية، يرفع شعار من مضامين قرآنية بحتى، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. فما عجبهمش، فمباشرة جاء توجيه لمن يعتبر وصي على هذه المنطقة الذي النظام السعودي، شنو عليه حرب، شنو عليه عدوان، حاصروا، يعني أبيدوا من على الوجود بشكل عام. فاعتقدوا على أنها كذا الحشدوا 17 دولة، يعني كان معهم مرتزقة، كان معهم غطاء سياسي ودبلوماسي، وبدأوا فيما بدأوا فيه لكنهم فشلوا. واليوم يعني وصلنا إلى مرحلة الحمد لله بتنا نمتلك الوسيلة، بتنا نمتلك الإمكانات التي تؤهلنا لأن نفرض يعني واقع جديد. وبالمناسبة يعني ما انتظرناش لما نمتلك وبعدين تحركنا، لا، تحركنا منذ اليوم الأول، منذ أن كنا يعني كانت معنا فقط إمكانات بسيطة جدا. الواقع يقول لنا وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة، إعداد فقط، ما استطعت، ما معك حتى لو كان حجر، لو كانت جنبية والله لا تنتصر،
وأنت على حق ومؤمن بقضيتك. فإحنا الحمد لله انتصرنا وواجهنا العدو السعودي وواجهنا مرتزقته وواجهنا 17 دولة معهم وانتصرنا وحققنا إنجازات نوعية على مستوى تحرير جغرافيا واسعة جدا من نهم إلى الجوف وأماكن كثيرة، وصمدنا مرغنا أنف الأمريكي أو السعودي في المناطق الحدودية وأدخلنا فيهم الجراح. و يعني مشاهد الإعلام الحربي لا زالت موجودة حتى وإن حاولوا حذفها. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، والآن يعني السيد القائد دائما يقول لا يمكن أن نجوع، ومعنا جنبنا بقرة حلوب هنا جنبنا وناس بيتنعموا ويأكلوا ويشربوا وإحنا هنا نموت من الجوع، لا يمكن أن يحصل هذا الكلام. وظل يعني السيد اعتقد أو العدو السعودي اعتقد أن إحنا نسينا ونحن لم نستطع مواجهته، وأنه سيستطيع بما يمتلك من إمكانات ومن نفوذ سيستطيع أن يستمر في عدوانه، لكن الحال تتغير والحال تبدل ولا يمكن، ودوام كما يقال من المحال دوام الحال، مستحيل يعني مهما كان لأي من كان لدول ولا الأشخاص. فوصلنا إلى هذا المستوى والحمد لله، قلنا كفى يعني، كان قلناها طبعا في وقت سابق وبعض الناس قالوا إذا إحنا بنناصر غيرنا وما بنناصرش نفسنا، والسيد القائد يعني من منطلق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ناصرنا إخواننا والأشقاء في غزة بما نمتلك من إمكانات والحمد لله، يعني كانت هناك مكتسبات كبيرة استفدنا من مجريات المعركة في مختلف المجالات من ضمنها صناعة أسلحة تتلائم مع نمط المعركة وتتلائم مع يعني طريقة عمل الدفاعات الجوية للعدو. إلى أن جاء هذا الوقت كملناهم ورجعنا، لم ننسى ولم نتغافل ولم نهمل هذا الملف، لأنه كما يقول قد يقول قائل يعني هل يمكن أن تناصر يعني أخوتك وأشقائك على بعد 2000 كيلومتر ما تناصرش نفسك وتواجه العدو السعودي الذي يعني على مرمى حجر منك؟ لا بالطبع لا، يعني مش معقول يعني احنا نتغافل. فجاء البيان السيد القائد يحفظه الله في يوم الثلاثاء مطلع العام الهجري، عشية العام الهجري الجديد 1448، جاء بعده استجابة أيضا للتعبية العامة، جاء بعده نكف قبلي واسع واستجابة ونفير عام في الميدان، جاء بعده بيان للقوات المسلحة اليمنية الجمعة الماضية وأكد أنه العملية أو الرحلات ستستمر، جاء بعده أيضا بيان لما يسمى بالتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحالف العدوان في كم كبير من المغالطات، جاء بعده بيان لوزارة الخارجية فندت كل هذه الأكاذيب، وبمجمل هذه التحركات كلها تؤكد أنه لا مجال للعودة، تأخذ القرار ولا مجال للتراجع، لا مجال للتراجع، صبرنا بما فيه الكفاية. الشعب اليمني والله مغدغد، الشعب اليمني موجوع متألم، عانى كثيرا وحان الوقت لأن يجني ما زرعه خلال السنوات الماضية من عمل ومن جهد ومن جهاد ومن حتى يعني من تضحية ومن معاناة بمختلف الأشكال. كل بيت يمني موجوع، كل بيت يمني متألم، كل فرد والله العظيم مغدغد من النظام السعودي. وفي الحقيقة مش فقط كل بيت يمني، كل بيت عربي. لذلك اتخذ القرار ولا مجال للعودة. أقيمت كل الحجج خلال السنوات الماضية، السيد القائد نصحهم حذرهم وقال لهم كثيرا العدو الأمريكي يريد لنا أن نتواجه، ويعني لستم أعداءنا تاريخيين وأعداءنا الدينيين، لكن إذا أصبحتم منهم وفق ما حكت الآية القرآنية ومن يتوله منكم، إذا أصبحتم أنتم من اليهود تابعين لهم وتنفذون الأجندة اليهودية والصهيونية، فلا مجال أمامنا إلا المواجهة، فلا مجال أمامنا إلا أن نضرب بيد من حديد، فلا مجال أمامنا إلا أن نضرب ونوجع. وبالمناسبة قبل ما نطلع الفاصل، بالمناسبة العدو الصهيوني أو نحن وجهنا عمليات وضربات نوعية لأهداف في فلسطين المحتلة، وجهنا أيضا ضربات لأهداف في البحر الأحمر، واستخدمنا مختلف الأسلحة
وبالمناسبة وشاهد الله، خلال تلك المواجهة نحن استخدمنا أكسى ما معنا من سلاح ومن قدرة، ولو كان بيدنا ربما سلاح نوعي استراتيجي جديد لاستخدمناه، نووي ذري أي من كان، في مواجهة العدو، العدو السعودي والعدو أو العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي، لأنه وفق ما نص القرآن الكريم هذا عدونا. وصحيح بالمقابل أننا خلال الفترات الماضية كنا نضرب أماكن معينة في النظام أو أهداف معينة في الأراضي ما تسمى بالسعودية، لكن لم تكن بتلك القسوة، وهذا يعني ربما الملاحظ يلاحظ هذه النقطة، لم تكن بتلك القسوة، كانت تأديبية أكثر من أنها يعني تأديبية ردعية أكثر من أنها انتقامية يعني لأبعد حد. وهذا الكلام والهدف منه أيضا، إذا كان العدو السعودي يعقل، إذا كان العدو السعودي يعقل من منطلق أنه يا سعودي يا يهودي يا تنح، اليهودي والأمريكي يريد لنا أن نحن أن نتواجه، أن نستنزف فيما بيننا البين، ويبقى هو من خارج يتفرج في حما يعني حما يعني عن غلط على الحمار. يا تنح يا ابن التنح، هذاك عدونا وفق المقتضيات وفق المنطلقات وفق المرجعيات الدينية والتاريخية، هذاك عدونا. لكن السعودي ربما كان يفهم الرسالة بطريقة خاطئة، وكان الأمريكي يدفعه إلى أن يكون أو يتخذ مسار مختلف، مسار يحقق الغاية ويحقق الأجندة اليهودية. طيب أمام هذا المستوى، هل ستظل الضربات الرحيمية نسميها، الضربات الودودة، الضربات التأديبية الردعية، هل ستستمر ضربات هكذا حبوبة باتجاه النظام السعودي؟ لا والله. ليش؟ لأنه يا أخي قد أقمت عليه كل الحجج وقد تكلمت بكل اللغات، وضرب الوطاف يفهم الحمار ما فهمش، ما مشيش الطريق. إذن في هذه الحالة قل للسعودي وقع رجال، ولا لعنة أبو شكلة، لا مجال لاستمرار الوضع السابق. المشاهد التي شهدها العالم كله، مش الشعب الخليجي، الشعب نجد والحجاز بس من شهدوا هذا المناطق أو هذه المشاهد، وحرص النظام السعودي على أن لا تخرج هذه المشاهد للسوشيال ميديا والوسائل الإعلام، شهدها العالم بكله، حتى شافوها من الأقمار الصناعية تبين وتوضح حجم الضربات اليمنية التي كانت مؤدبة يعني أخوية، حتى وإن فيها ضربات أخوية إلى حد ما كانت. إذا كان السعودي نسي أو تناسى، سنعيد المشاهد أسوأ وأشد وأنكى وأكسى من تلك الضربات، والله لا نعيدها. والبيان بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة كان واضح، في حال كان هناك تكرار، أي تكرار أو أي شك من أشكال انتهاك السيادة اليمنية، مش ضربات غارات، أي انتهاك، لأنه خلال الأيام القادمة عتجي طائرة إيرانية، وإذا كان هناك أي شك من أشكال انتهاك، كل المصالح السعودية في البر والبحر تحت نيران اليمنية، كل المصالح من مطارات ومن موانئ ومن أهداف حساسة واستراتيجية في كل المناطق، أهداف كل الأهداف متاحة أمامنا. لأن ليش؟ لأن يا أخي قدك معد مغدغد، لما يجي واحد يعني يذربك اليوم الأول والثاني والثالث ولديك القدرة على أنه تخفعه ملطة مشوال، كما تكلم محمد البخيتي في تصريح من طهران أثناء التشييع، قال ملطة مشوال بين عيونه، يعني لما تنذره وتنصحه ويامنعه وقر، وأنت لديك القدرة وتحاول أن تتحلم أمامه، وأن تقع حليما في التعامل، تقع حكيما مستمر ما بلا في اللغاجة وفي الرفاسة. فإذن الحديد لا يفل إلا بالحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ونحن سننطلق متوكلين على الله لإنهاء هذا الحصار بكل الوسائل المتاحة، بكل ما يمكن أن يتخيله العدو في البر وفي البحر وفي الجو. معك.

0: هو النعم بالله محال نهزم مجنون بيحلم لا بد يندم من حارب الله بل السعودي
1: طيب.
0: ابن اليهودي
1: والله لو قلنا له ما قلنا له بالقول الكلامي ما يفهمش ولا يمكن أن يعقل، ما يفهم إلا بلغة واحدة، لغة القوة. قل له محمد حسن هبة صح اسمه كذا، محمد حسين هبة، محمد حسين أيه، تحية الله طبعا. فعموما نضعكم مستمعين الأكارم في هذه الفترة في آخر المستجدات على المستوى الإقليمي بوصفها تطورات واحدة، حتى وإن حدثت في مضيق هرمز، في في في إيران، في اليمن، في لبنان، في غزة، المحور واحد والهدف واحد والعدو واحد أيضا كما يقال. اليوم مضيق هرمز شهد استهداف عدد من، أضعكم الآن في جو الخبر، عدة ناقلات نفطية وغاز تعرضت لهجمات في محيط مضيق هرمز قرب الساحل العماني خلال الساعات الماضية. طبعا في حوادث متتالية أعادت التوتر إلى الممر المائي الحيوي. هيئة البحرية البريطانية قالت أنه أصيبت أو أفادت بإصابة 3 ناقلات نفط في المضيق، ويعني المراقبون ومحللون قالوا أن الفرضية الأكثر استهدافا أو الأكثر ترجيحا عفوا هي أن هذه السفن خالفت قواعد العبور التي تفرضها طهران على المضيق، وهو ما دفع الحرس الثوري إلى معاقبتها وفق ما أشارت إليه وكالة فارس. يستند هؤلاء إلى تصريحات إيرانية متكررة بأن أي سفينة لا تلتزم بالترتيب الإيراني ستواجه عواقب، وهو ما يبدو أنه حدث بالفعل مع هذه الناقلات. كانت طهران قد أكدت في وقت سابق مرارا أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، وأن ليس أمام الآخرين خيار سوى الامتثال لأوامر إيران في المضيق. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي شدد قبل أيام على أن إيران تحدد مسارات العبور في مضيق هرمز، وإذا أرادت سفينة المرور عبر مسار آخر فسوف قال نمنعها، مضيفا أن إيران لن تسمح لأي دولة بتدخل في عملية إزالة الألغام في مضيق هرمز. عموما إحدى هذه الناقلات المستهدفة هي ناقلات نفط قطرية، وخرجت قطر ببيان على أساس استنكار لهذا الاستهداف، وأنه على أساس يتعارض مع مبدأ حسن الجوار ومن هذا الكلام. وزارة الخارجية الإيرانية ردت على هذه المزاعم القطرية، يعني بشان تعرض سفينة مرتبطة بقطر للاستهداف في مضيق هرمز، وقالت الخارجية الإيرانية إن اتهامات قطر لإيران بشأن الهجوم المزعوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز تثير علامات استفهام وتتعارض مع مبدأ حسن الجوار. وأضاف البيان، قال بيان الخارجية الإيرانية، نلتزم بتنفيذ تعهداتنا بشأن إدارة مضيق هرمز وتقديم الخدمات البحرية وفق مذكرة التفاهم، لافتا إلى أنه يتوقع من قطر بصفتها وسيطا مطلعا على تفاصيل مذكرة التفاهم ومن شركات الشحن الامتناعي عن أي إجراءات تخالفها. وزارة الخارجية الإيرانية نوهت إلى أن بعض السفن التجارية تعبر مسارات غير منسقة أو منسقة مع إيران وتطفئ أو تعبث بأنظمة التتبع GPS، محذرة من أن تعطيل أو التلاعب بأنظمة التتبع يهدد أمن الملاحة ويزيد مخاطر الاصطدام ويعرقل جهود تأمين العبور الآمن في مضيق هرمز. يعني إيران في وقت سابق اتخذت القرار ولا رجعت عنه فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما بعد العدوان على إيران ليس كما قبله في التعامل مع مضيق هرمز. في وقت سابق كان متاح يعني دون أي سيطرة أو إدارة من قبل إيران أو عمان للمضيق، ما بعده أيضا خرجت طهران وانتهزت الفرصة وقالت لا مجال لاستمرار الوضع السابق، الآن الوضع تغير تماما، وهو ما تؤكده كل الوقائع. ويحاول العدو الأمريكي بمساعدة أدواته أن يعيدوا هرمز، وهذه أمنية أصبحت بالنسبة لهم اليوم، أن يعيدوا هرمز إلى ما كان عليه في وقت سابق، وهذا حلم لن يتحقق ما بعد هذه الأحداث، ما بعد العدوان على إيران. ما بعد حرب 40 يوم ليس كما قبلها، وإيران يعني لا زالت أو هي متمسكة وتتمسك أكثر بهذا المبدأ وهذا الخيار.

معنا أيضا موضوعين سنشير إليهما إن شاء الله في هذه الفترة. موضوع الذكرى الأولى لإغراق سفينة اسمها ماجيك سيز، أغرقت في 6 يوليو في مثل أمس، وتم الإعلان في 7 يوليو على لسان المتحدث القوات المسلحة اليمنية. الإعلام الحربي اليمني كان قد أعاد أمس الذكرى، هذه الذكرى، وقال الذكرى السنوية الأولى لاستهداف وإغراق السفينة، سفينة ماجيك سيز، كانت طبعا أغرقت في البحر الأحمر، والسبب أنها الشركة المالكة لها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة. سنشير إلى رمزية هذا التذكير من قبل القوات المسلحة اليمنية ومن قبل الإعلام الحربي في هذا التوقيت تحديدا. وقبل ذلك أيضا، أو خلونا نذكر هذه التفاصيل وبعدها نختم بالمشهد، مشهد التشيع الكبير والواسع والتاريخي لسماحة السيد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي. بالنسبة للذكرى، يعني كما تشير وكما يتحدث المهتمون والمراقبون أيضا، هذا الحدث وهذا التذكير يتجاوز إعادة التذكير بهذه العملية النوعية موضوع أو في سياق الاحتفاء العسكري التقليدي أنه تذكير، لا، الأمر يتحول في هذا التوقيت وفي الظروف الراهنة إلى أشبه برسالة سياسية، أشبه برسالة عسكرية موجهة بشكل مباشر إلى العدو السعودي علّه يعقل، الذي يستمر في حصار وفي حرب اليمن منذ 2015. يحمل إعادة تسليط الضوء على إغراق هذه السفينة ماجيك سيز، أغرقت طبعا، استهدفت حتى أغرقت، والآن هي تسمعنا من جوف البحار، من ظلمات البحار، يعني ما مش مجرد تهديد أو رسائل أو جنبها أو لا، جاءت في المنتصف في الجبهة وأغرقت. والإغراق، مشهد الإغراق موثق بعدسات الإعلام الحربي. إعادة تسليط الضوء على هذه السفينة هو يحمل رسائل تذكيرية بقوة القوات المسلحة اليمنية بجرئتها العسكرية في الإقدام باتجاه ما تؤمن به من مواقف استراتيجية، وعلى رأسها موضوع مناصرة القضية الفلسطينية، وأيضا فرض معادلات مشهد البحر الأحمر بجرأة غير مسبوقة. الخبراء يؤكدون أن إحياء ذكرى الإغراق يعيد إلى الأذهان القدرة العملياتية لصنعاء على شل حركة الملاحة واستهداف العمق البحري بدقة عالية وتطبيق قراراتها العسكرية الشاملة مهما كان حجم الضغوط الدولية، إذا كانت هذه الضغوط تحول دون أن ينتصر الحق لا يمكن أن تفلح مهما كانت. هذا التذكير مستمعينا، التذكير البحري، يأتي متزامنا مع الخطوط العريضة الواضحة التي أعلنتها القيادة هنا في صنعاء، يأتي متزامنا مع الخطوات الشعبية، الخطوات العسكرية المتصاعدة التي اتخذتها القيادة في صنعاء، ورأيناها عمليا خلال الأيام الماضية تتجلى في أرض الواقع، في أرض الميدان، تمثلت في التدشين الفعلي لخطوات كسر الحصار السعودي الأمريكي المستمر على اليمن منذ 2015. هذا أيضا يأتي في سياق حادثة إعادة تذكير بإغراق هذه السفينة ماجيك سيز، يأتي كإشارة واضحة أن بيدنا أوراق قوة، أوراق القوة متعددة الخيارات في البر والبحر والجو، نستطيع إذا لجأنا إليها نستطيع الآن إعادة تفعيلها إذا ما استمر التعنت السعودي واستمرت أشكال الحرب الاقتصادية على اليمن. يعني مستعدين أن يغلق باب المندب، أن تمنع الملاحة السعودية بشكل كلي من المرور، ولدينا القدرة على ذلك، ولدينا هدف وغاية سامية وكبيرة تدفعنا إلى ذلك. مراقبون يرون يربطون بين التذكير بالقدرات البحرية وبين التحذيرات الصارمة الأخيرة التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية، وأطلقتها كذلك وزارة الخارجية هنا في صنعاء موجهة للنظام السعودي. التذكير هو يحمل رسائل واضحة مفادها أن الاستهداف لن يقتصر على المنشآت الحيوية البرية كحقول النفط وأرامكو والبورصة فحسب كما جاء في البيان، بل إن المصالح السعودية في البر والبحر باتت تحت رحمة استراتيجية الرد الشامل المباشر في حال واصلت الرياض، واصل العدوان انتهاك السيادة اليمنية
واستمر أيضا في فرض الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي. فعلى العدو أن يدرك، وعليه أن يعقل، عليه أن يعني أن يستوعب الرسالة أكثر بشكل واضح في الميدان، وإلا والله أخبر، والله والله أنه السعودية التي اشتغلت على نفسها واشتغلت على صورتها المعنوية خلال السنوات الماضية على أنها يعني القوة المطلقة في المنطقة، وعلى أنها تمتلك بعد استراتيجي وتمتلك وتمتلك وتمتلك، سيتم نسفها على أيدي رجال الله هنا في اليمن. ونحن نقول ذلك متوكلين على الله سبحانه وتعالى.

0: على موضوع تشييع المهيب والكبير الممتد منذ ثلاثة أيام، كما يقول هنا تقرير يتحدث عن هذا التشييع وعن هذه المراسم التي يشارك فيها طبعا الملايين من أبناء الشعب الإيراني ومن مختلف أيضا شعوب المحور من شعوب العالم، بما فيهم طبعا من الشعب اليمني بوفد شعبي ورسمي. يقول بعد مشهد تاريخي حبس أنفاس العالم، انتهت الليلة الثالثة من مراسم تشييع ووداع القائد الشهيد الإمام علي الحسيني الخامنئي في مصلى طهران الكبير أمس الاثنين، وقبل أن ينطلق موكب الوداع الأخير مخترقا الشوارع والميادين الكبرى للعاصمة الكهرمانية طهران، عمدت عدسات الكاميرات لمراقبة الاستعراض الأهم والأضخم لشعبية النظام الإيراني والالتفاف الجماهيري غير المسبوق حول جثمان القائد الذي أرسى أركان الجمهورية لعقود. الحقيقة التي فرضت نفسها على شاشات التلفزة العالمية والأقمار الاصطناعية الدولية ودوائر الشبكة العنكبوتية هي نجاح إيران الفائق في إدارة وتنظيم حركة حشود بشرية مليونية توافدت للمشاركة في اللقاء الأخير، وبالتوازي مع هذا التدفق الشعبي نجحت طهران في استقبال وتأمين وفود دولية رفيعة وممثلي حركات الجهاد والمقاومة من مختلف الجبهات. رغم الكثافة البشرية المتدفقة والهائلة التي شاركت في مراسم التشييع والتي قدرتها أو قدرتها الكثير من مراكز الأبحاث العالمية بنحو 30 مليون إنسان، حرصت الأجهزة الإيرانية على رسم صورة تليق بمكانة الإمام الشهيد وضيوفه عبر آلاف نقاط الانتشار الأمني الطبي والعمليات التي غطت كل شبر من مسار التشييع. خلف الكواليس أدارت غرف العمليات مسارات تنقل دقيقة وسلاسل إمداد لوجستية ضخمة ومتواصلة لم تتوقف على مدار الساعة، ورغم تشكيل حركة النقل والمواصلات بأقصى طاقتها الاستيعابية وإغلاق العاصمة بالكامل لتأمين الحدث، سارت الخطط بدقة متناهية دون تسجيل حالة تدافع واحدة أو أي خلل في المنظومة الأمنية والخدمية. مشاهده العالم في 6 يوليو في طهران يمثل ظاهرة استثنائية ربما لم تشهد أي مدينة في التاريخ القديم والحديث ولا أي من عواصم الدنيا، حيث تحولت ساحات التشييع إلى منصة استراتيجية مفتوحة أثبتت إيران فيها للعالم بأكمله أنها حتى في أشد لحظات حزنها قادرة على استعراض هيبتها وتنظيم صفوفها وإظهار مكمن قوتها. طبعا الجميع يتابع ربما تابع نجاح الجمهورية الإسلامية في إيران في إصدار رسائل يعني مختلفة من هذا التشييع، وكيف أيضا تمت عملية التشييع بكل تلك بكل ذلك الترتيب وبكل تلك الدقة، فيعني حقيقة يحسب لها ويليق أيضا بعظمة وبمكانة الشهيد القائد علي الخامنئي رضوان الله عليه. اليوم طبعا الجنازة أو لليوم الخامس يعني في وداع هذا القائد الأممي يصل إلى النجف الأشرف، وصل اليوم إلى العراق، وصلت الجنازة في استمرار لاستعداد أو اكتمال استعدادات في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لاستقبال الوفود المشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. وكما تتحدث هنا مصادر أنه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي استقبل جثمان القائد الشهيد عند باب الطائرة التي حملته إلى النجف، بالإضافة إلى حشد سياسي ودبلوماسي عراقي وأجنبي شارك في الاستقبال. أكدت يعني وسائل إعلامية مختلفة وصلت وواكبت عملية الاستقبال وعملية التشييع في النجف، أكدت أن العراقيين يتوافدون إلى مقام الإمام علي لإلقاء نظرة الوداع وتشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي. أفادت أيضا مصادر بأن رئيس الوزراء العراقي وجمع من كبار المسؤولين في العراق كانوا في استقبال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مطار النجف، كما تزامن ذلك مع استقبال السلطات في النجف الأشرف وفودا عربية وإسلامية من الطوائف كافة للمشاركة في مراسم استقبال جثمان الشهيد السيد علي خامنئي، إلى جانب أيضا مشاركتي في مراسم استقبال جثمان سيجري كما تتحدث وسائل الإعلام، سيجري الرئيس بزشكيان محادثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي، إلى جانب أيضا بزشكيان سيشارك رئيس مجلس الوزراء أو الشورى الإيراني محمد باقر قليباف والنجل الأكبر للقائد الشهيد وقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني، سيشاركون في مراسم التشييع في العراق. إذن لا زالت إذن مراسم التشييع مستمرة وأيضاً هي واسعة امتداداً من يعني مما كانت قد بدأته في مدينتي طهران وقم الإيرانيتان وصولاً إلى ما هو عليه اليوم النعش وجثمان الشهيد الطاهر إلى العراق. جموع غفيرة حقيقة تودع القائد الشهيد قبل نقل جثمانه وعودته أيضا إلى المكان الذي سيدفن فيه. ففي هذا اليوم أو في هذه يعني المناسبة، وقد قالوها أيضا عدد من أو كل من ساروا ومثلوا اليمن ومثلوا اليمنيين على المستوى الشعبي والرسمي، عزوا الجمهورية الإسلامية وأكدوا أنه ستمضي كل حركات المقاومة بمشيئة الله في استكمال المشروع الذي كان قد بدأه في دعم وفي مواجهة مواجهة العدو الصهيوني والمشروع الصهيوني ككل في المنطقة. وبالمناسبة كانت هناك، وسبق الإشارة إلى هذه النقطة وإلى هذه الجزئية على لسان عدد من الزملاء، شارك في هذه التشيع وفي نق أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عدد من الوفود من فيها فصائل مقاومة ودول ومن مختلف البلدان، رغم أن العدو الأمريكي بالمناسبة حرص على أنه يثني كثير من الشعوب والبلدان على أنها لا تشارك أو أن تخفض يعني المستوى السياسي أو الدبلوماسي في عملية إرسال الوفود. ومع ذلك كانت هذه الصورة التي نشاهدها اليوم. اسمحوا لي مستمعينا أن أقرأ الرسائل التي شاركتونا بها اليوم. أبدأ بهذه الرسالة الذي في آخرها عتاب نقول ليش ما نقرأ، المعذرة أنا أقرأ كل الرسائل عادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء العزة والكرامة والنصر والثبات. بإرادة لا تنكسر وعزيمة لا تلين أعلنت القوات المسلحة مرحلة جديدة من المهاجمات من المهاجمة أو من المواجهة مع العدو الغاشم لكسر حصاره الجائر وانتزاع الحقوق المنهوبة وتحرير الأراضي المحتلة. فالقوة لا تردعها إلا القوة، والحديد لا يفل إلا بالحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع انتزاعا. ويمن اليوم يمن اليوم ليس كالأمس من حيث العتاد والعدة، وفوق هذا الثقاب الله والإيمان الراسخ والوعي العالي للشعب. تحية لك وللمخرج زامل والعنور الأحمر، معاكم محمد عولة الحديدة مديرية اللحية قرية العولة، وقرأنا رسالتك كاملة يا محمد. قال شي ولع النور الأحمر. رسالة أيضا أريد زامل لطف القحوم قد إيش قد رفضه زيد مدري، قال الشعب اليمني يحمل ثقة طيب. معاك شامخ الحمري صح من بني سلامة، شكرا لك. مساء الخير لك أنت والمخرج الجابري وكل طاقم إذاعة هفاق، وحي صمود شعبنا اليمني الحر في ثباته ومثابرته وتحليه بالصبر الجميل، وثمرة الصبر هو النصر بإذن الله على كل الأعداء. نقول للعدو السعودي اليمن الحر غير اليمن المستضعف في الماضي، إلا أن الجزاء من جنس العمل. مطار صنعاء بمطار الرياض، ميناء الحديدة بميناء جدة، مصافي راس عيسى بمصافي أرامكو، بنك صنعاء ببنك الرياض، وهكذا يكون الصاع بصاعين. كما نجدد تعازينا للشعب الإيراني وقيادته الحكيمة، وفي مقدمته ابن الشهيد القائد مجتبى الخامنئي في رحيل سيد المقاومة الشهيد السيد علي خامنئي، ونعزي كل قادة محور المقاومة في رحيل هذا الرجل الطاهر فرحمة الله دغشاه وطيب الله ثراه. ونقول لكل الأعداء لن تمر هذه الجريمة بدون عقاب، لكم سوف يتم الانتقام منكم عاجلا أو آجلا في دمه الطاهر. تحياتي لك والمخرج كل المشاركين كذلك في هذا البرنامج الرائع. تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضليمة، شكرا لك أبو مهيب، أحييك على هذه الرسالة. عموما رسالة رائعة وجاءت بالخلاصة، أنا أحييك على هذا الوعي. هذه رسالة أيضا قولوا للسعودي يفهم كلام القائد العالم قبل ما يغشاه الندم ويغرق كما غرق فرعون من عاند الشعب اليمني يهزم. ما تنفع أمريكا ولا الأمم. اليمن قادم على فك الحصار، أو اليمن على يمكن قصيدة صح، اليمن على فك الحصار صمم يا ويل كل ظالم ماشي، يعني كلمة تيد. شعب اليمن القائد سلم واقسم بربه لو يفنى ويعدم إنه ما يبقى في أرضه قدم محتل معاه كانت معبد آمون من سالم، شعبنا يسلم ومن عانده يسحق ويعدم. طبعا كتبتها كذا بسطور واضحة ماشيني على هيئة قصيدة. شكرا لك من محمد أحمد محمد الشرفي أحلام الشرف حجة، شكرا لك. إذن شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الفترة المسائية المباشرة. التأكيد دائما أنه إحنا مع القيادة في كل قرار تتخذه، إحنا مسلمين ومعه مع السيد القائد يحفظه الله في كل الخطوات في كل الإجراءات. يعني لا يمكن أن نتراجع، ولا يمكن أيضا أن نحيد عن هذا الهدف الكبير والسامي، ونؤمن وندرك أنه مواجهتنا للعدو السعودي إنما هي مرحلة وجولة من جولات الصراع الكبيرة يعني مع العدو الصهيوني. لماذا؟ لأن هؤلاء الأدوات في هذه المنطقة زرعوا لحماية الكيان الصهيوني، ولذلك يكون عنوان المرحلة من هذا المنطلق، ومن منطلق أيضا أنهم يستأثروا بالثروات اليمنية، من منطلق أنهم أدخلوا في اليمن في اليمنيين الجراح على مدى السنوات الماضية، ومن منطلق أنهم عانينا منهم الويلات. فجمعت كلهن يعني والغاية الواحدة والدافع الواحد أنه لابد من مواجهة والنصر الكبير بمشيئة الله حليف اليمن واليمنيين. شكرا لكم مستمعينا على طيب السمع والمتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي كذلك من محمد الجابري، ولكم جميعا في أمان الله.
1: ويمننا العظيم

0: مقتسم البطولات، وأن يكون نهج الإنسان هو نهج الحق ونهج الله ونهج كتاب الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإمام
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان، فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا بهما في حياتهما فيموتان، فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 9. جاء العدد 9 في القرآن الكريم في حديثه عن قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقوله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والآيات 9 هنا تعني معجزات، فقد أعطى الله عز وجل نبيه موسى 9 معجزات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إذ أصبح كل طعام فرعون وقومه وشرابهم ومياههم ممزوجة بالدم، ونقص الثمرات وانقلاب العصا لأفعى واليد البيضاء، وهي تحول يد موسى السمراء إلى بيضاء مضيئة بعد إخراجها من جيبه والجفاف. والمورد الآخر لذكر العدد 9 في القرآن جاء في سورة النمل في قوله جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إشارة إلى جانب من قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه، حيث تآمر على قتله 9 من مفسديهم في مدينتهم الواقعة في وادي القرى في الجزيرة العربية، وكانوا قد أقسموا أن يغتالوا صالحا ليلا عندما يأتي إلى غار يتعبد فيه ثم يعود إلى بيوتهم، وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث، فلما كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل هوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال. لذلك يقول القرآن في الآية التالية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. البعض من الناس قوي على الإساءة وجريء على الإساءة ومتسرع إلى أن يسيء، وهذا يعود إلى نقص كبير في إيمانه، في أخلاقه، في كرم نفسه، في حسن طبعه، وإلى إشكالية في واقعه النفسي، قد تكون عقدا، قد تكون حقدا، قد تكون انعداما للشعور بالكرامة والإحساس بالكرامة، ونقص في تقواه لله سبحانه وتعالى. عندما يرى الإنسان نفسه قويا على الإساءة وجريئا عليها، فلا يتصور أن ذلك يعبر عن شجاعته أو عن عزة نفسه أو عن قوته، أن هذه قوة محمودة. هذا يدل على سوء في نفسه، على إشكالية في نفسه. أن تكون من أبطال الإحسان والأقوياء على الإحسان والأقرب إلى المبادرة إلى الإحسان، هذا ما يعبر عن شجاعتك، عن كرامة نفسك، عن صلاح نفسك، عن ذكاء نفسك، عن كرم طباعك. ولذلك الإنسان في حالة بين حالتين، إما أن يكون قويا على الإساءة أو قويا على الإحسان. أن تكون من أبطال الإحسان، من الذين يبادرون بقوة باهتمام إلى الإحسان، هذا يعبر عن الحالة الأخلاقية والإنسانية وعن حالة الصلاح في نفسك، الأخلاق العالية التي تتخلق بها والكريمة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: إن فكر الإمام زيد عليه السلام ومشروع للوحدة الإسلامية ونهج للأمة المحمدية، وعنده مجمع الفرقاء وملتقى الاختلاف. آفاق، منبر الوحدة الإسلامية.

وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو القاسم عبد العزيز ابن إسحاق البغدادي حدثني محمد بن بشير الرقي عن أبي خالد الواسطي قال كتب أبو الحسين زيد بن علي عليهم السلام هذه الرسالة. قال مالك بن عطية: قلت لأبي خالد لمن كتبها؟ قال: سأله أبو هاشم الرماني فقال: جعلت فداك أخبرني بحقوق الله علينا. قال أبو خالد: فكتب لنا هذه الرسالة وقال لنا: تدارسوها وتعلموها وعلموها من سألكم، فإن العالم له أجر من تعلم منه وعمل، والعالم له نور يضيء له يوم القيامة بما علم من الخير، فتعلموها وعلموها، فإنه من علم وعمل كان ربانيا في ملكوت السماوات. قال أبو خالد رحمه الله تعالى: فكتبناها من زيد بن علي عليهما السلام، وقرأها عليه أبو هاشم الرماني، وكان يدرسها ويقول: لو رعاها مؤمن كانت كافية له. قال زيد بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، جعلكم الله من المهتدين إليه الدالين عليه، وعصمكم من فتنة الدنيا وأعاذكم من شر المنقلب، والحمد لله على ما هدانا وأولانا، وصلى الله على جميع رسله وأنبيائه وأوليائه، وخص محمدا بصلاة منه ورحمة وبركة، وسلم عليه وعلى أهل بيته الطاهرين تسليما. أما بعد، فإنكما سألتماني عن حقوق الله عز وجل وكيف يسلم العبد بتأديتها وكمالها، فاعلموا أن حقوق الله عز وجل محيطة بعباده بكل حركة وسبيل وحال ومنزل وجارحة وآلة. وحقوق الله تعالى بعضها أكبر من بعض، فأكبر حقوق الله تعالى ما أوجب على عباده من حقه وجعله أصلا لحقوقه، ومنه تفرعت الحقوق، ثم ما أوجبه من قرن العبد إلى قدمه على اختلاف الجوارح، فجعل للقلب حقا وللسان حقا وللبصر حقا وللسمع حقا ولليدين حقا وللقدمين حقا وللبطن حقا وللفرج حقا، فبهذه الجوارح تكون الأفعال. وجعل تعالى للأفعال حقوقا، فجعل للصلاة حقا وللزكاة حقا وللصوم حقا وللحج حقا وللجهاد حقا، وجعل لذي الرحم حقا. ثم إن حقوق الله تتشعب منها الحقوق، فاحفظوا حقوقه. حق الله الأكبر.

اليمن أرض الحضارات ومهد العروبة، موطن الساميين وملتقى طرق التجارة القديمة أسماها القدماء العربية السعيدة، لما حوته من رخاء وبركة ولما شكلته من مركز نابض للتجارة والزراعة والعمران.

حيث تتعانق الجبال مع السهول وتحتضن الوديان قصص الإنسان منذ آلاف السنين. لم تكن اليمن مجرد حدود جغرافية، بل كانت منبعا للقبائل ومسرحا للحياة والازدهار وموطنا لصراعات القوى الكبرى عبر التاريخ.

جاءتها الامبراطوريات تحمل اطماعها لتجد امامها شعبا لا يقبل الخضوع ووطنا لا ينكسر، كتب تاريخه بدماء ابنائه واثبت ان الحرية لا تمنح بل تنتزع.

في مطلع القرن العشرين كانت الدولة العثمانية هي القوة العظمى التي تسيطر على معظم أجزاء الوطن العربي. امتد نفوذها من الأناضول شمالا إلى اليمن جنوبا، ومن العراق شرقا إلى الجزائر غربا.

وكانت اليمن تمثل إحدى أبرز طموحات السلطان العثماني سليمان القانوني، لما لها من أهمية استراتيجية عسكرية وموقع متميز يطل على البحرين العربي والأحمر، ما يمنحه القدرة على التحكم في طرق الملاحة البحرية والتوسع نحو الشرق وصولا إلى الهند وفق خطة مدروسة بعناية.

في 27 من يونيو سنة 1538 أصدر السلطان سليمان القانوني أوامره بتجهيز حملة عسكرية كبرى بقيادة الأمير سليمان باشا الأرناؤوطي. انطلقت من ميناء السويس، وقد رفعت راية هذه الحملة تحت ذريعة القضاء على النفوذ البرتغالي الذي كان يعيث فسادا في موانئ البحر الأحمر والبحر العربي، غير أن الهدف الحقيقي الكامن وراءها كان السيطرة على اليمن لما تمثله من أهمية استراتيجية في خطط السلطان التوسعية. لقد شكلت تلك الحملة التركية بداية سلسلة من الحملات العسكرية على اليمن والتي جلبت للبلاد البؤس والمعاناة، كما ألحقت بالحكومة التركية نفسها خسائر جسيمة أنهكت قوتها المالية والعسكرية.

في العام 1635 حققت اليمن أول استقلال وطني في العالم العربي عن الحكم العثماني. إذ تمكن اليمنيون من طرد الغزاة الأتراك وإنهاء الاحتلال العثماني الأول عبر ثورة شعبية واسعة ضد الولاة الأتراك. وقد تزعم هذه الثورة الإمام القاسم بن محمد، وكانت بطبيعتها ثورة اجتماعية خالصة اعتمدت على جهود أبناء القبائل والمدن اليمنية الذين حملوا رؤية وطنية راسخة مناهضة لكل أشكال الاحتلال الأجنبي. عقب افتتاح قناة السويس في القرن التاسع عشر عادت أنظار الدولة العثمانية مجددا نحو اليمن، فاجتاحت صنعاء للمرة الثانية عام 72-800 بقيادة مختار باشا. وقد شهدت تلك الحقبة فرض ضرائب باهظة من قبل الاحتلال على أبناء القبائل اليمنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع وانتشار الجوع، فاندلعت عدة ثورات قبلية ضد الاحتلال العثماني، من أبرزها ثورة الحدا وثورة قبيلة خولان وثورة قبيلة أرحب وحاشي. وعلى الرغم من شدة القمع والبطش الذي مارسه الاحتلال العثماني ضد اليمنيين، فإن ذلك لم يثني عزيمتهم أو يضعف حماسهم في مواصلة ثورتهم، فقد اندلعت انتفاضة جديدة من منطقة قفلة عذر التابعة لقبيلة حاشد عام 1891 بقيادة الإمام محمد ابن يحيى حميد الدين الملقب بمنصور، الذي تمكن من محاصرة القوات العثمانية داخل صنعاء وكاد أن يقضي عليها. غير أن الثورة انتهت بتدخل حملة عسكرية جديدة بقيادة أحمد فيضي باشا الذي استطاع فك الحصار عن صنعاء وإعادة إدخال قوات الاحتلال إليها من جديد. بعد وفاة الإمام محمد ابن يحيى سنة 1904 بويع ابنه يحيى بالإمامة واتخذ له لقب المتوكل، وجعل من قفلة عذر عاصمة مؤقتة له. في تلك الفترة كانت القوات العثمانية في أوج استعدادها وقوتها، وكان القائد التركي في صنعاء متحمسا للقضاء على الحكم الإمامي والسيطرة على مدينة القفلة، وما إن بلغه خبر وفاة المنصور حتى بادر بإرسال قوة لمواجهة الحامية التابعة للمتوكل في الشمال، لتندلع بين الطرفين مناوشات انتهت بانسحاب القوات العثمانية مهزومة إلى صنعاء. بعد هذه الهزيمة توحدت القوى الوطنية من قبائل همدان وحاشد والأهنوم وغيرها، فتمكنت من مطاردة الحامية العثمانية وحصرها داخل صنعاء وإرغامها على الاستسلام.

وفي 23 من محرم سنة 1323 للهجرة الموافق مارس 1905 للميلاد، دخل الإمام يحيى صنعاء منتصرا بعد أن فر القائد التركي إلى مدينة زبي. بلغ خبر الهزيمة أسماع الحكومة العثمانية في إسطنبول، فسارعت إلى إرسال الباشا أحمد فيضي للمرة الثالثة مزودا بأحدث الأسلحة الثقيلة من مدفعية وبنادق، إضافة إلى المؤن اللازمة لدعم الحملة.

ومن ميناء الحديدة بدأ تقدمه نحو صنعاء، حيث واصل زحفه العسكري حتى دخل المدينة في شهر رجب سنة 1323 للهجرة. وفي تلك اللحظة كان الإمام يحيى قد انسحب إلى معقل المقاومة في شهارة لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع بين أبناء اليمن والاحتلال العثماني وسط أجواء مشحونة بالتوتر والانتظار. لم يمكث أحمد فيضي سوى أيام قليلة في صنعاء حتى قرر التوجه نحو الإمام في شهارة، مصطحبا قوة مؤلفة من 10 طوابير مجهزة بكامل العتاد العسكري. وكان فيضي مفعما بثقة والإعجاب بقوة جنده، مقتنعا بأن الغلبة ستكون حليفة وأنه قادر على القضاء على قبائل اليمن العزل دون عناء. لكنه ما كاد أن بلغ شهارة حتى أحاطت به وبطوابيره جموع القبائل اليمنية البازلة لتنهال عليه قوات لا قبل له بمواجهتها. وهنا وقعت الكارثة الكبرى، فقد سقط عدد كبير من جنود الأتراك وقادتهم قتلى، واضطر أحمد فيضي إلى الفرار إلى صنعاء مع من تبقى من جيشه تاركا خلفه العتاد والذخائر غنيمة في أيدي اليمنيين.

كانت تلك المعركة واحدة من أعظم المواجهات التي خاضها الشعب اليمني ضد الأتراك، كما كانت نقطة تحول فارقة في مسار التاريخ اليمني، ومعركة حاسمة في مراحل الاحتلال العثماني، حتى غدت اليمن تعرف منذ ذلك الحين بمقبرة الأناضول. أحكم المقاتلون اليمنيون بقيادة الإمام يحيى حصارهم على القوات العثمانية في صنعاء وبقية المدن اليمنية، واندلعت بينهم معارك ضارية في منطقة عصر وجبل نقم والجرداء والجراف، حيث كانت نيران المهاجمين اليمنيين تنهمر على المدينة بلا هوادة. وقد وصف أحد المؤرخين اليمنيين تلك اللحظات قائلا: إن ومضات الرصاص كانت تتلألأ في السماء كالرعود القاصفة، مشهد يختزل شدة المواجهة وضراوة المقاومة. وقد وصف المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي في كتابه تاريخ اليمن الحالة القاسية التي وصلت إليها حالة اليمن وخاصة في صنعاء في تلك الفترة، فقال: تجمعت القبائل على صنعاء وتكاثرت وضاقت على أهلها بما رحبت، واشتد الحصار، وخرج الناس الصغار والكبار والنساء، وقاسوا عظيم الأهوال، وباعوا جميع الأموال والأمتعة والفراش، وكان الثمن في غاية الرخص لعدم وجود المشتري، حتى إن بعضهم يؤجر الحامل إلى السوق ويعجز عن أجرته ثم لا يجد مشتريا، ثم يأخذ الحامل نصف ما حمل. والجوع عم اليمن بسبب الفتن وبالمحاصرات، ترك الزارع الزراعة، وخلت من اليمن قرى كثيرة مات أهلها من الجوع. اشتد الحصار على صنعاء حتى ساءت الأوضاع إلى درجة لم يسبق لها مثيل. وفي ظل هذا الانهيار خرج كبار القادة الأتراك ومعهم وجهاء من الأهالي لمقابلة الإمام في كوكبان، عارضين له تسليم المدينة. فأوفد الإمام يحيى سيف الإسلام أحمد ابن قاسم الدين لإتمام عملية التسليم قبل أن ينتقل لاحقا إلى قرية القابل،

اشترط الإمام يحيى لإتمام ذلك الصلح خروج القوات العثمانية من صنعاء باتجاه حرز، على أن يترك للحكومة ما لديها من مال وسلاح مقابل أن يتكفل بنقل أمتعتهم وتأمين طريقهم. وبذلك تمكن الإمام من دخول صنعاء رسميا في 21 من إبريل عام 1905 لتعلن معظم البلاد طاعتها له، فيما لم يبقى تحت سيطرة الأتراك سوى مدينتي تعز وإب وبعض مناطق حراز والتهائم وقفلة شمر وفقا لشروط الهدنة. أدركت الدولة العثمانية أن اليمن عصي على الاستعمار، فبادرت إلى عقد اتفاقية دعان عام 1911. وبموجب هذه الاتفاقية منح الإمام يحيى سلطة القضاء والأوقاف، وحددت مدة الصلح بعشرة أعوام. ومن أبرز شروط المعاهدة أن يعترف الإمام بالسيادة العثمانية في مقابل أن تقبل الدولة العثمانية بأن لا تكون في البلاد سوى المحاكم الشرعية التي يعين الإمام قضاتها. وقد شكلت هذه الاتفاقية محطة فارقة في تاريخ الصراع، إذ جسدت توازن القوى بين الاحتلال العثماني والمقاومة اليمنية، وأرست ملامح مرحلة جديدة من الحكم الوطني.

وقد أشار المؤرخ أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب إلى صلح دعان وشروطه فقال: فعقدت معاهدات سنة 1911 مدة 10 سنين، وكان من شروطها أن يعترف الإمام بالسيادة التركية، وتقبل الدولة أن لا يكون في البلاد غير المحاكم الشرعية التي يعين الإمام قضاتها. وقد تعهدت الدولة أن تدفع للإمام ولرجاله السادة والمشايخ حاشد وبكيل مشاهرات مالية مقدارها 2500 ليرة ذهبا. وبما أن الزيود بموجب مذهبهم لا يستوجب عليهم إلا دفع الزكاة لغير إمامهم، كان موظفو الترك يجمعونها باسمه ويقدمونها له بعد خصم 2.5% بدل الجباية. وبذلك أرست بداية نهاية للوجود التركي في اليمن، حيث جسد الشعب اليمني أسمى صور البطولة والفداء في كفاحه المرير ضد الاحتلال، رافضا حياة العبودية والخضوع للمحتل الغاصب. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى انسحبت القوات العثمانية نهائيا من أرض اليمن، لتطوى بذلك صفحة الاحتلال ويفتح فصل جديد من تاريخ هذه الأرض العريقة التي أثبتت أن إرادة شعبها لا تنكسر، وأنها ستظل عصية على كل غاصب وراسخة في وجدان التاريخ كرمز للصمود والكرامة.

0: وقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمني المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: بين والينا ومرحاض الكنيسة أصبح الحلف وما زلنا الفريسة، قد غدا الحاخام من جلاسه بعد أن أخلى من الأموال كيسة، وارتدى الإحرام في مكته بادئا أشواطه حول أديسة، بعد أن كفر من زار النبي حرم الخمر وأبقى خندريسة، وبجود غير مسبوق له خاطب الوالي عنودا وخميسة، قال: سقنا الآن حللنا لكم إن أردتن وأهدى مرسديسة، جرد الهندية من أعماله بندرا فارق في حزن أنيسة. كشف الوالي عن سنته يخدم البيت لإرضاء الكنيسة، ومهن يا زيد في سلطاته، فانتبه يا زيد أن تؤذي جليسه، أنت في الأحرار لازلت اللواء وعلى الطاغوت دهياء كبيسه، من رأى الإسلام ملكا طارئا فهو شيطان على الدين دسيسه، فتنة الإسلام في سلطانه مذ تولته العصابات الخسيسة، أمة أدمت فؤاد المصطفى كيف لا تحيا على الذل بئيسة، هكذا الأعراب في أخلاقها كل إجرام وأوهام تعيسة، تقتل الإنسان في أطواره والعمالات مراميها الرئيسة. إيه يا زيد وهذا موطني في جيوش الغزو قد أحمى وطيسه، فيه من عزمك ما خلفهم كالنفايات على الأرض مديسه، كل حر قاوم الذل فما حاد عن زيد وقد أعطى نفيسه، أوغل الأمريك في أضغاننا فإذا الأمة للكفر عروسة، ما تذكرناك يا زيد الهدى كي نسلي الجيل في صنعاء وسوسة، بل لنستدعي معاريج العلا ولها يرقى فيستدعي رؤوسة، يا رجال الله في ساح الوغى صرتم زيدا وطبقتم دروسه، وتخطيتم رقابا لم تزل في حياة الذل تستسقي كؤوسه، يا فتى مروان يا جلاسه سنة الرحمن لن تجري عكوسه، سنة الرحمن في استخلافه سوف نحياها مشيئات مقيسة.
2: لعل سائلا يسأل لما زيد بعينه، وما سر اعتزائنا إليه في انتمائنا، لأن زيدا كان هو حامل الراية في المنعطف الأخطر في حركة التأريخ الإسلامي، لأن زيدا كان هو الثائر على الطغاة في حقبة دان فيها الناس بالخنوع والذل، وصار الخروج والثورة نسيا منسيا من دين الله، بل معصية تتطلب توبة عند حكام الجور وعلماء بلاطهم، فأيقظ زيد للأمة من سباتها وأعادها إلى المنهج الإلهي النبوي وأعلن الحرية والعزة للإنسان شعارا يردده كل الأحرار من بعده، حتى قال الإمام الحسين بن علي الفخي عليه السلام: من قام داعيا إلى الله عز وجل وإلى كتابه وإلى جهاد أئمة الجور فهو من حسنات الإمام زيد بن علي. فتح لنا والله زيد باب الجنة وقال: دخلوها بسلام آمنين. وقال الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية: أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين، وأقام عمود الدين إذ اعوج، والله لن ننحو إلا نحوه، ولن نقتبس إلا من نوره، وزيد إمام

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1999.

0: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب علي. الإمام زيد عليه السلام.
1: بعد استشهاد الإمام زيد ورث يحيى زيدا. نعم، الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل إرث ورثه الإمام يحيى عن أبيه زيد، عن جده الحسين، عن جده علي، عن جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.

0: مكافأة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا في حلقتنا هذه حصوات المرارة، الأسباب، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب. حياكم الله دكتور. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة سابقا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما أنتم في كونك طبيب مقيم في الطوارئ، لطالما هناك الكثير من الحالات تأتي إليكم يعانون من حصوات المرارة سواء ذكور أو إناث. بداية لو تحدثنا ليستفيد مستمعون الكرام، ما هي الأسباب الرئيسية أو عوامل الخطورة التي تؤدي إلى حصوات المرارة وما هي أعراضها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نتكلم عن حصوات المرارة من حيث التعريف والأسباب وأيضا المضاعفات. بالنسبة للتعريف، أولا لما نتكلم عن حصوات المرارة هي عبارة عن ترسبات صلبة تتكون داخل المرارة نتيجة اختلال في مكونات العصارة الصفراوية، مثل زيادة الكوليسترول أو البلوربين أو نقص الأملاح الصفراوية، مما يؤدي إلى تكون هذه الحصوات. بالنسبة للأسباب، الأسباب قد تنقسم الأسباب مباشرة وفي أسباب وفي عوامل للخضورة. الأسباب المباشرة هي إما تكون بسبب زيادة الكوليسترول في العصارة الصفراوية أو نقص الأملاح الصفراوية التي تذيب الكوليسترول أو ركود العصارة الصفراوية داخل المرارة أو زيادة البروبين في العصارة الصفراوية أو التهابات القنوات الصفراوية وخاصة في الحصوات البينية. العوامل الخطورة هي أولا تكون الفيميل النساء،
6: يعني النساء أكثر عرضة،
5: أيوة النساء أكثر عرضة، والنساء الذي والأشخاص أو بشكل عام الذي أعمارهم فوق 40 سنة،
6: نعم العمر يعني،
5: أيوة، والسمنة والحمل وتعدد الولادات والتاريخ العائلي، أي الذي عندهم في تاريخ المرضي أنه في العائلة بيحدث أو بيحصل الأشخاص من العائلة، أو فقدان الوزن السريع أو الصيام لفترات طويلة، وأحيانا يكون المرض السكري من عوامل الخطر أيضا، وارتفاع الدهون في الدم من عوامل الخطر، وتناول أدوية الأستروجين أو حبوب منع الحمل
6: يعني لفترات طويلة
5: وأيضا التغذية الوريدية طويلة الأمد، وأمراض تكسر الدم مثل الأنيميا المنجلية أو الثلاسيميا.
6: نعم دكتور، أنتم ذكرتم على أنه من عوامل الخطورة الذي هو الركود الذي هو ستيسز،
5: نعم،
6: وتقريبا على أنه من الأسباب الرئيسية للستيسز الذي هو الحمل، يعني نعم. الحمل
5: هي تعتبر من عوامل الخطورة الذي تزيد من احتمالية ترسبات الحصاد
6: لارتفاع الاستروجين،
5: بسبب زيادة الاستروجين، نعم.
6: وهذا العلاقة بينه وبين استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يسبب ركود،
5: نعم، لأنه موانع الحمل هي بيزيد لك نسبة الاستروجين في الدم.
6: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم التعريف ذكرتم الأسباب أو عوامل الخطورة، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المريض، وهو في الغالب مثلا الأطباء بيقولوا على أنه أعراض حصوات المرارة هي نادرة، يعني غير شائعة، وإنما ما بتظهر الأعراض إلا في المراحل المتأخرة أو
5: في حالة عندما تحصل في حالة الكومبليكيشن المضاعفات.
6: نعم
5: أيضا الأعراض هي تكون أحيانا يكون موجود الحصوات في الشخص المريض لكن لا تحدث فيها الأعراض، هي بنسبة 70% من أغلب الأمراض، يعني 70% لا يظهر عندهم الأعراض، فقط تكتشف بالأشعة التلفزيون،
6: نعم،
5: بالألتراساوند. وأيضا من الأعراض التي تظهر هي المغص المراري الذي هي ألم في أعلى البطن
6: جهة اليمين
5: أو نعم على البطن أو في جهة اليمين، وأيضا ويمتد إلى الكتف أو إلى الظهر، وأيضا حدوث غثيان وقيء وتعرق شديد أحيانا، والألم أيضا يستمر لمدة 6 ساعات مع ارتفاع درجة الحرارة وقع شريرة أيضا.
6: دكتور، بالتأكيد على أن هذا الألم يكون مصاحب مثلا بعد الوجبات الدسمة،
5: نعم، في حال الشخص أكل وجبة دسمة كغنية بالدهون، خاصة بعد اللحوم، بيحدث لنا يعني بيظهر هذه الأعراض. في حال كان عنده حصوات من قبل يعني فمباشرة تظهر الأعراض،
6: يعني بيظهر المغص الألم،
5: بيظهر الألم، هذه الأعراض السابقة التي قلنا ألم في على البطن مع يمتد إلى الكتف وأيضا غثيان ضرش
6: وارتفاع درجة الحرارة نعم دكتور، هذه الأعراض تقريبا في البداية، يعني الأعراض التي تظهر مبكرا
5: في حال انتقلت الحصوة إلى القناة الصفراوية، يظهر لنا أعراض كاليارقان، بول أو البول يكون غامق وأيضا برايز فاتح وأيضا حكة جلدية،
6: نعم، يعني في المراحل المتأخرة مثلا،
5: نعم،
6: في مرحلة المضاعفات
5: هذه،
6: يعني اصفرار
5: يرقان، يعني اصفرار
6: الجسم،
5: اي الجسم يكون اصفر، وأيضا البول يكون غامق أصفر غامق، ويكون البراز فادح اللون، وأيضا يكون عنده يشتكي المرض من حكة جلدية.
6: هذه في المراحل المتأخرة.
5: في المراحل المتأخرة.
6: وفي هذه المرحلة ضروري الإسعاف.
5: نعم في هذه المرحلة الإسعاف، وإذا اكتشف إن عنده مثلا مع بيعمل مثلا ألترا ساوند جهاز تلفزيون وشافه إن عنده حصوات، يمكن إنك متابع حالته بدون ما يستخدم بدون ما الدخول إلى عملية الجراحة.
6: نعم دكتور، بالتأكيد طالما أنتم ذكرتم الأعراض، الأعراض في البداية والأعراض في مرحلة المضاعفات، بالتأكيد على أن هناك مخاطر. والمخاطر ما هي المخاطر مثلا الذي نخشى عليها من المريض أن يصاب بها، مثلا انسداد القناة أو شيء من
5: نعم.
6: ذلك
5: في حال هذه يسمى المخاطر أو يسمى المضاعفات. يعني المضاعفات أيضا يحدث له التهاب، ربما يحدث له التهاب المرارة الحاد، التهاب المرارة المزمن، ثقب في المرارة، يسمى خراج حول المرارة أيضا الذي يسمى قيح،
6: تقيح.
5: نعم تقيح، ويكون انسداد في القناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا التهاب في البنكرياس الحاد الناتج عن انسداد القناة
6: الصفراوية،
5: القناة الصفراوية التي تربط ما بين البنكرياس والقناة الصفراوية، وأيضا يحدث لنا ناسور بين المرارة والأمعاء وانسداد الأمعاء بسبب الحصوات المرارية إذا نزلت إلى الأمعاء، وزيادة الإصابة خطر الإصابة بسرطان بسرطان المرارة في حالة في الحالة المزمنة.
6: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم هذه المضاعفات، بالتأكيد على أنه طالما وهناك هذه المضاعفات بالتأكيد على أنه ضرورة أهمية المتابعة.
5: المتابعة نعم، ولأنه على حسب الخطة العلاجية الذي يرشد بها المريض. في حال ظهور الأعراض أو غياب الأعراض، في عاد إذا الأعراض لم تظهر، موجود حصوات ولكن لم تظهر الأعراض، يكتفي الدكتور بمراقبة الحالة ومتابعتها.
6: نعم.
5: في حال ظهور الأعراض تمام أو قدوا في مرحلة المضاعفات، يستطيع التدخل الجراحي.
6: نعم دكتور، أيهما أخطر مثلا، حصوات المرارة الصغار مثلا الذي هي حجمها صغير، أو حصوات المرارة الذي حجمها مثلا كبير؟ يعني الخوف على أن يتهاجر مثلا ميجريشن بنسميها، والعبور إلى القناة الصفراوية.
5: الصغار هو أكثر خطورة لأنه لها سهلة المرور في القنوات، لأن أما إذا كانت كبيرة الحجم ويعني
6: واحدة
5: فقط، هي يعني تترسب وتكون تكبر وتنمو داخل القناة نفسها، ما عاد تقدرش أن تخارج تهاجر. فالصغار الذي هي أقل في الحجم هي الأكثر خطورة،
6: لأن ممكن
5: تعمل لك انسداد، ربما تعمل لك انسداد في قناة البنكرياس، وتحدث لك أكويت بنكرياتيتس الذي هو التهاب البنكرياس الحاد، أو انسداد في أي جزء من أو تفرع من القناة الصفراوية، ويحدث لنا ظهور الأعراض والمضاعفات، الدخول في المضاعفات.
6: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية، رغم على أنه الأسباب هي كلها غالبيتها عوامل الخطورة، لكن بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تقي الإنسان وتقي أسرته من عدم دخوله في مضاعفات، وأيضا للحد من الأعراض التي بتحصل للمصاب.
5: الوقاية هو الابتعاد عن الوجبات الدسمة، خاصة عندما يكون الشخص عارف أنه في مرحلة الخطورة، الأسباب الخطورة كأنه يشتكي من مرض السكري، أو عندها أو كانت مرأة وعمرها العمر يكون فوق 40 سنة، فالابتعاد عن عوامل الخطورة كالوجبات الدسمة تمام، أو شخص يشتكي من مرض أمراض في الكبد أو تكسرات في الدم، هذا يبتعد عن عوامل الخطر، زيادة الأكل غني بالكوليسترول، أيضا الموانع الحمل ضروري أنه
6: عدم استخدام
5: الفترة الطويلة. نعم هذه تعتبر من الأسباب الوقاية.
6: نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم في عيادة أفاق نناقش حصوات المرارة، الأسباب، عوامل الخطورة، الأعراض، المضاعفات، طرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان طبيب. حياكم الله دكتور.
1: الله يحييكم.
0: وصلنا إلى نقطة طرق الوقاية، وذكرتم بعض من طرق الوقاية التي منها عدم استخدام حبوب منع الحمل لفترة طويلة للمصابين بهذه الحصوات.
1: نعم، أو الذي عندهم تاريخ عائلي. نعم. أيضا، أو الذي وصلوا إلى مرحلة أن مرحلة عمر العمر فوق 40 سنة، أو النساء الأكثر والأشخاص السمان أيضا، فهذا يبتعد عن الوجبة التسمية. وأيضا النساء الإقلال أو عدم استخدام موانع الحمل لفترات طويلة. وأيضا من طرق الوقاية الحفاظ على الوزن الطبيعي، لازم من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف، أيضا مهم جدا، وتقليل الدهون قدر الإمكان.
0: الألياف يا دكتور، نقطة ولو قاطعناك، يعني الغني بالألياف، يعني هل تقصد الخضروات والفواكه؟
1: نعم، يعني الاكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف كالجرجير، ما يسموه الموز في هذا، والتقليل من الدهون المشبعة والمقليات أيضا والوجبات السريعة، هذه من تعتبر من عوامل الخطورة.
0: نعم.
1: وأيضا تجنب فقدان الوزن والصيام المدة الفترات الطويلة، الصيام الطويل، وعلاج أيضا الأمراض المزمنة والمتابعة الطبية عند الحاجة،
0: مثل مرض السكر،
1: مرض السكر، الثلاسيميا، الأنيميا، أمراض الكبد.
0: نعم
1: نعم.
0: معنا طبعا دكتور بالتأكيد على أنه هناك علاج لها، والعلاج تقريبا ينقسم إلى نوعين، مثلا علاج دوائي وعلاج جراحي في المراحل المتأخرة. لو تحدثنا ليستفيد مستمعنا الكرام عن العلاجات التي تنصحون بها الأطباء وينصحون بها أخصائي الجراحة والجهاز الهضمي والمناظير للمرضى المصابين والمريضات المصابات بحصوات المرارة.
1: طبعا الحصوات التي لا تظهر فيها الأعراض، موجود حصوات ولكن لا توجد عندها أعراض، هي لا تحتاج إلى علاج في معظم الحالات، وإنما تحتاج إلى متابعة فقط.
0: نعم.
1: عند ظهور المغسل، ظهور الأعراض كالمغسل المراري، استخدام مسكنات وأيضا مضادات القي مهم، واستئصال المرارة بالمنظار إذا تكررت الأعراض.
0: نعم.
1: في حال التهاب المرارة الحاد، يدخل المريض إلى المستشفى ويصوم لمدة يوم، أعضاء سوائل وريدية أيضا، مسكنات ومضادات حيوية، ويحدث له استئصال المرارة بالمنظار خلال 72 ساعة. وفي حال الحصوات المرارية، حصوات القناة الصفراوية، إزالة الحصوات بواسطة المنظار أو استئصال المرارة لاحقا إذا تكررت الأعراض.
0: نعم، هذه طرق العلاج.
1: هذه طرق العلاج في حال وجود أعراض وفي حال عدم وجود الأعراض.
0: نعم دكتور، هل لديكم مثلا نصيحة أخرى في هذا الجانب؟ أو يبدو أن المحاور حقنا في الإذاعة، قصدي في العيادة، اكتملت، يعني ذكرتم بما فيه الكفاية.
1: نعم، النصيحة التي قدمها هي الابتعاد عن الوجبات الدسمة، والنساء الذين يستخدمن موانع الحمل لفترات طويلة وسنين، يعني أكثر من سنتين إلى 3 إلى 4 سنة بشكل متواصل، تقليل من استخدام موانع الحمل، واستخدام وسائل طرق لمنع الحمل أخرى.
0: نعم.
1: هذا أكثر النصائح التي أجيبها في خاصة بهذا المرض.
0: بهذا المرض.
1: نعم.
0: ذكرتم نقطة الذي هي الرياضة دكتور، أهمية الرياضة في تخفيف الدهون وفي أيضا في منع كثير من الأمراض، يعني
1: الرياضة من أيضا من طرق الوقاية المهمة جدا في حال الأمراض الذي الأشخاص الذين يشتكون من السمنة، وحتى أنه بتنشط الدورة الدموية وتقلل من أمراض المصحبة، الأمراض التي تصاحب الأشخاص الذين يعانون من البدنة الجسمية.
0: السمان.
1: نعم السمنة.
0: نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر حضوركم إلى إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا لكم، وشكرا إذاعة آفاق على هذه الاستضافة، ونتمنى أن يحذو حذوهم القنوات الإذاعات الأخرى بإذن الله.
0: بإذن الله. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة وعيادات صحية ثقافية توعوية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك أردت، ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيته ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول بمعادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.
1: والله تعبنا، الدول العربية وين الدول العربية؟

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وبتهل

0: القدير.
1: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق العبد، حق العبد، وحق الله تعالى على العبد في مولاه المنعم عليه أن يعلم أنه أنفق فيه ماله وأخرجه من ذل العبودية، فهذا يجب حقه في النصيحة له والتعظيم لمعرفة ما أتى من الخير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: هات الحديث، هات عن أمة الصلاة، كيف استقام حالها بالهدي والهدات، كانت تعيش في الدجى في كل ظلم عاتي، فجاء نور المصطفى بالنور في الآيات، أحيا بنيها فارتقوا وشرفوا الجهات، أعاد روح أمة كانت من الأموات، وكان من أبنائه أئمة التقاة، في كل عصر نورهم كالضوء في المرآة، يأبى هداهم كل من يدين بالطغاة، يا عصر زيد كيف لا تكون كالمشكات، يا سلما إلى العلا في منتهى الثبات، وددت أن تهوي إلى مدارج الفلات، وأن تكون أمة تعلو على الشتات، وأن ترى مستقبلا مباركا يواتي، تحياه أمة النبي في عزة الحياة، أهواك يا زيد الإبا مكمل الصفات، أحياك في عقيدتي وفي علا الرايات، بوركت سفرا خالدا يبقى بكل ذاتي.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا
2: معنويا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مرت بنا في العاشر من هذا الشهر شهر محرم ذكرى الواقعة والفاجعة التاريخية الكبرى، ذكرى استشهاد وسبط رسول الله وريحانته الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة. وتأتي في هذا اليوم ذكرى أخرى هي امتداد لتلك الذكرى أيضا، هي ذكرى استشهاد حفيده الإمام الشهيد زيد بن علي زين العابدين وسيد الساجدين ابن الإمام الحسين عليهم السلام. والإمام زيد عليه السلام كانت ثورته وكان قيامه وكانت حركته امتدادا لقيام وثورة وحركة جده الإمام الحسين عليه السلام، امتدادا كليا، امتدادا في الجوهر والمضمون، في الروح والهدف، امتدادا في الموقف، امتدادا في التوجه، امتدادا في طبيعة الظروف والدوافع. هي امتداد لحركة الإسلام، حركة الإسلام في حقيقته، في مبادئه، في جوهره، في قيمه، في أخلاقه. امتداد لحركة الإيمان في الاستجابة لله سبحانه وتعالى.
2: فإليك يا من اعتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه كل طاقاتنا وقدراتنا من أجل بناء هذه الأمة والدفاع عنها وعن كل مقدساتها يا رفيقي في الولاد.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في بعض مسائل كتاب الوكالة، وقلنا يصح التوكيل فيما عدا ما تقدم في الحلقة السابقة من كل أحد لكل شخص مميز. أيوة، كيف سوى هذا؟ يقول وكلتك ولا جعلتك يعني وكيلا أو كفيلا أو ها طب هذا إلا في مسائل تدب على أول، حيث يكون الوكيل امرأة ورجلا محرما هذا، ومسلما أصله ذمي، وحلالا أصله محرم، إلا إذا وقع العقد بعد انتهائهم من الإحرام يصلح، يعني يوكل في عقد نكاح، وكل الأب ابنه ليعقد على ابنته، يعني محمد مع بنت ومع عمل، قال يا ولدي عقد لأختك الذي بنت محمد يصلح، ثم هذا أو في مضاربة يصلح، ما هو هذا ما بيشكل ولا بشي، ولو حتى يقول له إن شاء الله إذا جاء أول شهر فقد وكلتك، أو مشروطة إذا يعني طلبوني إلى المحكمة أو كذا فأنت وكيلي بلفظها، وكلتك أو أنت وكيلي. الآن قد منظمات بيفعل إن الأمور منظمة، بيفعل يعني وثيقة وكالة ويفعل اسمه وبياناته من بطاقته أو من جوازه، أو المهم يثبت بياناته ويقول صحيح العقل، يجوز منه كل تصرف، ثم إنه وكل فلانا ابن فلان ليقوم مقامه، سواء بعضهم يكتبوا بيانات حتى الوكيل ليقوم مقامه، ويذكر ما هل مفوضة أو في أمر شخصي أو في أمر كذا أو في حق، وهل هو محجور عن التصرف، محجور عن البيع، محجور يفعل هكذا، ثم هذا وتكون هي في الحياة طبعا هيبسروا، قال لي اشتري لي ثوبا كذا وكذا، أيوة كان ما هو كان. طيب فإذا قال وكلتك، قال ما أشتيش أتوكل، رده بضلت، قال لا أفعل أو نحو ذلك في المجلس في وجه الموكل أو في غير، إذا كان قبل القبول انتبهوا قبل القبول، أما إذا قد قبل لابد في وجهه، وإذا أرادوا أن يعيدوا الوكالة يجددوها، تمام هذا؟ المهم إذا ما ردتهاش هيبصروا. طيب قبل الوكالة ما له من سلطة أو ولاية بهذه الوكالة، يملك بها احفظ، وهذا الوكيل القابض من موكله لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه، تمام هذا؟ وبسروا وما يتعلق به، فرضا في بيع أو إجارة أو ثم يعني بالمال إذا كان بمعنى البيع، هذا احفظوها، احفظوا النكاح، الطلاق، الصلح عن دم العمد، الخلع، الكتابة، الصدقة، الإعارة، الهبة، القرض، الإبراء، الكفالة، الرهن، الوقف، الوديعة، تمام هذا؟ هذا ضروري تفتقر يعني إلى الإضافة، إلى الإضافة، إلى الإضافة، احفظوا هذا، اشترى فلان ابن فلان مضيفا الشراء إلى الموكلة أو لفلان، تمام هذا؟ هذا معنى الإضافة، أضاف إلى موكله، خلاص هذا بسروا. إذا كانت حقوق يملكها الوكيل بالوكالة فهي قبض المبيع في وكيل الشراء، قال اشتري لي كذا، تمام هذا والثمن في عكسه، والرتب العاي والرضا بالعاي. إذا لم يكن مفوضا فإن كان مفوضا صح ما ذكر، وله الرتب الرؤية، سبق لكم هذا كلها، والشارد يعني خيار الشارد. ثم هذا إذا وكل ببيعه هو يقبض المبيع سببيعه، أو الثمن يقبض الثمن إذا وكل بشراء شيء، قال اشتري لي على طريقة كذا، مكنها الفلوس وقدي خلاص هذا وكله. طيب هيبسروا ما وكل فيه والحق يتعلق بالوكيل، فلا يتولى الأصل إلا بإذنه، بإذن الوكيل، بإذن الوكيل، لأن قد جعل لها الولاية بهذا. تمام هذا. طيب بدليل لو تلف المبيع بعد قبضه تلف من مال البايع، وهكذا الوصي والولي، الولي الأصلي كالأب والجد تتعلق الحقوق بهما. تمام هذا. طيب هيبسروا
2: لها المهمة الجوية،
1: هيبسروا بمسألة مهمة جدا. فرضا الوكيل خالف، خالف، إذا خالف ينقلب فضولية، والفضولية سبق لكم في العقود بالإجازة بعدها في العقود الصحيحة، سبق لكم هذا. إذا خالف فرضا قال لي اشتري لي سيارة، تمام هذا، ما قيد ليش بمئة بألف كذا كذا، فاشتري مثل الناس، مثل الناس السوق، تمام هذا، أو بيع هذا. فإذا خالف انقلب فضولية، تمام هذا، أو خالف ما عين له الموكل فيصير فضولية. كذا قلنا إذا كان فضولي يكون يعني يحتاج إلى إجازة. فرضا قال لي بيعه بألف فيبيعه بتسعمية، أو قال اشتري لي سيارة وفرضا وعينها والتالي الثاني، تمام هذا، تمام هذا. فإذا خالف وقلنا سارة فضولية. طيب سرو، سواء كان المخالف في القدر، فرضا قال له اشتري لي قدح، اشترى له نص قدح، أو في الأجل، في أجل يعني المعتاد أو غير المعتاد، أو خالف في الجنس، قال لي اشتري بر اشترى لي الشعير، أو النوع، قال بر بلدي واشترى لي غي، أو قال لي السيارة كذا حمراء ودا غيرها، لا فرضا كلها، فرضا كلها، إلا زيادة من جنس ثمن عين أي ذكر للمبيع لا بأس، هذا ما يضر ولا شيء ولا تبطل، فضو هذا ولا هذا يعني. ولذا بيقول له وكله ليقوم مقامه يعني بكذا. هيبسروا لو قال بع هذا بألف فباعه بألف ثم حط الوكيل لبعض الثمن عن المشتري، وكان الحط قبل القبض للثمن، قال هو بكم؟ بألف، ولم يقبض الألف فأبرأه عن مئة، قلنا يغرم الوكيل للموكل ما حط عن المشتري، أو أبرأه، أو أبرأه لأنه ما شو مفوض. تمام هذا. طيب وهذا بسرو، وما لزمه يعني كثمن المشترى منه ومن الوكيل، أو تلف في يده سواء هذا فعلى الأصل، هذا قطعة كيف على الأصل. لماذا؟ لأنه سلو هذا المسألة مهمة قوي قوي، سلو كيفه فرضا وكله بالبيع فباع وقبض الثمن، فتلف الثمن في يد الوكيل قبل أن يسلمه إلى الموكل بغير جناية ولا تفريط، رد المبيع بعد الحكم بعيب أو كذا أو أذهم رد، فقالوا لي يلا اتي الثمن، قال يا أخو برضع عليها بلا جناية ولا تفريط، فالأصل هو الموكل يعني يلزمه أن يرد مثل الثمن جنسا وقدرا. أيوة وهكذا هكذا تمام، هذا وهكذا في كل مسألة. طيب وكلوا فلان ولم يعلم الوكيل بأنه قد وكل، فلا ينفذ أي تصرف يصدر منه في ذلك الشيء الذي وكل فيه ولم يكن قد علم بها. فرضا وكل الأب ابنه يبيع البيت، ها يبيع البيت ولم يعلم الاب، وقام يشتي يبيع، قال ما عليك أنا يأتي لك وكالة ونكشف، ما هذا ما بالأول يعلم يعلم يعلم الصدق تمام هذا. ولا يصح كذلك تصرفه فيما رد عليه بأمر يصح معه أن يرد، فرضا وكله ببيع شيء من الأشياء فباعه فرد عليه بأمر ما، لم يكن له أن يبيعه مرة أخرى لأنه وكل ببيعه وقد تم البيع، تم البيع يعني يجدد على ما قلنا، هذا بيقع عن غلط فيهن الصدق الصدق. هيبصروا إذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة كم انتوا حافظين الأصل أن الإنسان غير موكل، ومن ادعى أنه وكيل فعلى أن يبين، يقول أنا وكيل، يقول ما مستنده في دعوى، قال وكلني فلان ابن فلان بموجب الوكالة المحرر بخط الأمين المعتمد المعتبر والمعمدة من المحكمة الشرعية، أو يشهد شاهدان بأنهما سمعا فلانا وذكر اسمه أنه وكل فلان ابن فلان، خلاص كذوه تم هذا. هي لو اختلفا في القد، قال وكلني في بيع لابنتي، والموكل قال ما وكلتك إلا في لابنة، فالأصل قلنا عدم الوكالة، وهذا يشتي الوكيل يثبت شيء أنكره الأصل، وما بتصح الوكالة إلا به، فالقول للأصل وهو الموكل تمام هذا. هذا إذا قد وقع بعد الشراء يبين يبين يبين، أما قبل الشراء أو قبل كذا عندما يدعي خلاف ما جحده الأصل عين عزل من الوكالة، عين عزل عن الوكالة. هيبصر هذا فرضا قال وكلتك ببيع هذه السيارة، فقال يلا هو وكلني ببيع السيارتين، لم يقع بعد البيع، فجحد الأصل هو الموكل لدعوة، وإنما قال في سيارة يبطل الوكالة. هذا احفظوها قوي قوي الصدق، هذا مشتين تأمل. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب الأوزاء. اللهم اهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، ورحمة لوالدينا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم، وأهلنا وأهلكم، ومشايخنا في الدين، وكافة المؤمنين والمؤمنات، واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله. مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي.
3: آفاق
4: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
5: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
6: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
7: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
8: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني
9: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
10: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره، وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
11: ان شعب اليمن نفذ صبره،
12: صبر اليمني نفذ لا رجعه.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.